بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: هذه على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جلسة عامة بالبرلمان اليوم للنظر في عدد من مشاريع القروض، وترامب يهدد مجددا بالعودة للعمل العسكري القوي ضد إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء والأيام الموالية بداية من الساعة 10 صباحا بقصر بارد، ويتضمن جدول الأعمال تباعا النقاط التالية وفق ما جاء في بلاغ نشره البرلمان أمس: النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. أيضا النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 و2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقين باتفاقيتي المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. كما سيتم أيضا النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحقة التعديدية عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي وباسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة وفق ما جاء في بلاغ البرلمان. شكل ملف الانتقال التقييم محور جلسة عمل انعقدت يوم أمس برئاسة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري بمقر الوزارة، ودعا الوزير إلى تكثيف التشاور بين الإدارة والهيكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين. الوزير أكد أيضا ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة في ظل ما توفره الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء لا سيما خلال فترة الذروة. وشدد الزواري على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد للمواسم القادمة لتفادي تكرار مثل هذه الإشكاليات. المنظمة التونسية للطاقة النظيفة تعبر عن رفضها إسناد منح لمنظومة تخزين الكهرباء الحالية لانعدام جدواها الاقتصادية، داعية إلى تسريع تركيز العدادات الذكية لتجنب انقطاع التيار خلال الصائفة المقبلة. وقدمت المنظمة خلال جلسة استماع بوزارة الصناعة والطاقة دراسة حول أسباب انقطاع الكهرباء والحلول الممكنة على المديين القصير والمتوسط للحد من هذه الانقطاعات. والمنظمة توضح في بيان لها أن المنظومة الحالية غير مناسبة لإدماج حلول التخزين، محذرة من الكلفة الباهظة لدعم هذه المجال دون أحداث تأثير إيجابي على استقرار الشبكة، مشددة على دور العدادات الذكية في إدماج البطاريات بطريقة ناجعة. في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، أكدت وزارة النقل حرصها على تأمين السفارة البحرية في أفضل الظروف طبقا للبرنامج الذي أعدته بالتنسيق مع المجهزين البحريين. وتفيد الوزارة أنه تم ترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف 26 و2 لاستيعاب كامل الطلب وفق بلاغ الوزارة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد أمس أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين. ونفت الهيئة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة الفيسبوك ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم. والهيئة العامة للسجون والإصلاح توضح أن جميع المدعين يتمتعون برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي بالوحدة السجنية مع توجيه الحالات التي تستوجب ذلك إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفة أن الزيارات تتم وفقا للإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل وفق نص بيانها. دوليا الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بالعودة إلى ما وصفه بالعمل العسكري القوي ضد إيران في حال تعثر المفاوضات الجارية حاليا عبر الوسطى. وفي تصريح لموقع إكسيوس قال ترامب إنه لن يمنح المفاوضات الكثير من الوقت، مشيرا إلى أنه في حال فشلها فسوف يعود إلى العمل العسكري القوي ضد إيران. دوليا أيضا يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وذلك لبحث الملف الإيراني والأوضاع الأمنية الإقليمية. وتأتي زيارة نتنياهو السابعة إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب عقب أسبوعين من الضربات الأمريكية اليومية ضد إيران وتهديد ترامب بضرب الجسور ومحطات الطاقة مقابل كل سفينة تهاجمها إيران في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء 13/0/1448 للهجرة الموافق ل 28 جويلية 2026. ما يميز طقس هذا الصباح حسب ما شفنا وعملنا حتى جولة شوية هكا باش نثبتوا، فطقس مستحب درجة حرارة صباحية تعمل الكيف، فما نسمة أي موجودة النسمة صباحية تبعث على النشاط والحيوية، نجم نقولوا رجع طقسنا للمعدلات العادية لهذه الفترة فصل الصيف، وفي تقريبا أوسو بالضبط درجات حرارة كما نشوف قاعد أمامي توا اش نسجلوا في هذه اللحظات بالذات 29 في نابلس، 32 في تونس، 31 في بنزرت، وأيضا 31 في سوسة، 30 في المستير مهدية، 32 في صفاقس، 25 في الكيف، وهذا معناها درجة الحرارة هذه راهي متاع الفترة الصباحية، معناها قبل ما نمشيوا لبعد الظهر لترتفع نسبيا، وأعلى درجات 34 في توزر، 33 في قبلي مع ريح رملية، والبيك معناها اليوم توصل 41 درجة في برج الخضرة بعد الظهر. مبدئيا معناها باش تبقى ثلاثينية باستثناء 41 في توزر و46 في برج الخضرة مع طقس حار جدا، لكن بقية الولايات كلها باستثناء توزر قلنا وبرج الخضرة باش نلقاوها ثلاثينية، وخاصة على الشريط الساحلي تعمل الكيف، معناها 33 سوسة، 32 نابل وبنزرت، وايضا المستير والمهدية، مروح طقس مروح بإذن الله. تو نرجع على هذا بالتفصيل بعد قليل. هات نعطيكم معناها المعدلات اللي باش تراوها اليوم، راهي درجة الحرارة في استقرار كما البارح تتراوح القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، هذه نحكي على القصوى بعد الظهر معناها، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. هذه فكرتنا الأولى أفونغو معناها على تطور الحالة الجوية، واللي باش نرجعوا لها بالتفصيل كما تعودنا، لكن هات نبدأ كما مستنسي بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما نتفقنا ومتفقين اللي هي حسن حسي، وتحل زادة كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، واروع من ذلك وأفضل من ذلك أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متنالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم، باش يكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موجة مع الموجة.

0: شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن، يساعدوا لواحم وحيدة وحيدة في ثنية. طقس عمل الكيف مروحة بيتم معنا الكلمة الكيمة البارح تقريبا ولا حتى أفضل شوية، هكا ولا سيدي خليفة؟
1: هكاك صباح الورد حاتم، الأستاذة مرة والشباب في سوسة طقس باهي، وإن شاء الله الناس اللي في الطريق يوصلوا سالمين يسيسروا حمام الطقس الحمد لله، ونكون ونصبحنا قالوا ناس بكري
0: الحمد لله. حاجة أخرى والله البرونزاج ذر بالقدية اليوم،
1: والأمور ماشي على كيف كيف.
0: البارح كان مش هكا يعني، اليوم ذر
1: زدت عمت، كل يوم نزيدوا دوز.
0: زدت عمت ولا شنو؟
1: تي عملنا خاطفة هكا سوسة وجيم
0: من صحة صحة سوسة أخويا حار يعمل الكيف
1: هكا. مهرجان وسو على كيف كيف
0: صح حقيقة. صح
1: احتفالات كبيرة ياسر
0: خرق العادة
1: إن شاء الله.
0: احنا نذكر كونه تحسنت الأمور نسبيا نسبيا، وين كنا وين أصبحنا زادة في الضوء
1: أقل في الضوء، ما عادش نقرأ نفس البلاغات، اي ما عادش نقرأ نفس النداءات متاع المواطنين، يبدو أنه نقصت النسبة
0: نقصت شوية لكن مازال معناها البارحة فما بلاغ وفما تحديد وقت متاع قسان وإعلام بذلك، هذا موجود.
1: أي شفت بلاغات أما النداءات الكبيرة متاع الناس نقص شوية، إن شاء الله عمال تمشي وتتحسن الوضعية. هذا شو نقول،
0: في حين شفت البارح الماء مفقود من المساحات التجارية الكبرى، وإذا عند العطارة
1: حتى كل الدبوات
0: عند الدبوات زاد مفقود. شنو المياه المعدنية شفهم ما سوناد يقوله ما يشربش، وزيد المياه المعدنيه مقطوعه على عباد بوان دانتيروغاسيون. واش فما يا اخي شنو السبب؟ هل هذا كله قصان ضوء؟ ما نعتقدش كله قصان ضوء،
1: مش واضح
0: ماده
1: واللي عندهم زادوا سوم. حاتم انا هذا اللي شريت بعض الدبوات مشينا لها، قالك خويا زاد سوم واحد زيد صح.
0: ماده اوليه ناقصه على مستوى جبانها من الخارج ما نعرفوش، هذا يلزمنا نسألوا عليه الغرفه تو نشوفوا مع مروه والخيان نشوفوا الغرفه نتاعهم شنو هي الحكايه هذه، قد ايش تستمر معنا. والمواطن زاد وسي تقول لك مروه كان يشري في السيكه ولا يشري في خمسه وفي عشره، خايف انه ما عادش يلقى عنده الحق.
1: تفقد الماده تمشي الناس لوجيك ياسر.
0: تي عنده الحق، ما وإذا كان جيم يرى فيه موجود كما العادة
1: ما كانش
0: ما يعملش يشري هكاك
1: معقول.
0: حويجة أخرى الزيادة في الدجاج بعد ما تراجع في الليمات الفرطة صراحة زيادة ملحوظة. كل باك اللي معناه الكيلو ب 8500 كان في 7500 رجع ل 8500 وربما أكثر في بعض الأحيان، كل الفراق هذوكم غلي بشكل ملحوظ.
1: وساعات تكلم
0: 3000 2000
1: زيادة الدجاج يقول لك مثلا السلع
0: هذا ما قالوه، قالوا السلعة ناقصة باعتبار برشا نفوق متاع الدجاج برشا خسروا
1: وصارت الحرارة وقصن الضوء،
0: ويقول لك الحرارة وقصن الضوء مع حويجة أخرى يفسروها أنه توا البيك متاع طلبات الوتلة والمطاعم باعتبار شهر أوت شهر العطلة الصيفية بأتم معنى الكلمة، وشهر زاد ابناء تونس بالخارج اللي يجيوا إن شاء الله مرحبا بهم وربي يفضلهم وربي يحفظهم، إن شاء الله كل عام هم منورينا بوجودهم في بلادهم. به
1: هذا هو حاتم، باش نكونوا عندنا في المتابعات الدجاج الماء. كذلك باش يكونوا معنا السيد النائب ماهر الكتارية عن دائرة كرتاج سيدي بوسعيد المرسى ورئيس لجنة المالية، البارحة جلسة في البرلمان حول موضوع الضوء وقصان الضوء، تو نرجعوا لها زادة بشيء من التفاصيل.
0: من أروع ما يكون معناها تسجل في تاريخ مسنوة بالشعب، جلسة لمساءلة الحكومة حول شفامة في الماء وفي الضوء وفي الدنيا كل شنو اللي صار، الحكومه ما جاتش
1: التو من
0: جلسه عملوها مع شكون عملوها جلسه وعندها ديروغاسيون، خلينا نسالو
1: نفهموها خاطر ثم ناس تقول لك لا ما بعثولهاش الحكومه من اصله ما كمش. اما كيفاش مجلس يقر جلسه وهو ما بعثش للحكومه، هذا كل باش نفهموه. وزيد نحتفيه انه سيدي بوسعيد ضمن التراث العالمي
0: واخيرا انا سني فت، وهذا مهم على مستوى التراثي وعلى مستوى السياحي وعلى مستوى الدعم العالمي للأماكن المصنفة، فما دعم
1: هذا هو. وإحنا خدمنا في الحصة حاتم على سيدي بوسعيد
0: صحيح،
1: ذكر وقت اللي وقع الانجراف هذاك، واستدعينا الجمعية مرتين أو ثلاث، واستدعينا السيد النائب باش نرجعوا لهذه مع السيد النائب. كل عاد
0: هو رئيس لجنة المالية
1: أي رئيس لجنة المالية، وهو عن دائرة كرتاج سيدي بوسعيد يعني إلى غاية المرسى هذوما الكلهم هو النائب عنهم.
0: يعني ما دام رئيس لجنة المالية خذ الفلوس أنت ومروة خذ، وهي حساب الجاري للخزينة، حساب الدولة، الكونت كورون تاع الدولة بتاريخ 24 جويلية عنا في 976 مليون دينار مفهوم دينا خلصوا. دينا خلصوا في الشهر. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 27 جويلية، معناها بتاريخ البارحة عنا 23,345 مليون دينار بأيام التوريد، بقينا في 92 يوم جيد ما نزيدوش نطيحوا، لأنه وصلنا 89 و88 يذولي فجعتني هذيك، كان وصلنا
1: إن شاء الله نمشي هكا
0: ونطلعوا إن شاء الله نمشيوا في نسق تصاعدي الأوراق النقدية هذيك، معناها السبيس اللي قاعد يدور في السوق هو اللي قاعد يزيد. بتاريخ 24 جويلية ولا 29,542 مليون دينار.
1: ماشي يقدم هذا إن شاء الله ما يوصلش 30.
0: هذيك المشكل، الدولار في 2959 مليم فاصل 9، معناها بالاروندسمون يتعدى مباشرة 2960 مليم.
1: قاعد
0: شنو هي الحكاية؟ 40 مليم على 3000 راهو في التبادل في الشريان راهو وصل 3000 و3000 واش، فما هامش الربح نتاع البنوك و باهي. اليورو، اليورو في 3364 مليم فاصل 5، معناها تراجع نسبي ببعض المليمات، ولكن زاد هو مازال الفوق شوية، مع إن شاء الله الدولار يعاود يرجع لل 2800، معناها زيادة كن نشوفوها خليفة حوالي 160 مليم زيادة في أيامات قليلة، معناها في شهر تقريبا ولا يمكن أقل شوي.
1: يسر.
0: هذه أمورنا المالية وتو نرجع عليها بعد قليل، ونرجع لكل اللي قدم وأيضا المتابعة
1: كذلك للطقس والبحر. وحمدي حشيد،
0: حمدي حشيد خبيرنا تو يعطينا تفاصيل في هذا الكل، لكن هات نعمله الآن فاصل ولا نمشي مباشرة المنال. منال مباشرة وعطينا أمبرف. فاصل.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. سيدي خليفة،
2: أيوة،
1: قلها أنت، هل نمشي والمنال ولا عندها غناء؟
2: نعمل قهوة بلكش.
1: شوف معها، أنا ما حبش جاوبني
2: قبل. يا مروة قرر يهديك الهادي إن شاء الله.
1: نمشيو؟ قالت لك هاكا نمشيو، لك أنت نمشيو.
2: هاي نمشي.
1: يلا، أعطينا أون بريف.
3: أون بريف. أون بريف.
1: حل نور والسرور لمنويل الوطنيه نتاعنا، مرحبا بك منورتنا في الاستوديو.
4: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. القهوه بتات شويه ذاك، علاش خليتكش تتعدل سيدي خليفه؟
1: ريتها قلنا نعملوا ترتيحه بعد الخليفه نتاعنا، شيء ما حبتش.
4: صباح النور سي خليفه وحاتم كل اللي يسمع فينا، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد وطيب
1: ان شاء الله. مرحبا بيك، شكون معك يا منال؟ منال ومنال.
4: اي منال ومنال،
1: ربي يحفظكم
4: عايشك
1: وربي يخليكم. منال بنت خيل ومنال جبل. شو شكون محظوظين معنا لي دو منوال. بربي تربيشت منال بنت خيل، شنو يتربجوا بها في الدار؟
4: منال شي يقولوا لك في الدار
1: تربيجه تاع المسيو هاي.
5: مسيو تربيش
1: العائلة ايش يقولوا لك؟ شنو هو التربيش؟
4: منولة
1: منولة منولة. اي اللهم صل على النبي. وانت تربش بيه المسيو؟
2: تربش بيه الله يخشري
1: سخانة تعمل راي برشا توتر في العلاقات المشهدية.
2: والله صريح
1: منولة. نبدو معك عزيزي صحيح.
4: نبدأ ببلاغ لهيئة السجون والأسلاح، أكدت فيه اتخاذ إجراءات استثنائية لمجابهة موجة الحر وإنفاذ تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين أو منع الزيارات. في موضوع آخر، الشركة الوطنية لعجين الحلفية والورق بالقسرين تأمن كامل حاجية الكتاب المدرسي الموسم الحالي وتشرع في إنتاج ورق الكراس. في الشأن التربوي أيضا، وزارة التربية أعلنت تفعيل بوابة الحياة المدرسية لإرساء منظومة رقمية موحدة لفائدة التلاميذ والأولياء. في أخبار البرلمان اليوم والأيام الموالية، جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين. على المستوى الدولي، نتنياهو في واشنطن اليوم، وفي لبنان وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تفجير في بلدات بجنوب لبنان. في الأخبار الرياضية اللي مش تجيكم بتفاصيلها، 7:30 مع وليد الجزيري، هيئة تسييرية جديدة في الاتحاد المنستيري برئاسة جمال السقا، انتداب جديد في النجم الساحلي، ترجي جرجيس يتعاقد مع 3 لاعبين جدد. مش يعطينا وليد الجزيري أيضا آخر أخبار انتقالات اللاعبين، غدوة سحب روزنامة الموسم الرياضي الجديد، حكم نهائي المونديال يقرر الاعتزال، وأيضا مش يعطينا وليد آخر أخبار الأندية الأوروبية. تقريبا هذه أبرز العناوين.
1: شكرا لك. نمشي للموسيقى مع التذكير، كونه إلى حد الآن ما فماش قصان ضوء في حتى بلاص.
2: الحمد لله.
1: من خلال، واذا كان فما بربي يقولون من خلال كلاسيت خليفه فما ضوء، هذاك السيت والله يعاون، معناها تاخذ فكره،
2: يعطي فكره كومي، خاصه الناس اللي يخدموا عن بعد ولا اللي يمشيوا متنقلين منطقه منطقه عندهم حاجه.
1: هو زاد يمس تونس داخل الجمهوريه مروره، أنا مش تونس الكبرى، يمس داخل الجمهوريه، فما عباد تبعث من داخل الجمهوريه وتقول لك انه موجود ولا مش موجود الضوء. لكن حتى على مستوى تونس الكبرى هنعطيه معلومه، اللي هاي جيبسفيل مثلا، جيبس سود موجود داخل مارس، مطماطه، متويه، معناه موجود الكل، مفتوح للناس الكل، وقاعدين يعطيه في انه تحسنت الامور بشكل ملحوظ للغايه.
2: هو على كل حال وعدونا كونه مع تحسن الطقس، مش تحسن بالضروره الاداء باعتبار نقص طلب تراجع، هذا اللي قالوه معنا
1: في هو تحسن طب.
2: الحمد لله
1: ان شاء الله. خلينا نمشي ولا نونشينمون ميوزيكال يعمل الكيف، فيه برشا روائع، الاولانيه رائعه من روائعها، مخليكم معها ومع صوتها، وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله اصبحكم فيروزي. طريق سلامه للجميع، ابقوا معنا، راجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. هيئة السجون تنفي تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين أو منع الزيارات. إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي والانطلاق في إنتاج ورق الكراس. ولبحث ملف إيران، نتنياهو اليوم يلتقي ترامب في واشنطن. وفي تفاصيل أخبارنا، الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمودعين. نافية الهيئة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، موضحة أن جميع المودعين يتمتعون برعاية صحية وفق الترتيب بالجري بها العمل يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي بالوحدات السجنية، مع توجيه الحالات التي تستوجب ذلك إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفة أن الزيارات تتم وفقا للإجراءات القانونية والترتيب الجري بها العمل وفق نص البلاغ. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالجسرين تتمكن للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 26/2027/2028 والبالغة 5446 طنا من الورق، وفق الرئيسة المديرة العامة للشركة سامية بريكي، موضحة أنه تم إلى حدود يوم الاثنين توزيع 4876 طنا من الورق، بما يمثل نسبة إنجاز تناهز 88%.
2: تمكنت الشركة والحمد لله وعلى مدار 3 سنوات بالتوالي من إنتاج كامل الكمية الورق المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي، وبالتالي يعني هي المساهم الأول في إنجاح العودة المدرسية على مدار 3 سنوات. مكننا من إنتاج 5446 طن من الورق المخصص للكتاب، اللي هو موضوع شهادة تكفل تحصلنا عليها من المركز الوطني البيداغوجي. تم توزيع إلى حدود اليوم 4876 طن، أي في نسبة إنجاز تقدر ب 88%. موجود بمخزون الشركة 660 طن، وهي الكمية الموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب. اليوم يتسمى إنجاز مهم للشركة أنها استكملت إنتاج الكمية هذه في إطار ظروف صعبة معناها فنية باستعمال معدات متآكلة. هذا كان بفضل بطبيعة الحال المجهودات الجبارة اللي قاموا بها الأعوان والإطارات فنية وإدارية على حد سواء. كان العمل على مدار 24 ساعة، أيضا معناها طيلة الأسبوع 7/7 بما فيها أيام الأعياد والأحد. احنا اليوم تمكننا من استكمال كمية الورق المعدة للكتاب، وسيتنطلق الشركة في إنتاج وتوزيع بصفة آلية للورق المخصص للكراس كمية في حدود 5000 طن.
1: في الشأن التربوي أيضا، وزارة التربية تعلن في بلاغ لها عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة

0: هذا تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد، وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط vscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية، فضلا عن الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية، بما يعكس توجها نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات وفق نص البلاغ. مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة اليوم والأيام الموالية للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. والجلسة البرلمانية تنظر أيضا في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقين باتفاقيتي المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة، والنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وكذلك سيتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي في البيت الأبيض اليوم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في اجتماع يحظى بأهمية كبيرة بعد أشهر من انتظار نتنياهو دعوة رسمية للقاء الرئيس الأمريكي. وكان أكد نتنياهو قبل مغادرته لواشنطن أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن نتنياهو سيقدم معلومات استخباراتية حديثة بشأن ما وصفته بتقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية من دون الكشف عن طبيعة هذه المعلومات أو تفاصيلها. ختاما، وكالة الأنباء اللبنانية تقول اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تفجير في بلدات بقضاء صور وبنت جبيل بمحافظة النبطية جنوب لبنان، مضيفة الوكالة أن أصوات الانفجارات لا تزال تسمع في مدينة صور حتى صباح اليوم نتيجة لعمليات التفجير والنسف التي تنفذها قوات العدو في عدة بلدات.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق. الآن نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين
1: أحسن ما
2: وربي مع بلادنا
1: إن شاء الله. ربي يحفظ بلادنا وإن شاء الله نعديه اي غسره سلامت
2: ان شاء الله. لا بس
1: فما غسرات او غسره المياه مثل المياه المعدنيه
2: أي.
1: غسره راي تتعدى باذن الله لو كان
2: هاو بدينا نتعداو غسره الطقس والحراره.
1: تعديت الحمد لله
2: تو طقس معقول
1: الحمد لله
2: ان شاء الله.
1: غسره المياه المعدنيه نحطوا ربي في بالنا، مش لازم تعملوا كيما واحد يحكي لي يدور شراء 7 البارح واليوم ناوي على 10 وبعد غدوه مش عليك انت. لا
2: لا مش باهي نشري
1: بالكاميونة
2: كاملة وام كاملة تبدأ معبيها
1: نمشيوا للأفراح ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 28 جويلية ونستقبلوا زاد المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف الأعزاء اليوم، هم اللي رشحوا راو على الاس ام اس، بعثونا اس ام اس على 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وقالوا لنا قيمهم النوم افرحوا به شاركوه في الحصة في المباشر وهديوا له الكادو الرائع من سيتي واتش المجلة اللي تعمل الكيف، وتعليماتهم طبقت في قوم عيدك اليوم.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع ايناس البقلوتي، نقول لك صباح الوردة لايناس. إيناس
1: ألو ألو يا إيناس ألو ألو
2: نحس كأنه محلول.
1: نمشي بعد
2: نمشي سكينة
1: تعال نشوفوا سكينة.
2: ألو سكينة
3: ألو عسلامة يا حاتم صباح النور.
1: مرحبا مرحبا يا
2: النور.
1: سكينة ما هو معنا؟
3: أي سكينة
1: يا سكينة يا باهي استقبلك الخليفة وما أدراك نهار عيد ميلادك لأنه حدث راه ما هو شكاكة ما عيد ميلاد سكينة ما يتعداش شكاكة. هاي سيدي خليفة
3: ربي يخليكم ويعزكم إن شاء الله.
2: ألا سكينة رجب
3: نعم
2: إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
3: عايشك في حاتم يخليك
1: عايشك خليفة معك تو خليفة تو خليفة من
2: كيف كيف الناس
3: كلها عسلامة يا خليفة صحوالي.
2: مرحبا لله إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
3: مع وفية الجوهرة فامن
2: ربي فضلك ربي يفضلك وربي يحفظك. هاي منين تكلم فينا الا سكينه؟
3: اني نتكلم فيكم اني بودريه.
1: بودريه ولايه المستير مستيريه بودريه مستيريه
3: بودريه من ولايه المستير.
2: كل التحيه
3: كبيره يعني
2: كبيره بناسها.
3: نعم
2: كبيره بك كبيره بناسها ان شاء الله.
3: يعيشك ربي فضلك يعيشك في حالك
1: بي اسمعني سكينه.
3: نعم
1: اعطيني
3: نعم.
1: فكره وين موجوده ترى اعطيني فكره.
3: اني موجوده معنا في
1: الدار. لا لا لا البودري بودرون موجوده. اي بودرون موجوده اعطيني فيه
3: موجوده بودر ما بين توزه وبنان هي تابعه لمعتمديه تقصبة المديوني يعني هي بلاد صغيره وكالم يعني
1: اللي فيها ناس طيبين قالوا لي طيبين كيفك انت هاي هاي خليف يا ربي خليك
2: هاي يلا سكينه قديش عملت اليوم عيد ميلاد؟
3: اليوم 32
1: بارك الله شباب تنبك الشباب
3: اي كيك ان شاء الله كبرنا في تعطوه
2: ان شاء الله. يلا يا اعطينا شكون صاحب المفاجأة الطيبة هذه اللي تعرفنا عليك
1: هو؟
3: والله يعني تفاجئت يعني بالمفاجأة فمتسيحات مع بون هم
1: هو
3: نعم
1: هو
3: هو هو ولا هي
1: هو
3: هو
1: أنا قلت لك هو راه ودلي لك ملك ما نعرفش راه اللي جابه عند خليفة
3: هو ما نجم يكون كان الشخص الوحيد يعني في حياتي تاج راسي ومولى بيتي ربي يخليه ليا ويخليه من الصغرون علولو علولو الغالي
1: علولو باهي علولو واحد علولو ولا معاه حد زعم
3: معاه حد
1: ما نعرفش نسأل فيك أنا والله لا نعرف انت باش تجاوب علولو وحده ولا معه؟
3: ماش يمكن مع احد خاطر احبابي وصحابي معناها
1: خلينا نشوفوا الخليفه خلينا نشوفوا سيدي خليفه
2: هاي يلا سكينه والدتك نجات
1: والدتها مش علولو
2: لا موجود علولو في الميدان معها علولو والله ما هي لولا الوالده
1: الوالده نجات,
2: نجات ومعها سي علاء
1: وعلولو هو علاء معناها
2: علولو هو علاء
3: علاء رازي ربي يخليه
1: ربي فضله والوالده ربي يحفظها هذيك الخير والبركه ابو سالي من جبينها بنت
3: ربي يا حاتم نحب لها ديديكاس سبيسيال يعني بمناسبه عيد ميلادي نقول لها يما احنا نقولوا يما ويا معناها
1: اي اي اي كل
2: كي بعض
1: اللي تحب عشمتي
3: نقول لها يما ربي يخليك انت لينا وانت اللي جبتني وانت اللي تعبت علي وانت كما نقولوا سامحني في حاتم انا مرينا بظروف يعني وما ما يعلم بها كان ربي هي اللي قوتني معناها نفسي
1: يا ربي يحفظها وربي يخليها عند كتافك وان شاء الله ديما فرحانه بيك وربي خليها لك ابو سالي من جبينها شرفا وصفحناك وسلمني على السيده نجاه العزيزه الغاليه وايضا زوجك سي علاء نواصلوا
2: نمشي ولا ايناس البقلوتي صباح الورد هلا ايناس
1: لا ايناس ماشي معنا خلينا نزيد نشوفوا عندك مشافه شوف لي في انتظار انه
2: ايناس
1: ايناس شنو
2: البقلوتي
1: مشافه
2: قال ايناس البقلوتي من جمال يهنيها خطيبها ابراهيم ابراهيم فستاق هذا حاتم
1: يخدم في ستيك عرفت ايش تعمل ايناس عرفت
2: ضمنة الضوء بخصوص
1: عرفت ايش تعمل كيف ايش تعرض معناها عندها كوتا متاع ضوء بلوشي زاد
2: لو بيقصش
1: والقصان يصلح هو غادي كان عايل
2: سيدي ان شاء الله ربي هنيهم يا والله يا
1: ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير
2: سكينه لحالها اليوم سكينه رجب
1: كيفاش قلت لي
2: سكينة فقط
1: اللي
2: معنا
1: البقلوتي اللي يهنيها
2: يهنيها خطيبها ابراهيم
1: ابراهيم
2: اي ابراهيم ستيك مش سميها
1: اللقب بتاعو ستيك ابراهيم طمنا على المدام وما حولها والجمعية الكل هي ومن وين ايناس البقلوتي
2: البقلوتي
1: جمال
2: جمال
1: جمال والساحل الكل ماني خوك وتونس كامله طمنا يلا المنقله تمشي مباشره لسكينة رجب هكا ولا لا منقله رائعه من اداء سيتي وتشحنا لحظات ونرجع لانه الموضوع يطول فيه الحديث مع الخبير اللي تعرفوه جيدا بتحاليله الموضوعيه ويعطينا كل صغيره او كبيره متعلقه بهذه الحاله الجويه بطقسنا ببحرنا اوسي بوان ديروغاسيون قدام البحر ورجعت حكيت
2: الامواج
1: والغرق والطرق والكلي كورون هذوك مدو معناها الكرينت اللي يسحب وغيره هذا كل نشوفوه مع خليفه بن سالم في الارير بلون مع ضيفو حمدي حشد
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. الطقس تحسن، درجة الحرارة رجعت للمعدلة العادية، لكن البعض متخوف يقول لك فماشي موجة أخرى جاية في السنة، مازال أوت شهر طويل وشهر فيه سخانة خاصة النصف الأولاني متاعه. أيضا ما يحدث في المحيط متاعنا بشكل عام، خاصة الحديث على البحر صح. ولا يجبد وما عادش يرجع قال الاخر
2: كوريتي صحيح
1: ومواجع ثم هالتطورات نتاع الحرائق اللي صارت من ناحية وخسرنا الغابة في عدة مناطق، هل عندها تأثير علينا وإلا لا؟ هذا يطرح خليفة بن سالم في لاريير بلان.
2: للإجابة على كل هذه الأسئلة وغيرها بشكون معنا الأستاذ حمدي حشاد المهندس البيئي وخبير في الشأن المناخي، اللي يقولوا له صباح الورد أستاذ حمدي.
3: أهلا أستاذ خليفة، مرحبا بشي حاتم ومرحبا بكل مستمعين جغرافيا.
1: شكرا لك على تلبية دعوة منورنا.
2: أول حاجة نقولها سي حمدي أنه درجات الحرارة انخفضت وتراجعت، لكن في نفس الوقت نتحدث عن موجة حر كبيرة في الجانب الآخر من المتوسط في أوروبا، عندها ارتدادات علينا أم لا؟ يعني مش يرجع الطقس مش نقعدوا في الانفراج هذا؟
3: والله شوف يعني تشوف الخريطة منها تشوف ممكن فما ارتفاع تدريجي بسيط، أما مش موجة حر، ارتفاع تدريجي بسيط معناها ممكن الأسبوع القادم يعني فترة ثلاثة أيام، أما ما نصنفوهاش موجة حر مازلنا فك ارتفاع طفيف وكهو معناها، لكن
1: الطفيف بقداش؟ درجة درجتين ثلاثة درجات حمدي قدا؟
3: حدود ثلاثة درجات، في حدود ثلاثة درجات مش حاجة كبيرة، أما مش يقعد الليل معناها من نفس مش نفس اللي ممكن الحلقات بتاع التنين اللي عشناهم الأسبوع الفارط، دونك بحول الله معناها اللي حاسب اللي قدامنا ما فيش يتعود معناها لاخر الصيف ممكن درجات حرارة مرتفعة قليلا فقط، مش فماش حاجة اللي تقلق وكل تخوف كما الأسبوع الفارط معناها لاباس. لازم الدول الأوروبية باش تكون مع موعد رابع مع موجة حر معناها الرابعة هذه تقريبا خلال الصيف هذا أو نهاية الربيع للصيف هذا، معناها باش تكون تونس تكون على هامش طبعا التأثيرات هذيك مش مثلنا برشا، لكن في أوروبا باش تكون درجات الحرارة نوعا ما مرتفعة شوية وباش تكون عندهم معناها نفس اللي عاشوه في الفترة السابقة باش يتكرر مرة أخرى، معناها نشاهدوا كل المشاهد هذيك موجات حر طويلة نوعا ما بالنسبة لعموما نحن عليها مش نعود مرة أخرى، معناها دونك مش مشمولين باللي باش يصير، لكن كما قلت لكم معناها فما ممكن مدة ثلاثة أربع أيام درجة الحرارة باش ترتفع.
1: ثلاثة أربع أيام هذوما وقتاش؟ الأسبوع في الأسبوع هذا ولا الأسبوع القادم؟
3: لا لا في الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: الأسبوع القادم واضح.
2: شفنا أستاذ حمدي اليومين هذوما أمواج عاتية.
3: سمحني الأسبوع هذا سي نزلت في الأسبوع اللي فات نحكي معنا نهاية الأسبوع هذا يا شاء الله
2: نحكي على نهاية الأسبوع هذا ارتفاع في درجات الحرارة.
1: معناها جمعة سبت أحد، جمعة سبت أحد ولا سبت أحد اثنين؟
3: هكا هكا. لا لا ابتداء من الخميس نقولوا معناها ارتفاع
1: من الخميس ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ماهيش موجة حر.
3: لا لا لا لا لا حاجة طبيعية وما نجمو نتحملوها ومش كيما اللي صار. لا لا حاجة العادي العادي لا أعلى شوية من العادي وكان هذيك
2: سيفنا العادي، ولكن شفنا اليومين هذوما رجعت الأمواج الكبيرة والعاتية على مستوى الشطوط أستاذ.
3: طبيعي جدا في حاتم وسي خليفة معناها نشاهدوا فيها توا معناها حرة وصل أرقام قياسية معناها في درجة الحرارة، وطبعا كل ما ترتفع درجات الحراره دي كده يتاثر على ديناميكيه التيارات البحريه كما

0: الى شوي نسمع فيكم تحكيوا على الطيارات البحريه معناها دونك طبيعي جدا باش نشاهدوا معناها المشاهد هذيك معناها دونك
1: حابك تشوفها او فيديو هذا اللي الغرقة هذوما اللي صاروا في الليامات الأخيرة والحماية المدنية هبطوا للبحث عليه هذا وقع سحبه بطيارات ساحبة تجبد رغم اللي تلقاه حد يعرف يعوم خليفة ولكن تتقوى عليه الطيارات هذه كأنها رجعت بقوة هالليامات هذوما حمدي حاشد
0: مش لازم في قوة ساعات هي موجودة من الأول ما نحن كنا لازمين في سخانة وقصنا الضوء مش قاعدين نحكي على الموضوع بالعكس ما رجعتش هي موجودة أما نحن كنا نحكي في نوايا أخرى بتاع أخبار ما يكونناش مهتمين برشا ومسلطين الضوء على الموضوع اللي موجودين تسجل برشا حالات غرق في الفترة ديكا معناها دونك ما فما حد شيء نقول جديد لكن الجديد اللي رجعنا نحكي على الموضوع وكهو ما قعد كما هو السخانة معناها كانت مرتفعة شوية وأثرت معناها على زيت كبير من حالات الغرق ديك أما ما كناش عارفين انتباه
1: هذا كابيس بي بنزرت الفيديو هذا فما فيديو آخر ورأوه ودار برشا نعرفش حتى كناش مشاهدوا منه شوية مروة باش يعرفوه العباد البنية اللي يحاولوا يمنعوها أمام أمواج عاتية كبيرة شوية هذا كان مش في تونس معنا باش نبدأ واضحين حمدي حشاد هذه الظاهرة إذا ما غابتش موجودة وستتواصل هل بعد الحرارة هذه وارتفاع درجة حرارة مياه البحر تولي أخطر وأكبر وأكثر
0: طبعا شوف سي حاتم كل ما البحر يخلط قلت لك حرارة فما معنا في عندنا علم كامل او برونش من اسم الكورونتولوجي معنا اللي نقرا في علم التيارات البحريه بالتالي التيارات البحريه واحده من الاسباب اللي تخليها تتغير في النمط نتاعها في النشاط نتاعها في قوتها في توجهاتها في انتشارها اللي هي ارتفاع درجه الحراره بالتالي لما تتغير درجه الحراره وانا شنو عندنا البحر قاعد يخزن كميات حراره رهيبه جدا رهيبة جدا كبيرة ياسر معناها بالتالي راهي قاعدة تأثر على الطائرات البحرية في الشكل هذاك معناها بالتالي تولي أنشطة على فكرة اللي الفيديو اللي حكيتوا عليه ممكن في كابس بي في حالة من الأسباب مش كيف كيف هو المنطقة اللي تعتبر كاب هو معناها شبه رأس معناها في معناها الحركة بتاع الطائرات تبدأ متوترة شوية معناها غادي معناها تبداش تستقبل معناها بالطبيعة هي مش مناطق كيما كاكا السباحة تكون فيها مع حذر المغامرة معناها مش حاجة مطلوبة شفتوا كده البحر من نفسه شوية موش هادي معناها راهو اختر معناها بالسيد شو عم في غادي معناها خاطر ما هيش منطقة مستقرة معناها دونك أما بالنسبة لخاطر الطيارات الساحبة مثلا ما تتكونش في الحجر ما تتكونش في حاجات صخرية راهو
2: في الشواطئ الرملية
0: تتكون كيف في الشواطئ الرملية ما تتكونش في
1: الشواطئ التوربيون هي اللي تكون في الشط الصخري
0: كي تتوفر الظروف يعني كيف تكون موجة وترجع وفما التوبوغرافيا السيسمة القاع البحري ما تكون تجم تعطي الأسباب هذيك بتاع التكون كيكا معناها الأكثرية الموج معناه واللي يكون معناه خاطر تبدا شط صخري وعالي كيما مثلين معناه تكون كل كهوف وكنت كل داخلات في البحر الحركة تاع الأمواج هذيك تكون معناه أجيتية شوية في المنطقة هذيك تكون قوية شوية بالتالي الإنسان بعقله ما يعومش غادي
1: واضح
0: أنا إنسان بعقله بالحق ولا مش متمكن من السباحة ما يعومش في بلاس كيما كيك
2: ما يغامرش تقول أنت في
0: دخول ما مش بلاسة تاع مغامرة مش بلاسة تاع فيديوهات مش بلاسة تاع تنجيز معناها تازم تاع فيديوهات باهين هكا في المدام اللي كتب معناها ما بعد تجم تقرا فيديو الناس تتاسف والله يرحمه معناها دونك انت
1: هبلتنا هذايا لم بهم جامات هذايا هبلتنا لم بهم الجامات وعمل فيديو هبلت العباد وهبلتنا وان شاء الله نرجعوا
0: هذاك معناها باش الباب هذاك باش يتحل زاد الناس اخرى معناها باش تعجبها المغامره هذيك باش تمشي وفما الناس مش متمكنه من السباحه ما عندهاش المعرفه بالمنطقه ما تعرفش المنطقه جيدا بالتالي باش تكون ضحيه كيما تشاهدوا معناها ممكن تشاهدوا اربع فيديوهات ناس نقص والخامس معناها الله يرحمه غرق
1: يا لطيف هذا فيديو البرة حمدي حاشد فيديو البرة بنية براهو خارج مش في تونس نذكر ولكن باش نتحدث على الأمواج العاتية ولهنا راهو توانسة قالوا في تونس كيف ثبتنا نقاوه مروة تقول لي ماهوش في تونس رسميا معناها ثبتت وتأكدت من ذلك لكن الظاهرة موجودة على الشط ماهيش في الغريق وغزر لها خليفة وتنجم بالأمواج
2: شوفوا الأمواج في الشواطئ التونسية شفناها في الساحل المدة هذه
1: موجودة عادي مش بالشكل هذا فتولي اختر حمدي حشاد لهنا من جراء زاد العوامل هذية وإلا عادي جدا هذا اللي شاهدوا فيه في هذا الفيديو
0: أنا نقول شوف كل سيحات مسخانة تدخل من قلت لك وصلنا سجلنا أرقام أنا في خليج قابس وصل 32 و 33 درجة معناها راهو البحر من المفروض يكون في 24-25 درجة معناها عندنا راهو 7-8 درجات أعلى من المعتاد السخانة هذيك معناها عادي كأن الكهرباء أنت باش تعطيها طاقة أكثر شنو باش يصير معناها الطيارات هذيك باش تكون نشطة أكثر معناها باش تكون مباغتة باش تكون معناها حركة الموج ممكن الرياح كل السخانة تتحكم في الدوائر معظم الدوائر المناخية تتشكل معناها تساهم في التحريك معناها التأثير على الضغط والضغط ممكن يساهم في التأثير على الرياح والرياح تأثر على الأمواج وتأثر على الرياح
1: سي لاشين ناتوريال اللي باش تتحرك الشين كاملة باهي نخدم نخدم بدقيقة الحرائق هذه وانعكاسها على الأكسجين متاع البلاد وعلينا احنا بشكل عام وش يلزمنا نعملوا بسرعة حمدي حشد
0: والله سي حاتم نشوفوا فيه مشهد مؤسف معناها حرائق تاريخية في تونس يوصل المساحات المحروقة بالخاص الكيف وخاصة حريقة الكيف حاجة راهي خيالية معناها مساحة كبيرة اللي نشوفوا فيه بالأقمار الصناعية معناها والمساحات معناها نحكي على قريب 10,000 هكتار تحرقوا راهو معناها الباقي كل اللي تحرق 4,400 واللي نشوفوا فيه في الكيف 11,000 تفهموا معناها
1: الكيف 10,000 هكتار
0: بالأقمار الصناعية الصور اللي عندنا بالأقمار الصناعية حسبنا
1: 4,400 بقية الولايات
0: في انتظار الارقام الرسميه نتاع قاعدات الغابات خاطر معناها فما هما عندهم التصنيف معناها الغبي كيفاش يصير باش يعطينا الارقام ممكن الاخيره خلينا نقول سي حاتم خساره كبيره للبلاد اللي صار معناها خساره الموروث الايكولوجي خساره الغابه اللي حليفتنا في التعامل مع درجه الحراره المرتفعه هذه اللي تحرقت بالطريقه هذيك معناها شنو باش نجمو نعملوا معناها بلاصه كانت تحرقت مساحة كبيرة كيما كيكا ما كان الناس عندها معنا قلق فمرض تنفسي ولا حاجة تتبع لازمهم يبعدوا مغادي مش مجال
2: استعادتها الغابة هذه
1: لازمها برشا وقت معناها باش ترجع برشا وقت
0: على الأقل معنا في البروسيدور تكنيك معنا على الأقل تحب 4 يرتحوها وبعد يجي مقاول الغابة إدارة الغابة تعمل طلب عروض في جي مقاول في لم كالسجر المحروق هذيك الكل يقصوه يلموه
1: قصوا بعد يعودوا يزرعوا من جديد في دار القضية التزرم
0: عامين 3 سنين وهم شو قلت أرقام شك. سي حاتم حكينا نظريا ممكن رقم أعلى أقل ذيك موضوع نعطيه فيه نقول نظريا على الأقل رقم أول ماهوش نهائي وماهوش ممكن في انتظار تأكيد لدارة الغابة رأوا نحكيه على 14,000 هكتار تحرقوا
1: يلا
0: كيف تعرف قديش في العام نزرعوا سي حاتم كنا قبل قبل الثورة نزرعوا في حدود 4,000 هكتار كل عام
1: و 14,000 طاح الرقم في بالي والآن 14,000 هكتار شكرا لك حمدي حشاد يعطيك الف صحه 7 صباحا و 31 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: بيرعاية تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد ولاية المنستير احتضنت البارح جلسة عمل برئاسة سيد عيسى موسى والي المنستير للنظر في وضعية الاتحاد الرياضي المنستيري على المستوى الإداري والتسيير اليومي للفريق وتم التوافق على تسكية هيئة تسييرية جديدة برئاسة سيد جمال السقا وفي انتظار الإعلان الرسمي وتوزيع المهام وحسب مصادرنا الخاصة أن توزيع المهام باش تكون على النحو التالي رئيس الهيئة التسييرية جمال السقا نائب رئيس نزار الجمالي نائب رئيس ناجي الصخيري كمال هلال باش يكون كاتب عام الأعضاء نبيل ترجمان منير الوشام زياد الدبابي جعفر الزنايتي زوفيان بشير وأنيس المتبع اجتماع حضر الرئيس السابق للاتحاد الرياضي المنستيري مسلم اسلامي رئيس الهيئة التسييرية السابق صابر حرزله رئيس لجنة فض النزاعات سامي سليمان ومعه علي البحوري الأستاذ علي عباس السيد جمال السقا كان اشتغل وقت سابق في مختلف الهيئات الهيئة المدير للاتحاد الرياضي المنستيري اشتغل كنائب رئيس في هيئة أحمد البلي في الهيئة التسييرية لصابر حرزله كنائب رئيس في الهيئة التسييرية الأمير الحازم كنائب رئيس زاد واليوم باش يتم تسليم لها المهام بين السيد مسلم إسلامة والسيد جمال السقا النجم الرياضي الساحلي وصل تحضيراته في ملعب محمد معروف لانطلاق الموسم الرياضي الجديد قبل الدخول في تربص مغلق بداية من الأحد القادم غربلة الرصيد البشري متواصلة مع تعزيز الفريق بمتوسط الميدان الليبيري محمد سانجاري 27 سنة يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي والهيئة التسيرية للنجم الرياضي الساحلي أعلنت أنه تقرر تعيين السيدان أمين شعيب وأنيس الحوار على رأس لجنة التسويق وتضم السادة عصام الطيب نعيم الغنوشي معز بالفقيه وصابر الرياني عبد الرحمن الكناني وبوراوي الرئيس النادي الافريقي انطلق البارح في المرحله الثانيه من تحضيراته للموسم الرياضي الجديد تحت اشراف مدربه ماهر الكنزاري كما قلت تربص في عين دراهم يتواصل للحد القادم وفي المجموعه 32 لاعب باش تصير غربله للرصيد البشري الترجي الرياضي التونسي أنهى تربص عين دراهم بالفوز على تقدم سقط الدائرة 3-1 ريجي كامب مدرب الترجي منح اللاعبين راحة بيومين بعد استئناف التمارين في الحديقة ترجي جرجيس يواصل تطعيم الزاد البشري 3 انتدابات البارح ترجي جرجيس أعلن على 3 انتدابات الحارس وسيم المغزاوي قادم النادي الإفريقي بعقد مدته 3 مواسم المهاجم حمدي العبيدي كانت عنده تقبل زي النادي الإفريقي ثم تجربة خارجية في العراق صح مع ترجي جرجيس مدة موسمين المهاجم السابق للترجي كيبا سوي لمدة موسمين ترجي جرجيس دخل في تربص مغلق في سوسة تحت إشراف مدربه منصف مشارك مستقبل المرسى أعلن تعاقده مع المدافع الغاني عباس عبد الودود 19 سنة بعقد مدته 3 سنوات مستقبل المرسى كان انهزم في أولى مقابلات الودية ضد الحزم السعودي اللي درب فيه المدرب جلال القادري هدفين لصفر مباراة دارت في تبرقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن تاريخ 6 أوت موعد سحب قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف 4 فرق في المسابقة الترجي والإفريقي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا النادي الصفاقسي والترجي جرجيس في مسابقة كأس الكاف خليل العيار يتلقى دعوة من لويس انريكي للتواجد في التربص القادم للبي اس جي الفرنسي مع الفريق الأول خليل العيار كان انتقل من الملعب التونسي لصفوف الفريق الثاني للبي اس جي لعب 13 مباراة سجل هدفين بعدها باش يكون متواجد في تربص الفريق الأول للبي اس جي الفرنسي سكالوني مدرب الأرجنتين وبعد خسارة نهائي المونديال وجه رسالة اعتذار للشعب الأرجنتيني سكالوني قال في رسالته أسبوع مر فيه مشاعر الحزن الفرح الألم والسكينة لا أبحث عن أعذار بعد خسارة اللقب اللاعبين قدموا كل ما لديهم وصفهم بالمحاربين نختموا بحكم مباراة نهائي المونديال بين الأرجنتين وإسبانيا سلافكو فينيتشيتش أعلن اعتزاله التحكيم في سن 46 سنة الاتحاد السلوفيني لكرة القدم قال في بيان رسمي وأعلن أنه بعد أسبوع واحد على نهائي المونديال الحكم سلافكو أسدى الستار على مسيرته التحكيمية. وليد الجزري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة تي في موجة مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: الصيف ضيف وما تخلي جذيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
2: من 6 ل 9 صباح.
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله طريق السلامه لكل المستعملين طريق الان وحيد وحيد، راكم توصلوا سالمين غانمين، ساعدوا رواحكم في الثنايا نعرفوا. فما مدخل الجنوبي العاصمة اكتظاظ كبير، نعرفوا السياقة صعيبة على أعصابها العباد، وتحب توصل بسرعة لكلها، معناها تجري تحب توصل بسرعة، لكن في نهاية الأمر هذه السرعة والسياقة بتنرفيز وعلى أعصابنا. شو عملتنا؟ عملتنا برشا حوادث، خلفتنا برشا جرح، وخلفتنا برشا قتل. شكونهم القتلى والجرح؟ توانسة. توانسة مازلنا حشنا بهم، لأن هما أحسن هدية تعطتنا المواطن التونسي والمواطنة التونسية. اليوم نكون سعداء كالعادة بمصافحة ناس كسروا القاعدة، قال لك احنا نجمو نستحفظوا على رواحنا وعلى أيضا كل مستعملية طريق من ناحيتنا، احنا أنا نقوم بواجبي، نكون أنا السائق اللي ما يتسببش في حتى حادث لمدة طويلة من 5 سنوات أو أكثر إلى حدود وصلنا ل 54 سنة ما عملنا حتى حادث، فهذا رائع للغاية. وبالتالي احنا اليوم نواصل في تكريم هؤلاء، وباش نمشي الان الاستقبال سي محمد اللي هو تو يعطينا وين السعودية ذولي عند ريم الهنتاتي، وتو نعرفوا كل صغيرة وكبيرة مع سي محمد لوميور كوندكتور دو جور.
1: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
0: سي محمد مرحبا بك، إذا كان أولا نتعرف على حضرتك، الاسم واللقب بالكامل، وقداش عندك من اللي خديت البرمي، وقداش عندك من اللي أسوري مع جات أسورانس أجونس ريم الهنتاتي، وين موجود على الأجونس؟
2: أهلا صباحك حاتم،
0: منورنا سي محمد.
2: وبيك عايشك محمد بن دريح.
0: بن دريح
2: 43 سنة من معتمدي تعقارب، بتحصل على رخصة سياقة من سنة 2005، وأسيري مع سيرانس جات براتيكوم ابتداء من 2019
0: عند ريم الهنتاتي. هكا ولا
2: ريم
0: وين
2: ريم الهنتاتي؟
0: وين لاجونس ريم الهنتاتي؟
2: مقر
0: في صفاقس ولا في عقارب؟
2: صفاقس
0: طريق لافران صفاقس معروفة. فخويا محمد انت معناها قداش عندك ما تسببتش في حتى حادث، انت ما كنتش السبب في الحادث.
2: الحمد لله ما تسببت في حتى حادث، وما
0: صلي على النبي،
2: وما صار حتى حتى حتى شكون مخطئ، ما ما
0: صار حتى حادث.
2: الحمد لله.
0: سيدي محمد تعرف شنو نتمناو لك؟ توا كان نحسبوه ما احنا من 2005 ما ياخذ البرمي، وعن 2026 11 سنه، توا نتمناو لك 100 سنه اخرى ما تسبب في حتى حادث. به شنو
2: 21 السر؟ سنه في حادث
0: 21 سنه من 2005 سنه.
2: 21
0: سنة تبارك الله، والله بصلي على النبي. سامحني محمد الحسبة هربت علي. محمد العزيز شنو هو السبب؟ شنو اللي حطيت لها؟ اش عملت بالضبط؟
2: والله أهم حاجة هي التركيز في الطريق.
0: أي
2: تركيز مع الطريق ومع الناس اللي تسوق قدامك وراك وجنبك.
0: أي
2: أهم حاجة، والسرعة لا، واتباع قواعد الطرقات، قانون الطرقات، القواعد بتاع القانون كل مش تكسر حتى قاعدة لا في ستوب لا في أولوية، كل هم الركائز بتاع الطريق.
0: توا بعض السواق مش الكل ستوب ما عادش يمركيوه، مثلا تشعل أورانجي يحرق الأورانجي وحتى يحرق الفروج، فما هذه ظواهر انت ما تكون عامل حتى شيء، وحد يخليك يلزك باش يتضرب انت يا تهرب تضرب حد اخر. لطف عليك محمد خويا ولطف على كل السواق.
2: موجود خويا موجود، ثم برشا ناس اللي تتسرع في اشارات المرور، في الاشارات الضوئيه، ولا في الاشارات كيما ستوب كيما الاولويه، هذا ثم ناس تشك لك حتى الاولويه بتاعك، لكن انت لازمك تكون منتبه باش ما تحاول تتفادى كل الاخطاء نتاع الناس اللي تعطيك.
0: في الاوتوروت في الاوتوروت الاحترام نتاع السرعه زاد ما فماش، معناها تعرف وين يعرف فما رادار ينقص، فات الرادار بشويه يعطيها الحس.
2: أما موجود خويا، ثم اللي ما يحترمش قواعد السرعة، أصل تحديد السرعة ما يحترموهش، لكن كي إنسان يكون يحترم قواعد السرعة قدرة الربي
0: ربي بقى عليه ستر، ربي سبحانه ستر. والله محمد خويا برافو عليك، شرفنا اليوم 21 سنه ما تسببت في حتى حادث، دونك جات اسيرونس تهدي لك ان كادو، عندك فكره عليه ولا نقول لك مباشره هكا ما غير سوسبانس؟
2: ما عنديش فكره،
0: ما غير سوسبانس باش نقول لك خويا العزيز، عندك كارت اجيليس، الكارت هذه تعرفها نتاع عجيل انرجي، وقداش فيها فلوس؟ فيها 500 دينار كاملين محمد، 500 دينار الكادو نتاعك اليوم من جات اسيرونس للكونديكتور دو جور سي محمد بن درا اللي نورنا اليوم بتألق في مجال المحافظة على سلامته وسلامة كل مستعملي الطريق. ميرسي بوكو خويا محمد.
2: عايش خويا، تفضل سيدي حمودي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: شهر صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وطريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. وأدعو كل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين إلى نشرة خاصة بتفاصيلها حول تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم. وفما عدة عوامل جوية تأخذ بعين الاعتبار، خاصة تغييرات في الطقس بين سخانة وبين بعد أمطار أحيانا غزيرة، وأيضا التبروري، ثم الرياح القوية، البحر باش يكون مضطرب الى شديد الاضطراب. هذا الكل موجود في طقس اليوم. هاو نشوفوه مع بعضنا. طقس الثلاثاء 28 جويلية 2026 باش يتميز بكونه كثيف السحب احيانا مع خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار زاد احيانا غزيره، مع تساقط البرد. وتساقط البرد باش يكون باماكن محدوده الحمد لله بقيه هذا اليوم واثناء الليل. هذا ما يميز طقسنا قلنا بقية اليوم وأثناء الليل. لكن وين؟ بالجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. إذن نذكر سحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بقية هذا اليوم وأثناء الليل بالجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. والمناطق تو نشوفوها اللي فيها الأمطار وفيها التبروري. تتواصل الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق. بحرنا راهو مضطرب بيعيشكم سيعدوا روحكم إلى محليا شديد الاضطراب، مش مضطرب فقط، محليا ينجم يكون شديد الاضطراب، فما نغامروش اليوم في البحر، ساعدوا روحكم. تتراوح الحرارة ليلا بين 24 و 28 درجة. ليه يذول لي أنا مانيش في المنطقة الأخرى صحيح؟ نعود نرجع للتحيين تو الان، هذا كله نحيوه ما سمعناش. انا يدل لي ما عملتش التحيين، ولا التحيين اللي عملته اعطاني نشره البارح في الليل. دونك باش نعاود كريمو الميتيو بتفاصيل الطقس واللي فيه عده تغييرات، ولكن ماهوش بالشكل هذا. البحر مضطرب فشديد الاضطراب وني داكور، ولكن الامطار ماشي موجوده. طقس عامه قليل السحب اليوم، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه وقويه بالجنوب، مع دواوير رمليه محليه وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. بحرنا مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، ولابد من الحيطة اليوم. تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 34 و 38 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي وإلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. العوامل الجوية هذه نشوفوها على الخريطة متاعنا اللي تعطينا في الفترة الصباحية درجات حرارة مستحبة، معناها في الصباح 29 درجة في نابل، 32 تونس الكبرى، 31 بنزرت، وأيضا سوسة 31، 31 المستير، 30 في المهدية، 24 أقل الدرجات في الكيف، 25 في سليانة. أعلى الدرجات هي 34 درجة موجودة في توزر، و 32 درجة في الفترة الصباحية في قبلي مع رياح رملية. ثم البيك أعلى معناه الرقم القياسي دجور اليوم في الفترة الصباحية هو في برج الخضرة 40 درجة مع ظهور الشيدي كان في برج الخضرة. بعد الظهر ترتفع نسبيا درجة الحرارة، تبقى معقولة إلى حد ما، وخاصة في المناطق الساحلية. على الساحل التونسي 32 بنزرت، 34 في تونس الكبرى، وأيضا في نابل 32 في سوسة والمستير والمهدية، 36 صفاقس هي وزغوان، مرورا ب 37 في القيروان وفي سيدي بوزيد، 39 في قفصة، 40 في توزر، 37 في قبلي هي وتطاوين، و 45 درجة وطقس حار جدا في برج الخضراء. فقط بالنسبة لهذه الليلة ما يميزها أيضا أن فما ريح رملية في قبلي ومعها درجة حرارة مرتفعة في حدود 31 درجة، زاد قبلي 30 درجة بالضبط وريح رملية، 31 في توزر وريح رملية، ثم بقية درجة الحرارة 30 في جابس، 29 في مدنين، 27 تطاوين، 29 صفاقس، 28 هذه الليلة في المهدية وفي المنستير وأيضا في سوسة وفي تونس الكبرى وفي بنزرت 28، 26 نابل، 27 نقاوة في زغوان. أقل الدرجات موجودة في الكيف 23 درجة وفي باشا 25 درجة. إذن حرارة ليلية تعمل الكيف ما عندناش فيها بإذن الله كليماتيزورات تخدم باستثناء أقصى الجنوب اللي تنجم توصل كما قلنا للأربعين في الصباح وخمسة وأربعين العشية. غدوة تقريبا نفس العوامل الجوية معناها موجودة، درجة حرارة مستحبة، طقس معتدل، ثلاثينية الأغلبية متاحة، نلقى الأربعين كان في توزر غدوة واربعة واربعين في برج الخضرة مع الشيلي، في حين ثلاثينية 33 درجة هي المعادل نقاو برشا في سوس في بنزرت وفي تونس الكبرى 33 ونابل 33، وأيضا نلقاو 32 سوسة، 31 المستير والمهدية، 31 35 صفاقس، ثم 35 زادة في سليانة وفي زغوان، 37 القروان هي وسيدي بوزيد غدوة والقصرين، وأيضا في جندوبة 37 درجة. إذن درجات حرارة حسب المعدلات العادية لشهر جويليا وفترة أوسو مع ارتفاع نسبي كما قلت لكم سواء في الشمال الغربي وإلا في الجنوب اللي تكون أعلى درجات هي 40 درجة في توزر و44 درجة في برج الخضراء. كانت هذه الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 75 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بينيديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوجي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد. 71 796 679. الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: بسمع من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. لاحظتوا تابعتوا أكيد وشفتوا البارحة جلسة لمسألة الإدارة والحكومة من طرف مجلس نواب الشعب لحضرة إدارة لحضرة حكومة، والجلسة لم ترفع، ما رفعوهاش، قعدوا يتحاوروا هذول كأنها ما بينات بعضهم في غياب الطرف الآخر اللي هو المسؤول الأول. ما هوش مجلس النواب مسؤول على هذا، لكن مجلس النواب من المفروض أنه يراقب، هذا مفروض في مهامه، مفروض أنه يصلح وضعية التوانسة وأنه يعمل هذه القوانين الثورية بأتم معنى الكلمة واللي تواكب ما يطلب التوانسة. نقاو روحنا واقفين، ما قدمناش بل تراجعنا التالي في عدة أشياء. نسأل علاش، كيفاش صارت الجلسة هذه، وباش خرجوا الأخيان من الجلسة؟ سيمان الكتاري رئيس لجنة المالية ونائب عن سيدي بوسعيد لهنا والمنطقة هذيك، المرسى زادة تبعت
2: مرسى وكرتاج
3: كرتاج سيدي بوسعيد والمرسى. صباح خير الناس كل،
1: منور نسيب. ضيف الدنيا وما فيها،
0: ضيف الدنيا وما فيها،
1: سمار جلسة البارحة تدخل دون لزنال في التاريخ، نحطوها
3: أكيد أكيد تدخل دون لزنال، مش لزنال البهين مش نكونوا صريحين. وهذا لعدة الأسباب. ساعة أول حاجة نحب نقول أنه إحنا نهار 21 جويلية قدمنا طلب إلى رئيس مجلس النواب باش يبعث مراسلة إلى أعضاء الإذا إلى السيد الوزير الطاقة والمناجم باش يجي يحضر عنا في الجلسة العامة، لكن للأسف الشديد ما وصلتش المراسلة هذه. والله السؤال هذا يسأله السيد رئيس مجلس النواب، لأنه عنا حتى في اجتماع المكتب نهار الخميس اللي فات وقع إعلام الحكومة أنه باش يكون فما جلسة لمسائلة الحكومة نهار الاثنين، لكن لم يقع الاستدعاء الرسمي، ما خرجش الاستدعاء الرسمي. وهذا تساءل سألوه العديد من النواب، ما نعرفش إذا كان لاحظته، لماذا مكتب المجلس لم يعطي رسالة.
1: المرة الأولانية وزير الطاقة والصناعة لا ما وصلتلوش حتى دعوة، والمرة الثانية الدعوة الرسمية للحكومة ما مشيتش.
3: كيف احنا هذا البارح تسألنا علاش ما مشيتش، ما لقيناش
1: سهو معناه هذا؟
3: لا اكيد مش سهو، معناتها ما في المستويات هذوما ما فماش سهو.
1: شنو هي الحكاية؟ فهمتوا البارحة كيف سألتوا انتوما ما جاوبكم سيد رئيس المجلس اكيد، والمكتب نتاع المجلس جاوب الزملاء نتاعو.
3: لم تكن هنالك إجابة، لكن نتوقع أنه تعرفوا أنه توا باش تراسل تطلب من وزير باش يجي المجلس النواب الشعب لازم موافقة رئيس الجمهورية، ما عادش موافقة رئيس الحكومة ولا نبعثه لطول، نبعثه باسم السيد رئيس الجمهورية باش نطلبوا حضور وزير في مجلس النواب الشعب. يمكن ما وصلتلوش المراسلة ولا لم يقع.
1: خرجت من مجلس النواب الشعب المراسلة الأولى والثانية ولا ما خرجوش؟
3: ما خرجوش، أنا باش نكون صريح معاك ما خرجوش.
1: أنا باش ما نحملوش عباد أخرين المسؤولية، وصلوا لرئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة وما وصلوش للكذا، لا هما ما خرجوش.
3: فالسؤال تسأل المكتب المجلس ورئيس مجلس النواب، أنا ما عنديش الإجابة، معناتها ما نجمش
1: البارحة ما عطاكمش الإجابة،
3: ما عطانيش الإجابة، لم تكن هنالك إجابة. حتى زاد العديد من النواب على صفحات متاعهم طرقوا للموضوع هذايا وتسألوا علاش لم
1: علاش عملتوا الجلسة.
3: والله الجلسة هي كانت بطلب من أعضاء مجلس النواب، وكانت فما عريضة موجودة قدمناها، ماك تعرف باش تستدعى لازمك تقدم لي لمكتب المجلس، قدمناها لمكتب المجلس، مكتب المجلس قرر باش تكون فما جلسة البارحة نهار الاثنين، لكن لم يراسل لم يطلب من السيد الوزير باش يجي الى مجلس النواب.
1: نعاود السؤال، ما صارتش العمليه هذه؟ ما بعثش، ما طلبش، ما جاش، علاش عملتوا جلسه؟ ترفعوا الجلسه الى حدود انه يجي.
3: والله كلامك كلامك صحيح ومعقول ومعقول برشا. هذا مساله انا كنائب في مجلس النواب ما عنديش الاجابه لها بكل صراحه، معناها بكل صراحه وبكل وضوح ما نجمش. فما اجوبه ما عنديش.
1: شو بعض الناس ترش يقولوا البارح مثلا
3: اي
1: قاعدين يحكيوا وحدهم.
3: صحيح صحيح،
1: ما هو سمحهم حد.
3: صحيح،
1: باعتبار الطرف الاخر اللي باش انتما شركه انتما وياه انت تشريعيه معناها وهو التنفيذيه. شوف مش لهنا.
3: شوف المهم في هذا الكل انه احنا حبينا ان تكون فما جلسه هذية، لانه انا قلتها قبل كنت نحبذ أن يكون في الفترة هذية متاع قصان الماء وقصان الضوء والفترة صعبة اللي نعيشوا فيها، ما ننساوش الحرائق زادة كيف كيف، بالله نحب نبعث معناها نقول بارك الله فيهم، معناتها فغيمو حد يحطوا في حياتهم في خطر عوان الحماية المدنية والشرطة والحرس والجيش، رغم هذوما لازمنا نحييهم وألف صحة.
1: ربي باش نزيدهم عوان أخرين، وشفتهم مش قاعدين يخدموا في خدمة جبارة عوان استاك.
3: جيت تو بعد باش نحكي على ستاك، كنت باش نحكي عليهم كيف ويعرضوا حياتهم للخطر. وزاد راهو ستاك راهو الضو مخطر ومخطر برشا، يقتل راهو الضو، وقاعدين يخدموا في خدمه وعملوا خدمه جبار. نرجع لك، انا وقتها كنت عندي جمعتين ولا ثلاثه طلبت من الحكومه انه يكون فما ان بوان دو بريس كل جمعه ولا كل نهارين ولا كل ثلاثه باش نفسروا للعباد ال شنو صاير وعليش صارت هكا والتشخيص وين حبوا نمشي. والله ما نعرفش، اما باش نعطيك
1: عضو مجلس نواب الشعب، عضو ورئيس لجنه الماليه وما عندوش المعلومه وما يعرفش، فما بالك بالمواطن.
3: ما بالك بالمواطن، وهذاك علاش احنا طلبنا باش تكون فما جلسه. جلسه راهو مش لينا احنا، نعرفوا الجلسه انها تتعدى على المباشر في التلفزه. احنا نعمل نطرحوا اسئله، حبينا باش السيد الوزير يجاوب، مش يجاوبني انا، باش يجاوب الساده المواطنين. اش فما؟ علاش وصلنا هكا؟ كيفاش شنو باش نعملوا العام الجاي؟ ما هذا مهم ولا شنو باش نعملوا؟ لانه الصيف مش كان السنة، كل عام عنا صيف، وكل عام تو باش تولي عنا الاستهلاك هذا نتاع الطاقه. انا الحق
1: هي سخنة قبل وعملنا ارقام قياسيه فوق الخمسين خليف في القيروان، يظل وصلنا ل 51 وقت يظل يعني.
3: صحيح،
1: لكن ما صارش فينا مسار هذا نتاع الضوء. العمليه والمشكل يظل فما مشكل ما اعمق، ويزموا تطرح بيناتكم انتم وبينات الستيك وتلقاو الحلول من خلال القوانين.
3: باش نقول لك انا تو شنو فهمت من الوضعية الموجودة، وإن شاء الله السادة المستمعين يفهموني، خاطر باش نتكلم معناتها بكل صراحة وبكل هدوء. سمعنا توا عند ثلاثة ولا أربع أيام جاء ترونسفو من الصين هكا، ولا شفناه جاء مهبط من بورت بنزرت. هذاك ترونسفو باش يعوض، فما ترونسفو تحرق نهار 10 أوت

0: التشخيص مش موجود. التشخيص المواطنين عندهم الحق باش يعرفوا راه بلادنا الناس كل ونحبوا لها الخير وتونس عزيزه ولو جارت علينا راهو معناتها نخدموها ونشمروا على ذراعاتنا ونخدموا. دونك هذا الترانسفور اللي جاء الاسبوع اللي فات 150 ميجا باش يعوض الترانسفور اللي تحرق في ماي في المورنقي. به احنا الاستهلاك 6000 ميجا والستاك
1: شنو ننتج؟
0: تنتج حسب تقريب 4400 4500 ميجا.
1: ديفيسيت كبيرة هي
0: 1500 عنا ديفيسيت متاع 1500. تزاير كانت تعطينا بين 300 و600 ميجا اشتر متاع الديفيسيت. دونك كنا نجمو بشوي اذا كان ما خدتوش للذروة 6000 كنا نلقاو كيفاش نخدمو. فما حاجة مهمة برشا للسادة المواطنين اللي يمكن برشا ناس ما يعرفوهاش، أنه في 2018 نرجع 2018 هذا نقول لك التشخيص والتخطيط للعام الجاي والعام اللي بعده باش ما نطيحوش فرد شكل. عام 2018 كانت فما برمجة متاع محطة توليد كهرباء في الصخير دو ترونسفو دو فوا 450 2.450. وقتها السلطة السياسية وقتها قالت لا ما نعملوش هذه الصخيرة، نمشيو في الكهرباء الفوتوفولتايك في الاخر.
1: الفوتوفولتايك بالنسبة اللي عملناها راهي تضحك.
0: شوف ريت تول الجواب نتاعك معقول. انا شنو قاعد نعطي؟ قاعد نعطي في التشخيص علاش وصلنا للحالة هذه. تيمو مهم هذا، تيمو الكلام هذا مهم ولا لا؟ 2018
1: يوسف شيء لا
0: ما نحبش نعطي معلومة
1: غلط. يظل مشيش يظل
2: تسويت لا
0: لا يظل مشيش يجي بعد
1: يوسف شيء 2018
0: ما عنديش ريت كيفاش تشخيص مهم وكيفاش نعرف علاش وصلنا للحالة هذية. لأنه احنا قبل في تونس في عهد بورقيبة وفي عهد الزين شكونا نعمله؟ كنا نقوله مثال باش نعمله 4% نسبة نمو. دونك باش نستحقوا نعملوا محطة توليد كهرباء نسبقوا الأحداث نسبقوا الاستهلاك نتاعنا كيفاش باش يطلع ونعملوا محطات قبل. علاش قبل عمرنا ما صارت لنا الإشكال هذايا؟ لأنه كان فما تخطيط. التخطيط ما عادش موجود. حاولنا نعملوها عام 2018 واللي كانوا في السلطة اختاروا قالوا لا باش نمشيو للفوتوفولتايك. وبعد فوتوفولتايك تقول انت علاش ما مشيناش فيه؟ على خاطر وقتها في ستيك كان فما السنديكا كان ضد الفوتوفولتايك اللي ينتج من طرف الخواص. هذه كانت فما إشكال كبير عام 2018 ما نعرفش إذا كانت ترجع وتثبتوا أنه راهو كان فما إشكال وهذاك علاش وقف الفوتوفولتيك. في الأخر لقينا رواحنا لا محطة توليد كهرباء
1: ولا فوتوفولتيك
0: وصلنا للحالة اللي احنا فيها تو. نعطيك تشخيص معنى هذا الموجود راهو تو هذا الموجود. به تقول لي كيفاش باش نعملو؟ أنا قلتها سابقا راهو على المدى القصير في ظرف عام ما فماش حل سحري. لأنه باش تعمل محطة متاع توليد كهرباء لازمك على الأقل 3 سنين. تنجم تعملها في عامين ونص إذا كان تعمل حل باش تكون عندك الجرأة السياسية ويكون الشعب عنده ثقة فيك باش ما تعملش كليزابيل دوفر انترناسيونال وخدك تعمل طلب عروض عالمي يشدك عام ونص وبعد تحب لك عامين باش تعمل باش تاخذ 3 سنين. احنا تو نحبوا نختصروا.
1: علاش ما نسرعش تو في الفوتوفولتايك؟ علاش ما نخدموا الموتورات وموان ما
0: اللي نجموا
1: خسرناه نعوضوه شويه بالفوتوفولتايك
0: اللي نجموا نعملوه. الفوتوفولتايك اولا عندنا اشكال في التمويل، ثانيا اللزمات وطلب العروض العالمية كيف راهو فما حوايج. أنا بالنسبة لي أنا الماء والضوء والغذاء راهو سيادة وطنية. هذا لازمنا.
1: البعض يتحدث على بعنا الطاقة متاعنا للخواص الأجنبي مش حتى التونسي، هل هذا صحيح؟
0: هذا مش صحيح. عابش نقول لك علاش. نبعد شوي على تونس. الصين باش تعلمت ووصلت اللي هي فيه من الأول استنجد بال
1: التجارب الأخرى.
0: التجارب الأخرى الأجانب جابتهم عملوا مصانع وباعوا برا تعلموا واللي هما الأولانيين. احنا كيف كيف في نفس الفترة على خاطر الفوتوفولتايك راهو ماهيش نتاع باش تركب بانو بتورنوفيس وكاو تعدى، لا راهي تكنولوجيا بيان بريسيز وحديثة.

0: وانا نقول لك فما ستاسيون فوتوفولتايك تعملت قاعده تو في الانجاز يظهر لي 40 ولا 45% انجاز نتاعها في القيروان ب 100 ميجا 100% تونسيه.
1: خرق العاد
0: ما موجود لكن ما نجموش نعملوا كل شيء احنا خاطر راهو فيها الانفستيسمون نتاعها الاستثمار نتاعها غالي برشا وعندنا اشكال في الاستثمار. ما عندناش بنوك كبيره برشا تنجم تعمل لك في ظرف عامين.
1: عندنا الفولونتي نجموا نلموا جروب تاع بنوك ونعملوا
0: نجموا نعملوا اما هذا لازم تسهيلات. حاجه اخرى ونعطيك حاجه اخرى, المستثمر كي باش يجيك التونس أجنبي ولا حتى تونسي يحب يستثمر في تونس ولا في الخارج, كي أنت عندك نسبة الفائدة تو 7% يشري فيها البنك وتبيعها لك ب 9 و10 و11% هل هذا معقول في مجال
1: التونسي باش يستثمر للأجنبي راهو بالشكل هذا؟
0: بالشكل هذا علاش احنا ما نعملوش نجي السلطة التنفيذية خاطر هذا قرار يجي من السلطة التنفيذية من البنك المركزي نعملوا ديتو بونيفي لستاسيون فوتوفولتايك في ينجم نعملوا لهم مثال يا خويا
1: خليه في التيمام برك
0: يا خويا خليه في التيمام وكا وما تزيدوا حتى شيء لانه هذه حاجه راهو حيويه
1: ضروريه حياتيه.
0: باش نكمل لك حاجه اخرى صغيره, الناس يقولوا لي العام الجاي كيفاش باش نعملوا العام الجاي ما نجموش نخلطوا نبنيوا محطه احنا الديفيسيت
1: العام الجاي نجموا نمنعوا شويه بالفوتوفولتايك
0: واذا كان ما نحبوش قصان لازمنا من توا للعام الجاي على المدى القصير. هذا باش نعطي حل على المدى القصير برك. تقول لي فما بلدان ش عملت كي وصلت هكاك, نقول لك ش عملت. فما بابر في العالم محطات لتوليد الكهرباء يكريوهم البلدان لمدة شهر ولا شهرين, غالي البابور يتكلف 500 مليار في الشهر. حل من الحلول. تقول لي انت برشا فلوس, انا نقول لك حاجة اخرى, هل وزارة الاقتصاد وزارة التجارة وزارة الصحة وزارة المالية عملوا قديش تكلفونا هالانقطاع متاع الضوء في الشهر هذا؟ قديش تكلفتنا؟
1: والبارح كان بحذانا نائب رئيس منظمة الأطباء الشبان أخطر حاجة وفيات عديدة
0: هل تنجم تعطيهم ثمنة كل
1: ثمنة؟
0: ما فيهمش معنى هناك يقول لك
1: وفيات عديدة ما عندناش الرقم الرسمي لكن يقول هو حاب البارحة قال لنا حوالي 100 هكا ولا لا حوالي
0: السفن هذوما يعطيوك 400 ميجا السفينة تتكلف 500 مليار في الشهر الكريم تاعها. فما بلدان كي تركيا تستعمل فيها وقت الذروة وقت اللي ما عندهش الطاقة باش للاستهلاك تفوت تكري البابر هذوما. أو نعطيك شنو فما شنو موجود. ريت أنا توا نحب السادة المستمعين نحب التوانسة الكل يفهم
1: نسلك سؤال
0: كل شيء موجود.
1: هذا ما تحكيش في الإعلام من طرف ستيك مثلا, ما سمعتش حكيت لنا الحكاية هذوما ستيك
0: كيما هذا الإشكال التواصل ماهوش موجود.
1: اليوم سماها الكتاري رئيس لجنة المالية هو اللي يعطينا الاكسلوزيفيتي هذية فركناها الرومانة هنا فهمنا هذه الوضعية خليفة وهي الحلول المطروحة
0: على المدى القصير لأنه في عام ما تنجمش تعمل محطة في عام راه
2: تمر لجنة المالية
0: اي
2: تعطيه القروض
0: اي
2: قداش عطيتو قروض لستيك المدة هذه كل واحد كي نعطيه القروض ندخلوا في موضوع الحوكمة تقول العجز ب 1500 قداش في العجز هذا فايت نتاع ضو في بلادنا خاطر احنا مو الحوكم ثم ناس يقولك ثم ياسر ضو قاعد يمشي هكاك في البلديات في الطرقات في الابار العشوائيه في الاستهلاك غير رشيد في الاداره اللي تمشي تسكرها وتخليها تخدم كليماتيزاسيون نتاعها ولا ضوها ولا
0: بكل صراحه
2: هذا الكل تحسرش بال 1500 هذوما اللي قلت لنا عليه قداش زعما
0: باش نجاوبك بكل صراحه احنا القرض الاخير اللي اعطيناه لستيك قرابه 1400 مليار فيه الكل استثماري لتعزيز الشبكة. نعطيك أنا حاجة بالأرقام معناتها نحب الناس كل تعرف كما قلت أنت كلمتك صحيحة برش خلينا نفركوا رومانا باش نلقاو الحل خلينا نعملوا التشخيص باش نلقاو الحل بدون تشخيص موضوعي بدون حتى ما ندخلوا لا سياسة لحتى هذه بلادنا بلاد الناس كل ونحبوها ترجع خير من اللي كانت. أنا ما نقولش كيما كانت ديما خير من اللي كانت شوف في نقل الكهرباء استيك تخسر 19% من قيمة الكهرباء اللي قاعد يتنقل توفك اللي كابل هذوك في الألف في القرض الأخير الأسبوع اللي فات اللي مضينا عليه مضى عليه مجلس النواب فما بارتي منه باش نطيحوا من 18.5 ولا 19% نهبطوا ل 15%.
1: نربحوا
0: البيرت نقصوا ربحنا 4%. مثال هذا فما برشا حوايج اخرين باش نعمل
2: في دعم الاستثمار. علاش كل
0: في دعم الاستثمار هذا
2: يلزمك انت عندك الطاقه نتاع
0: 1400 مليار
2: ما نعرفش معمل ولا شركه كبيره لازم هي بدورها تدخل في عمليه الانتاج الذاتي طاقه. هو عندنا المجمع الكيميائي ينتج هو بيدو للطاقه نتاعو الكهرباء نتاعو. علاش ما نعملوهاش؟ هذه من ضمن الشروط المستقبليه في بعض المؤسسات من هذا
0: لانه الشركه التونسيه للكهرباء والغاز عندها اشكال كبير وكبير برشا، هو الاشكال مع الدولة والشركات العمومية والمؤسسات العمومية
1: في الديون نتاعها.
0: في الديون نتاعها فما حاجتي
1: كان خلصوها في فلوسها
0: أتو أمورها الكل تتريق
1: حتو ستيق
0: تريقلت هذوما الكل يخلصوا والدولة تعطيها الدعم على خاطر ستيق الكيلوات يتكلف لها 400 تبيعه ب 260
1: دونك هذاك الفرق 140 هذاك
0: هو دعم
1: دعم
0: دعم ماهوش قاعد يجي
1: مش قاعد يخلص
0: مش قاعد يخلص. واحنا اقترحنا توا حتى في قاعدين نناقشوا في تنقيح قانون البنك المركزي انه البنك المركزي الفلوس اللي يعطي فيها للدوله اللي خذينا 7000 و7000 و11000 بارتي منهم تمشي لتصفيه الحساب نتاع ستيك باش ترجع نجمو نرجعو ونخدمو وتتطور وتكون فما بنية تحتية. هذا هو الإشكال الموجود في النقل. لو نعطيك أنا مثال تو كنت تقول علاش ما نمشيوش الفوتوفولتايك مثال في في ولاية جابس القدرة على نقل الكهرباء لي ساتوري معناتها ما عادش نجم تعمل ديستاسيون فوتوفولتايك في جبس على خاطر القدرة نتاع ستيك لنقل الكهرباء المنتج سي وصلنا ساتوراسيون. دونك لازم فما استثمار في شبكة الشركة التونسية والكهرباء الغاز باش نجموا ان تنقل الكهرباء المنتج أكثر. فما برشا إشكاليات. علاش قلت لك راهو سؤال مهم ومهم جدا والتشخيص مهم ومهم جدا واللي أهم من هذا الكل باش التونسي يقف معاك ويقبل ينقص من الاستهلاك نتاعه ويزيد يخدم لازمك تقعد وتحكي معاه وتقنعه. راهو التونسي إذا كان تسمع شنو مشكلته وتقنعه وتقول له واهو المشاكل شنو ما واهو شنو باش نعمله اليوم وغدوة بعد غدوة راهو يمشي معاك وين تحب.
1: واضح بربي يبقى معايا باش نواصلوا في الدوزيام بارتي ونسألوا زادة مواطنين قاعدين يكتبوا لنا منهم هشام اسماعيل يقول ضيفكم جاء قبل وقال لنا الأوامر الترتيبية للقوانين الاجتماعية كما قانون توريد السيارة قديمة ولا جديدة باش تصدر في جويليا إلى حد الآن يقول ما صدرتش الأوامر هذيك الترتيبية. يجاوبنا ضيفنا ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية بمسنوبة الشعب بعد الفاصل هذا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: سي باهر الكتاري رئيس لجنة المالية بمجلس النواب للشعب هو ضيفكم هذا الصباح ومزروب شوي لانه عنده جلسه فباش نحاولوا نصرعوا
2: لا مانيش مزروب ما مثالش مثالش شوف المهم المعلومه الجلسه تبدا العشرة الجلسه تبدا العشرة
1: الجلسه بتاع اليوم مهمه جدا ما يلزمكش تتخلف عليها لانه فيها قروض هذه زاد
2: خاصة هي تم لجنة المالية وأنا رئيس لجنة المالية لازمني نكون موجود أنت ساعة قبل ما نكمل نحب نجاوب السيد المستمع اللي قال على السيارات متاع ذوي الإعاقة وأنا قلت أنه قبل آخر جويليا يخرج الأوامر التطبيقية عنده الحق قلت الكلام هذا وأنا الكلام هذا قلته لأنه اتصلت بوزارة المالية وقالوا لي وزارة المالية والديوانة التونسية قالوا لي الأوامر حاضرة جيست وقيت ماكسيموم شهر وتتعدى على مجلس الوزراء وتتنشر ما صارش هذا نوعد أنا المستمع هذا لأنه راهو هذا مش من معناتها أنا ما نجمش نعمل أكثر من نعمل فيه لأنه هذا موش قانون مش خرج باش يخرجوا
1: هذه الإدارة الوظيفة التنفيذية باش تخرجوا
2: أنا شنو نجم نقول غدوة جايتنا وزيرة المالية يتبع الواحد وأنا باش نسألها سؤال مباشر على سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة غدوة جينا وزيرة المالية اليوم
1: وش عنا اليوم
2: اليوم عنا وزير التجهيز هو لكن هو في قوانين المشاريع يجي نورمال مو يجي المجلس النواب عنا قروض باش نقول لكم شنوما قرض لفائدة شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة باش نقول لكم شنوما خاطر احنا وقت لي جانا القرض هذا باستعجال النظر استدعينا الرئيس المدير العام الجديد لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي توا تلموا الزوز مع بعضهم ولا عليهم مدير عام الزوز شركات هذوما مدير عام واحد السؤال الأولاني اللي جيني عشان نقول لك التخطيط والرؤية على المدى القصير والمتوسط والبعيد القرض هذايا الاتفاقية وقتش صحت باش نعطيكم ويمكن باش تستغربوا وأكيد باش تستغربوا الاتفاقية هذه صحت نهار 3 نوفمبر 2025 ما جات المجلس النواب إلا في جويليا 26
1: تحبو كما البيبي
2: والله شوف معناها السؤال هذا سألته أنا وكنت باش نرفض أنه حتى ننظر في أنا كرئيس لجنة المالية نجم ما ننظرش فيه ننظر حتى في مشروع لكن معناها الحس الوطني والواحد
1: للبلاد
2: للبلاد أما ما نجمش ما نقولوش الكلام هذا
1: هذا الأول
2: عندي الحق نقولوا الكلام هذا معناها باش الناس تعرف أنه راه فما إشكال تقول لنا جاء خاطر الناس
1: 3 نوفمبر 2025
2: 3 نوفمبر 2025 المعدل
1: برسك عام توا عام خص شوي
2: هذا الوزين تم كمل لك الثاني والثالث هذايا توا فيه 100 مليون يورو لازمها تاخوهم فوسفات قفصه تقول لي قرض ولا لازمها تاخوهم خاطر لازمها تشري هاك المعدات الكمين الكبار برشا
1: للانفستيسمون هذا مش لي خلاص لا لا لا شيء هذيك الاخرى
2: او دخلت انا في التفاصيل كرئيس لجنه الماليه واعضاء لجنه الماليه الكل سامحوني في الكلمه عصرناهم كي جاءوا باش يشريوا الكمين الكبار الكروزونجال اللي رقم واحد ورقم اثنين حاجه مهمه ومهمه برشا باش يشريوا المحطات نتاع تصفيه الماء مش يعملوا الماء لانه الفوسفات باش يتغسل يستعمل برشا ماء ومس نقولها ونعودها وقلتها الرئيس المدير العام مس حتى من المياه نتاع الواحات اللي يستعملوا فيهم للدقله والتمر دونك باش يشريوا
1: النابدو تمس كيف نجبدها غادي في الواحه
2: دونك شنو لازمهم يعملوا؟ الماء اللي يستعملوه باش يغسلوا به الفوسفات لازم يعملوا ان سيستيم دو فلتراج يعملوا فلتر ويعاودوا يستعملوه
1: واضح
2: باش يمشي هذا هما المعدات
1: والقرض الاخر
2: القرض الاخر
1: ايه. وغدوة نهار قروض
2: اليوم غدوة
1: حتى غدوة زادة
2: أبش أعطيك الأربع قروض شنو القرض الثاني والثالث زوز كي بعضهم ما هيش لشركة فوسفات قفصة بل للمجمع الكيميائي التونسي الواحد تصحح نهار 1 ديسمبر 2025
1: جيدا.
2: والآخر تصحح نهار 2 ديسمبر 2025 وقتاش يجينا المجلس النواب يجينا جويلية 26.
1: حاب نسك سؤال، مجلس النواب كان لا قدر الله لأنه مصلحة البلاد هي أهم من كل شيء، لكن لا قدر الله ما صوتش عليه، شو أنا وإحنا مصحين الاتفاقية أنا صحنا؟
2: هو كيفاش يصير الدولة صح الاتفاقية لكن الجهة المانحة ما تعطيك الفلوس ما تسيب لك الفلوس إلا ما تجي تصحح متاع مجلس النواب.
1: واضح
2: واضح هذا
1: ده نواصلوا هذوما توا وصلنا قديش
2: انا نقول علاش علاش قعدنا 8 اشهر ولا قديش؟ شوفك تتبسم انت. به القرض الثاني والثالث للمجمع الكيميائي باش نشريوك الامونياك والسلفور. علاش باش الفلاحه العام الجاي يلقاو الاسم
1: يلقاو الاسم ده ما تزر ما تصيرناش كيما
2: ما تصيرناش الاشكال هذاك. علاش لجنه الماليه
1: واش خسرنا سنه 50% من الصب؟
2: نعرف نعرف
1: مش يوجع القلب،
2: مش يوجع القلب برك. راهو تونس كان جد دنيا دنيا راهو تونس شيء كبير هذا معناتها انا راهو نحسها وفي مجلس النواب وكسياسي وكان نحب بلادي تقدم راهو نجمو نعملو خير برشا من اللي احنا فيه.
1: وعلاش ما نجمناش؟
2: تشخيص ما فماش، الرؤية ما فماش، معناش وين ماشي
1: التخطيط
2: والتخطيط التخطيط التخطيط ما يجي صحيح
1: إلا ما نعمل تشخيص.
2: كان ما تعمل تشخيص
1: قداش من قرض آخر مازال ولا كملناهم؟
2: هذا متاع فوسفات قفصة المجمع الكيميائي الأولاني 110 مليون يورو للمعدات، الثاني والثالث لإشراء باش نشريو الأمونياك كل واحد المادة الأولية
1: باش نصنعوا بها الأمونيتر وغير ذلك
2: الأمونيتر وغيره للفلاح 71 مليون 51 مليون يورو. هذوما نورمالمون نتاع اليوم وغدوة ما نعرفش إذا كنت تفكروا القرض اللي جاء ب 500 مليون دولار اللي هبط طول الفريد الرسمي تعدى عن طريق البنك المركزي.
1: يذل لي
2: تفكرتوا وقتها وزيرة المالية فوضت البنك المركزي باش يصحح في عوض الدولة مع لافريكزين بنك 500 مليون دولار. كما قلت لك الجهة المانحة تقبل تصحح موافقة على الواحد لكن ما تعطيك الفلوس
1: إلا ما يصح البنك إلا ما يصح المجلس النواب
2: إلا ما يصح المجلس النواب. في هذا شكون صح عليه القرض هذا؟ محافظ البنك المركزي.
1: دونك يجيكم محافظ البنك المركزي أخيرا
2: ما حبش يجي ما جاش.
1: قال لك ليه؟
2: قال لي ما جاش.
1: شكون باش يجي؟
2: جات وزيرة المالية مشكورة لأول مرة في 2026 جينا وزيرة المالية. هل هذا معقول؟ والحاجة الـ الـ الـ الأغرب الأغرب تو كنت تمشي البنكة باش تاخذ فلوس باش تاخذ 500. جاتنا السيدة وزيرة المالية مشكور وجاونا مديرين عامين رقم ما عطاوهش الفلوس وين ماشي فماشي شنية التداعيات على الحرب في الخليج التداعيات متاع طلوع برميل البترول من اللي احنا عاملين 63 طلع على 100 و120. هل هنالك
1: ميزانية تكميلية؟
2: هل هنالك ميزانية؟ ما جاوبوش ما جاوبوش. انت باش تاخذ قرض باش تاخذ قرض لدعم الميزانية. دعم الميزانية اش معناه؟ حاجتين يا اما للشهري يا اما باش تاخذهم للاحتياطي العملة باش تزيد في احتياطي العملة باش ما تقعش في اشكال. يجيب لنا الارقام قداش احتياطي العمرة قداش نستعمله في النهار شنو ما وين ماشيين
1: الميزان احنا في احتياطي العملة
2: على خاطر على خاطر خلصنا 750 مليون يورو القرض نتاع 2018 خلصناه ضربة واحدة
1: نختم خليفة.
3: قبل سؤالي على سيدي بوسعيد هل ثم عريضة لسحب الثقة من الحكومة في مجلس النواب لك حديث عن
2: فما حديث وفما عريضة قاعدة تدور لكن حسب الدستور راهو التمشي متاعها صعيب برشا برشا باش تخلط وين الحق من
1: أنا حسب الدستور ثلاثة أرباع يظل لي من مجلس النواب الشعبي صوت هكا ولا لا؟
3: وثلاثة
2: والمسجد ولا قليل معناها
3: لتروا كار معناها زادة كيف كيف صعيب جدا
2: معناها مش
3: صعيب برش على كل لكن موجودة هذه هنا موجودة
4: موجود. الخبر موجود
2: صحيح. الخبر موجود هذا. الخبر موجود وصحيح وفما لايحة قاعدة الدور الخبر صحيح
3: وأنا نقول وصلنا لهذا بربي يا وظيفة تنفيذية ويا وظيفة تشريعية حطوا يديكم في دين بعضكم وخدموا البلاد رأي البلاد تمر مرحلة صعيبة
2: ما تتصورش قديش احنا مدين يدينا ما تتصور راهو قاعدين حتى باش يجيونا او نعطيك انا مثال اخر مثال الرياضة في تونس امورها باهية ماش باهية فما قانون فما قانون الهيكل الرياضية قانون هيكلي مهم ومهم جدا الناس كل جات السي او جي تاع الاولمبيه والجمعيه الرياضيه والساده المحامين المختصين في القانون الرياضي ناس كل جات الساده الصحفيين زاد جاوا شكون ما جاش رفض باش يجي وزاره الشباب والرياضه
3: وشو السبب حسب رايك
2: ما عندنا حتى سبب ما فماش سبب
3: يا لطيف الله يلطف
2: مجال التصرف ناس كل جات
3: شو ندخل واحنا المواطنين صلحوا ما بيناتكم
2: مش نصلحوا ما عندي من صلح انا مدد يدي انا مدد يدي قلت لهم يجي وشوفوا شنو الفصول اللي ما همش عاجبينكم تناقشوا تحبوا نزيدوا تحبوا نقصوا تحبوا نغيروا لانه حقيقه
3: الحمد لله ناخذوا في قروض باش تجيوا الوظيفه
2: لا الحمد لله
3: ولا ما تجي الزاده
2: لا والله لا تجيها
3: لا سيدي بوسعيد آخر مستجدات سيدي وسيد وصلنا مبدئين هي توا معناها حقة الكسب هذا الإنساني والتاريخي والحضاري وصلنا زاد في موضوع التجريف اللي عاشته سيدي بوسعيد
2: هي هضبة سيدي بوسعيد تم إدراجها في التراث في قائمة التراث العالمي الناس يقولوا وش معناها هذا وعلاش سيدي بوسعيد مش واحدة أخرين سيدي بوسعيد عندها خاصية أنه بخلاف أنه توريست ديماجي لكن السكان نتاعها مازالوا موجودين تطلع سيدي بوسعيد تلقى عطار تلقى الناس تسكن غاديكا عندك العيساوية تخرج وفي المولد عندنا الخرجة فما حياة يومية فما عيشة بخلاف الهضبة اللي نشوفها
3: الأخير نتاع السبيعة سيدي بالأحسن في سيدي بوسعيد
2: في سيدي بوسعيد دونك فما هذا هو الخصوصية نتاع سيدي بوسعيد وكي نمشيو مثال في اليونان احنا ديما نقارنوا روحنا باليونان في الجزر مثال ميكونوس وكل شيء ما عادش فيها عبيد عايشة وموجودة سيدي بوسعيد عندنا مكتب عندنا مدرسة فهمت معناها الحياة هذا هو الطابع الخاص متاع سيدي بوسعيد فما حياة فما عائلات تسكن عندها
3: لوبرانت الصوفية الصوفية جو الصوفي موجود في سيدي بوسعيد
2: هيك تعرف بالكده معناها ما عندي ما نقول لك تعرف بالكده اليونسكو هذية التصنيف هذية ما يعطيش فلوس اليونسكو
3: الامباكت مهم راهو عالميا
2: الامباكت مهم عالميا ومهم في حاجه اخرى انت كي تبدا قريه مدرجه في التراث العالمي كي تمشي تطلب حاجه باش مثال تطلب في الاتحاد الاوروبي الامم المتحده
3: كلهم
2: يتفاعلوا معاك يعطيوها الاولويه على خاطرك مدرج في القائمه هذه نتاع التراث العالمي وهذا مهم ومهم جدا واحنا بدينا في الامور هذا بما اني نائب على كارتاج وسيدي بوسعيد والمرسى بدينا نحضروا في مشاريع لإعادة ترميم شوية سيدي بوسعيد
3: ترميم خاصة دال البارون دي لونجين منعه لأنه يقولوا لي مضرورة شوية من ناحيتك
2: صحيح
3: يزمها تمنع
2: أو باش نجي
3: لأنه راهو معلم تاريخي
2: صحيح
3: موسيقي
2: وإن شاء الله فما كان خير باش نقول لك علاش أنا ديما متفائل لبلادنا الشهر اللي فات كان عندي لقاء مع السيد وزير التجهيز اللي هو لاهي عاملين لجنة في وزارة التجهيز فيها السلطات المحلية وفيها وزارة الثقافة وزارة التجهيز ووزارة الدفاع هذم الكل وعدني قال لي راهو الأشغال الكبيرة متاع الانفراستركتور باش ما عادش يولي فما انزلاقات مع قتلوا معناتها فاهمين الكل ما عادش نحبوا الترميم من فوق لفوق باش يبداو من هنا الاخر شهر اوت هذا كلامه هذا شنو قال لي السيد وزير التجهيز
3: ان شاء الله ينطلقوا من هنا لاخر شهر اوت حسب السيد وزير التجهيز والاسكان وهذه بشرى لنا احنا الكل
2: اكيد للناس الكل راهو سيدي بوسعيد ملك تونس الكل راه
3: تتصنف في التراث العالمي تعرفوا شو معناه وليت ملك العالم ملك العالم حتى الاصلاحات
1: ونفتخر بها.
3: لازم باستشاره.
1: نحب نشكرك برشا سي مالك تاري، الحديث معك ممتع. نواصلوا بعد الجلسه نتاع اليوم وغدوه زاد نرجعوا للمواضيع هذه لان مواضيع مستقبليه تهم بلادنا. نحطوا ايدينا في ايدين بعضنا ونخدموا البلاد. يعيشكم راه واجب نحو مستقبل صغيراتنا ومستقبل بلادنا، ماهيش مزيه منا احنا. ميرسي بوكو سي مالك.
2: شكرا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: ربي باش نمشي الهلال الاحمر بسرعه. انا باش ناخذ من دي ستاتيستيك خرجوا على صفحه الهلال الاحمر. اش تقول لنا؟ تقول لنا الحرائق ها واللي صارت بالضبط. الحرائق 4 حرائق في بنزرت معناها جات على 5.55 هكتار ضر. نابل 5 حرائق عطاونا اضرار في حدود 9.75 هكتار. نتحدث بالالاف راهو هنا. جندوبه 8 حرائق 13,025 معناها هكتار. باجة 6 حرائق 33,005 هكتار. الكيف شدوا عندكم لهنا هاو الرقم وتشوفوا في الأرقام رقم يرعب. 6 حرائق كلتنا 168,006 هكتار هما الأكثر تضررا. هذا اللي عندنا أكثر تضررا هذوب.
2: واضح أكثر تضرر كيف
1: 168,006. هذه الأرقام خذيناها حسب جهة الرسمية كما قلنا اللي هي الهلال الأحمر. احنا باش نمشيو في المتابعة توا للكيف
2: نمشيو حاتم الاتحاد العام التونسي للشغل عمل المبادرة وحركة إنسانية في علاقة بحوالي 35 عائلة متضررة مباشرة من الحرائق هذه وقام بهذه الحملة لمساعدة هذه العائلة.
1: حملة توعية لإعانتها لنا المتضررين من الحرائق واليوم يسكنوا راهو في الغابات غاديكا ومشي عليهم معناها
2: خسارة
1: مش الخسارة فقط مورد
2: رزقهم هما غادي فعل لأنه ثم
1: يعيشوا في الغابة يا ربي يا مسار حاجات في الغابة
2: الكل كعلاش باش يكونوا معنا سي كمال السياح الكاتب العام الاتحاد العام تونس الشغل الكيف
1: أعطينا المتابعة
2: معانا سي كمال السايح الكاتب العام للاتحاد الجاي للشغل بالكيف. قولك صباح الورد.
1: الصور هذه زاد اخذيناها من صفحة اعتقد الحماية المدنية او الهلال الاحمر بلوتو صفحة الهلال الاحمر مشكورين غاديك الاخيان من الكيف. سي كمال السايح موجود معانا. الو سي كمال صباح الورد. الو سي كمال مرحبا بك. اعتقد ما عندي سي كمال احنا في انتظار يكون معنا. المبادرة خليفة مهمة جدا
2: ومهمة جدا يلزم الحقيقة وعي مواطني يؤدي لأن الناس تتكافل مع هذه الأسر اللي هي الأولى تضررا من نار الحرائق. كما كنت تحكي حاتم الناس اللي يعيشوا غاد ويسقطوا غاد يعني تقريبا يعيشوا في التحام بالأرض بالغابة اللي هي مورد رزقهم سواء كان يعني المزروعات الفلاحية سواء كان
1: نمشي بعد إذنك سمحني فضل. مباشرة
2: سي كمال
1: سي كمال تفضل. سي كمال مرحبا بيك. سي كمال السائح حلو ما عندوش ريزو ولا حاجة نعاودوا نتصلوا مروة ولا سي كمال السائح هو موجود معنا. سي كمال تسمع فيا؟ حلو سي كمال اعتقد لا ماهوش يسمع فيه. باهي نرجع لك خليفه سامحني.
2: كما قلنا حاتم راهو الضرر ما يلحقش كان الغابات. طبعا الغابات هي كان فيها ضرر كبير وقبيلة تحكي على 168,005 معناها الحقيقه رقم مفزع ومفزع وان شاء الله تكون ثمه استراتيجيه كامله لاعاده هذه الشريط الغابي هذا كله. قبيله كان الصباح معنا سيد حمدي حشادي اللي يقول بعد سنتين يقع جميع
1: الأضرار. محمد العياري نسق العملية كاملة وعطانا صور على كل. إذا كنت حصلنا عليه تحصلنا ما تحصلناش نذكر شنية العملية في إطار الواجب الوطني والإنساني وعلى إثر الحرائق اللي شهدتها بعض مناطق ولاية الكيف وما خلفته من أضرار جسيمة مست الأهالي والثروة الغابية والحيوانية. يدعو الاتحاد الجهوي للشغل بالكيف كافة مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والهياكل العمومية والكشافة التونسية والهلال الأحمر والشباب والمتطوعين وجميع المواطنين الغيورين على الجهة إلى المشاركة في حملة تطوعية لإغاثة أهالينا المتضررين من الحرائق. المكان مقر الاتحاد اللاجئ للشغل بالكيف الساعة 5 مساء نهار الثلاثاء. الموعد نهار الثلاثاء اللي هو اليوم. تقول له
2: في كمان صباح الورد.
3: صباح الورد صباح كل مستمعين جوهرة.
2: انطلاق اليوم الحملة التضامنية مع أهالينا في الكيف
3: إن شاء الله اليوم على الساعة 5. احنا كاتحاد جهوي للشغل بالكيف نظرا لحجم الكارثة اللي عاشتها جهة الكيف وعاش الشريط الحدودي عبر وكنتم تقدموا في أرقام الرقم اللي بالفعل معناها لحدود ليلة البارحة تجاوزت حتى 170 ألف هكتار من الغابات نتاعنا ومن نسيج الغابي. هذا جعل أنه ثم معناها بالفعل كارثة كبيرة يمكن نشهدها بعد أكبر حريق عاشته جهة الكيف في 94 من في جبل تكرونة. هذا يعد أكبر حريق عاشته تونس كاملة في خلال وجودها. نتمنى انه
1: عدد المتضررين العائلات المتضرره ولا المتضررين المباشرين
3: عدد العائلات حسب خلينا ناخذ ديما المصادر الرسميه يتجاوز 35 عائله اللي

0: وجراد وفي الصعصاع وفي سيدي مسعود وفي دوار شعبنية في ملاقة في نبر كيف كيف. العائلات هذه تجاوزت 36 عائلة. احنا كاتحاد جهوي حبينا مع النسيج المجتمعي مع كل أهلنا مع كل الفاعل الخير أنه نقدموا المبادرة هذه من أجل أنه نكونوا نخفوا المحنة اللي عاشوها أهلنا في هذه
1: الجهات. سي كمال السائح المبادرة ممتازة، برافو عليكم، يعطيكم ألف صحة. هكا يكون الاتحاد قريب من أهالينا ويعمل مثل هذه المبادرات، وندعو الناس الكل باش يكونوا اليوم، هو الموعد اليوم هكا ولا الثلاثاء الخمسة متاع العشية هكا ولا سي كمال
0: الخمسة متاع العشية في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف. الدعوة مفتوحة لكل فاعل الخير لكل الجمعيات قطع النظر. المبادرة ليست الاتحاد، المبادرة خليها نقول نسمها مبادرة أهلية، مبادرة الأهل الكاف.
1: برافو عليك.
0: تضامنا مع أهلنا وعائلاتنا المنكوبة في هذه الحرائق.
1: شكرا لحضرتك نورتنا بهذه الدعوة، واللي أكيد نعرف الكوفية الكل بشي يلبيه هذه الدعوة ويمشي ويكونوا حاضرين مع أهلينا. غادي نختموا حصتنا، نتلقاو غدوة. إلى ذلك الحين وصيكم استحفظوا على رواحكم، ركم أنتم رسمي البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، ركم أماليها لكم سياح لك والرأي فيها، أحب من أحب وكره من كره. باي وتحية تونس.

0: بدل الموجة واسمع جوهر الفاتح. في المستير والمهدي على 89 أربعة.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
3: رياكتور اوج بواسون انرجيزون تاكاو زوز انواع ديباسي بيهم لي ليميت نتاعك. الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
0: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
6: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تفيد بأن تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي المنقضي المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. مؤكدة النقابة في بيان أن هذه المعلومات تبقى في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي، موضحة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فأنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها بمذكرة التفاهم الممضاة، كما لا يمثل معالجة لبقية الإخلالات القانونية والتعاقدية. منظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن الحرائق في تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية. ومسؤولة الحملات الإقليمية في غرين بيس تقول إن الخسائر تهدد أيضا أمن المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود أمام أزمات مناخية متلاحقة، موضحة أن الأزمة المناخية لا تقاس فقط بمؤشرات ارتفاع الحرارة أو عدد الكوارث المسجلة، بل بحجم المعاناة الإنسانية الناتجة عنها، مشيرة إلى أن الحرائق الكارثية في تونس والجزائر والمغرب تجسد التداعيات المتفاقمة لأزمة المناخ في المنطقة. هذا وأسفرت الحرائق في الجزائر وفق المنظمة عن وفاة 6 أشخاص وتضرر نحو 150 منزلا بعد تسجيل قرابة 1550 حريقا خلال 12 يوما، فيما التهمت الحرائق في تونس أكثر من 240 هكتارا خلال شهر جويليا 26 و2000. وأحسب أرقام الحماية المدنية شهدت تونس أكثر من 5 من

0: 35 حريقا للغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوا إلى 25 من جويليا. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوني يؤكد أن أمن تونس من أمن الجزائر متوعدا برد حاسم وصارم ضد أي جهة تحاول تهديد استقرار تونس، مشددا على أن بلاده ستتصدى لأي محاولة لجلب الإرهاب إلى تونس. وجاء ذلك خلال مقابلته الدورية مع الإعلام المحلي في الجزائر. رئيس بلدية موسكو يعلن اليوم تعرض المدينة لهجوم بأكثر من 390 مسيرة الليلة الماضية، مما ألحق أضرارا بمنازل بحسب السلطات، وذلك قبيل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المرتقبة إلى البيت الأبيض. ختاما، الوفد الأمريكي ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن الدولي خلال مداخلة السفير الفرنسي احتجاجا على تصريحات باريس التي قارنت واشنطن بروسيا وكوريا الشمالية في تصويت أممي بشأن حقوق الإنسان وسط سجال دبلوماسي بين البلدين.
1: للمزيد من الأخبار

0: مباشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي احنا ساكنين في القلعة الكبيرة وين حي الشرقي، عنا من نهار الخميس قطرة مالئ، ام وزوز صغار، راجلي ماهوش معاي، ما لقيتش نعمل، صدقني نبكي ما عنديش مين نبكي، ما لقيتش منين نمشي منين نتسلف، عتلبط قداش من واحد باش عبوي انا بالبير وليت نحشم على روحي، والله نبكي ما عنديش مين نبكي، وكل يوم يقولون غدوة الصبح يرجع لكم، غدوة الصبح يرجع لكم، اليوم زاد كيف قطرة قطرة ما فماش، علاش عملنا لنا مفسر؟ واحدة من الناس تخدم على زوج صغار ضيعت خدمتي، ضيعت داري، ضيعت صغاري، علاش هكا؟ والله نبكي ما عندناش مين نبكي.
2: الحقيقة كنا نتكلم الواقع والمنطق يفرض نفسه، شركة كهرباء والغاز تبدأ خسائر برشا، إيش خلاها فهمتي توا باش المواطن يعرف قيمة الضوء وقت اللي يقص عليه الضوء، ولا توا المواطن باش يشري بطاريات، قبل يشري بطاريات، هاتف البطارية فهمتي مليون ولا مليونين باش يخدم بها الضوء وقت اللي يقص الضوء، علاش المنشآت العامة ماهمش قاعدين يقص عليهم في الضوء في ما خلصوش، سرقة الكابلوات النحاس ولا بدلوها بالألمنيوم حتى ما شدت شروحها بحيث معناها خسائر كبيرة برشا في الآخر ولي يدوروا على المواطن.
3: ربي رام نهار الجمعة قاسين علينا الماء في حي الرياض، اليوم عندهم هاكم ما مقصود نخدو فيهم ولا من مزيد، يا أخي وين يحبونا نمشيو؟ فين يحبونا نهجو؟ أنا بلاصة اللي يحبونا نمشيو لها نمشيو لها كما احنا مش مولاتون، كيفاش هاكم الماء مقصود وإحنا حتى قطرة ما نحبوهاش؟ يعني هذا معقول ولا لا؟
4: ربي عندي لبسة كريبة نسيل سوق الكلام، ربي يحترم شوية، نقول الرجال ما يحترموش على الأقل، سامحوني في الكلمة، في الأخلاق في اللبس نتاعهم في التربية، راهو يسوق في الكراف شيء موهوم، يهديكم ربي يهديكم ربي، كي تسوق الكرافة راهو مش معقول، معاكم بريميات تحترموا راهو.
5: بالله احنا القلعة الكبيرة شارع الحبيب ثامر، عندنا 5 أيام الماء مقصوص بصورة متواصلة، راهو العباد مش تموت ما فماش ماء، يهديكم ربي، كلمنا الصونات، كلمنا الولاية، كلمنا الناس الكل، حتى حد ما تجاوب معانا، راهو مش معقول، الناس مش تموت أيام من غير ماء.

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

Café e Dinha.

0: premier coulisse, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM.
1: Publicité.
2: Reactor, مش بواسون انرجيزون تاكاو. زوز انواع يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
1: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.
0: بزنس نيوز.
3: اهلا بكم معنا في اخبارنا الاقتصاديه. عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بلغت 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 2025 إلى غاية موفى جوان 2026، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق 2024-2025. وحسب بيانات انشرها المرصد الوطني للفلاحة، لا تمثل عائدات صادرات زيت الزيتون المعلب سوى 18.2% من إجمالي عائدات صادرات زيت الزيتون. هذا وارتفع متوسط سعر زيت الزيتون خلال شهر جوان 2026 بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق، وانتقل من 13.26 دينار للكيلوغرام إلى 13.68 دينار للكيلوغرام، وتختلف الأسعار حسب الصنف، تتراوح بين 9.06 دينار للكيلوغرام و 17.36 دينار للكيلوغرام. وبلغت الكميات المصدرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم 2025-2026 نحو 352 ألف طن بزيادة ب 56.7% مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق. ملف الانتقال الطاقي شكل محور جلسة عمل انعقدت برئاسة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري بمقر الوزارة، ودعا الوزير إلى تكثيف التشاور بين الإدارة والهيكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وأكد ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة، في ظل ما توفر الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. جهة أخرى، أشد الوزير بالاحترافية العالية والمجهودات الاستثنائية اللي بذلها أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمجابهة الذروة الصيفية رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن تفاقم الاستهلاك وتواتر الأعطاب بسبب موجة الحر غير المسبوقة. وأشدد الوزير على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد للمواسم القادمة لتفادي تكرار مثل هذه الإشكاليات، وقدم ممثلو القطاع مقترحات عملية من أبرزها إدماج المحولات الهجينة والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم المزيد من الحوافز والتشجيعات ومراجعة النظام الضريبي، إلى جانب تطوير الإطار القانوني لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. تم مؤخرا توقيع محضر برنامج التكوين الثلاثي الجديد، شراكة لتعزيز منظومة الشركات الناشئة الإفريقية، واللي سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التكنولوجيات الاتصال والقطب التكنولوجي الذكي التونسي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومن المقرر تنفيذ هذا البرنامج خلال الفترة الممتدة من 2026-2028، حيث سيجمع سنويا مشاركين من عدة دول إفريقية بهدف تعزيز قدراتهم على تطوير وإدارة منظومات شركات ناشئة ديناميكية. وستعقد الدورة الأولى في ديسمبر 2026 بمشاركة ممثلين عن 8 دول إفريقية. واستنادا إلى التجربة التونسية وخاصة قانون الشركات الناشئة، ستسهم هذه المبادرة في تعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي ودعم نمو اقتصادي شامل ومستدام في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. وسيشكل البرنامج أيضا منصة للتشبيك وتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الابتكار من تونس والدول الإفريقية إلى جانب الخبراء اليابانيين. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 27 جويلية انخفض إلى حدود 721 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 24 جويلية في حدود 976 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 27 جويلية فارتفعت إلى حدود 23345 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 24 جويلية في حدود 23 1327 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم. كذلك دوليا أسعار النفط واصلت تراجعها اليوم، إذ انخفضت بأكثر من دولار للبرميل وسط أمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين واشنطن وطهران اللي تسببت في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية. وانخفضت العقود الأجل لخام برنت ب 1.47 دولار بما يعادل 1.66% إلى حدود 86.89 دولار، وهو أدنى مستوى ليه منذ يوم 20 جويلية. أسعار الذهب تراجعت اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار في الوقت اللي تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من المجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملة الفورية بنسبة 0.7% إلى حدود 4044.81 دولار للأوقية صباح اليوم، بعد ما ارتفع بنحو 1% يوم الاثنين. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و364 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و959 مليم، الدينار الليبي 463 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و224 مليم.

0: 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31/20.
1: تتبعوا فينا على راديو جوهرة في فقرة توندونس. جولتنا اليوم باش تهزنا لتسريبات جات سابقة بأيامات لحدث ميد باي جوجل المقرر في 12 أوت القادم. التسريبات هذه تحكينا على تصاور كاملة لسلسلة جوجل بيكسل 11 وتشمل الصور المسربة، تليفونات البيكسل 11 برو والبيكسل 11 برو إكسل والبيكسل 11 العادي، مع استعراض جميع خيارات الألوان والتصميم النهائي المتوقع. وتستمر التليفونات في استخدام شريط الكاميرا التيلاني المميز مع جوانب مسطحة زوايا مستديرة. إكران نلقاو فيه هك النوتش المركزي للكاميرا الأمامية. أما أبرز تغيير في الجيل هذا يتمثل في اختيار الألوان. مثلا البيكسل 11 باش يجي حسب التسريبات بألوان جريئة، نلقاو فيها الفوشيا، نلقاو فيها الأزرق الفاتح، ونلقاو فيها الأخضر، إلى جانب بتبيع البلاك لو تراديسيونيل. في المقابل نلقاو النسخ نتاع البيكسل 11 برو والبرو إكسل على ألوان أكثر هدوءا كما الأخضر مثلا ولا الرمادي ولا الأسود، بالإضافة لون جديد سماوه دون وهو مزيج من اللون النحاسي مع لمسات ذهبية. نذكركم اللي كانوا في تسريبات سابقة قالوا اللي كانوا سلسلة البيكسل 11 باش تخدم بمعالج التنسر جي 6 جديد المصنع بتقنية 2 نانومتر من عند تي اس ام سي، مع اعتماد 256 جيجا بيت كسعة تخزين اس اس اي، لجانب تحسينات في لي كاميرا خصوصا في البرو اكسل والبرو. وتتحدث بعض التقارير عن احتمال في ارتفاع سعر الاصدار الاساسي مقارنة بالجيل السابق. نعود نذكر لكونه جوجل باش تكشف رسميا على كل التفاصيل خلال الحدث المرتقب ميد باي جوجل واللي باش يكون نهار 12 أوت القادم. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
2: تسمعوا في دولو مع عيما لصيف وأمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
3: صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من بيي دون لو ينطلق معكم من توا حتى الماضي ساعة، تاريخ 3/28/2026 موافق ل 13/1448 هجري. إن شاء الله نهير مبروك عليكم الناس الكل بالموجات الإيجابية بالريتم الصباحي اللي يكون فيه نشاط وحيوية، وإحنا هكا نقول إن شاء الله يكون فما نشاط وحيوية، سورتو إنه معاد ما معاد لشهر جويليا. دونك نورمالمون كي تبدا شهري تتصب النشاط والحيوية يمشيو بالتوازي مع بعضهم، لأنه سالير كيف يتصب. دونك الأمور كل نورمالمون تكون واضحة حتى على امتداد نهايرين ثلاثة أيام، دونك الأمور تكون منافسة نقولوا إحنا. دونك خلينا نسلموا على جيجي جرحومة في الإخرة 28 جويلية. جيجي نعملوا برشا جو، نعملوا برشا برشا جو. أي نهاير مبروك إن شاء الله يا ربي، نهاير ثلاث والله مش في بالي نهاير جمعة.

0: الله ليميت كل مبروك علينا ان شاء الله. ان شاء الله ديما اياماتنا خير وخمير وكلها هكا حاجات باهيه واخبار مزيانه. دونك جيجي هن رحمة في الاخراج وقمه صباح الفل والياسمين نرجوسه نرجس قليله في الديجيتال. تعملكم لللايف نتاعنا يا اهلا وسهلا ومرحبا. سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام نقول لها ان شاء الله ديما منورتنا وتكون اون كوميونيكاسيون ديما مع مستمعين على 33 329 100 173 24 3000. هبه لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم وامين الميلادي اللي يقولوا لكم يا اهلا وسهلا ومرحبا. امين
1: صباح النور هبه. صباح النور ليكي في كل وكل المستمعين ان شاء الله نهارهم اسعد.
0: اي سيدي شنو رايك في مود اوف ذا داي يرجع بينا لسنوات؟
1: خلينا نقدموا خير واش نرجع بالتوالي.
0: لا لا لا شوف الحنين باهي. انت ماكش مع الحنينه؟
1: لا
0: ما عندوش الحنين. انا عندي الحنين والحنين ما بعرف لمين, اما انا نعرف اللي هو الحنين باش يكون لمصطفى قمر تو سويت في المود اوف ذا داي. مود اوف ذا داي

0: رجعكم من جديد بعد الموسيقى 10:25 في بي دون لو. جولتنا كالعادة مع أسوام وأسعار الخضر الغلال حومات بأنواعها, والجولة كما تعرفوا في المارشي واليوم باش نهزوكم إلى المهدية.
1: في فترة صيفية إن شاء الله تكون مليانة بالخيرات الكل. هذيك عليه سامي الهاني اللي يكون معانا حاضر, هو اللي باش يأكد لنا اليوم على قفيفة شنو باش يكون فيها. دونك سي سامي, صباح النور وأهلا وسهلا سامي. يا سامي صباح النور والفل والياسمين. بيان سور معانا باش يحكي لنا على جو المهدية, باش يحكي لنا على المهرجانات والعروض, باش يحكي لنا زادة على الأسعار.
0: البحر يعاوم ولا زادة في رجيش؟
1: ظهر لي لا, غنشوفوا سامي باش نعاودوا نتصلوا به ولا محل البلاغات. اكيد يقراوا على موقعنا جوهرة فيم دوت نت فيما يخص البحر. دونك ردوا بين على رواحنا فترة يعني متاع نهايرين, وان شاء الله يرجع الاستقرار سورتو في علاقة بالبحر وهكا كيبدا هيج. دونك ردوا بين على رواحنا. وشفنا البارح مجموعة من الفيديوهات اللي توري التوانسة قداش يحبوا المجازفة, راهو
0: توري التوانسة قداش غرقوا زادة في الكرة.
1: فماش راهو معنا استعراض عضلات في طقس كيف ما هكا,
0: خاطر ساعات يشوفوا هيبة الطقس يقول لك تفرهد شوية. دونك والله تفرشيكه في البحر لا, راهو الطقس مصحوب برشا هواء وبرشا ريح. دونك اللي ينجر عليه انك ما نعرف الناس الكل موجه كبيره وتقلق.
1: دونك ان شاء الله الناس الكل ديما تكون في متابعه للبلاغات وتحيينات. نمشيو نتمتعوا بالبحر, لكن ديما ردوا بالنا نعوموا في البحورات اللي تكون محروسه مش غير محروسه, واللي يكون فيها سباحين منقذين. وكما قلنا اذا كان هايرين ما عمناش ماهيش نهايه العالم. دونك خلينا نشوفوا سامي الهاني كل الاجواء مع بورصه الاسعار ولا محل بعث لنا هكا قفيفه متنوشه من خلال اختياراته. دونك نشوفوا في كروفيت ما شاء الله وفيها لو برومو. دونك برومو كروفيت, نقولوا له اهلا وسهلا ومرحبا يا سامي.
2: صباح النور هيبة, صباح النور كافة المستمعين اينما كان, صباح النور امين. بالطبيعة احنا متواجدين في السوق البلدي بالمهدية. الحقيقة اليوم الطقس ما يشجعش على التبحير, ثم برشا ريح, لهنا ننصح المصطفين بأخذ الحيطة. بالنسبة للقفة الصبحية اليوم ود البحر شوية مش بتوفر برشا. بدأوا عنا السردينة 10 دينارات, وراتا مربية 22 دينار, وراتا بحرية 40 دينار, قاروص المربي فما 24 دينار و 32 دينار, قربوا 35 دينار 24 دينار عفوا, الكتاد 35 دينار, عجل البحر 15 دينار, القادو 6 دينارات 7 دينارات, المول 20 دينار, سما 65 دينار, شوابي 24 دينار, الكلامات 54 دينار. وبالنسبة للشفرات اللي فيها برومو فما 13 دينار و500 وفما ب 15 دينار, وفما الروزي أيضا 19 دينار و20 دينار و35 دينار. بالنسبة للخضر والغدال, الفلفل اليوم من 2500 4500, البطاطا من 2200 ل 2500, البصل الروز 1180, الطماطم من 1500 ل 1900, النجيل 2500, ود القمره من 1500 ل 2500, القراع الاحمر 2500, بالنسبه للورقيه سلق ومعدنوس 600, البسباس 600, البندلاق الحاره 5 دينارات. بالنسبه للغلال السعر مرتفع حسب ما شفنا, عن الخوخ 7 دينارات 8 دينارات 9800, العنب 8 دينارات, التفاح 6500, العوينه 7500, لنزات 7 دينارات 9 دينارات, الكرموس 10 دينارات, الدلاع من 600 ل 800, والبطيخ من 1200 ل 1800. بالنسبه للحوم البيضاء, كويس داند 10500, كويس الدجاج 10800, ستيك 18200, سكالوب الدجاج 18700, سكالوب داند 18200, ستيك 15990, الدجاج باك 8500, العظم فما 700 فما بدينار فما ب 11100, الدجاج الحي ارتفع يعني من 4000 نقول اليوم 6390, والأرنب 12 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء, العلوش فما 55 دينار 60 دينار, بقري هبرة 47 دينار, كوتلات 45 دينار, فيليه 55 دينار, جمانة 38 دينار, صدرة 32 دينار, لحم جنب 35 دينار, كرشة صافي 10 دينارات, كرشة مخلط 5 دينارات, لحم الرأس 20 دينار, كبدة وقلب 45 دينار, والمرقاز فما ب 30 دينار هما ب 40 دينار. هذه الاسعار من السوق البلدي بالمهديه اليوم.
1: دونك اللي اكدتونا في اول مداخله انه البحر اليوم ما يعومش هكا ولا؟
2: اي البحر ما يعومش. مهرجانات بالنسبه لمهرجان المهديه, تاجيل سهره ايهاب توفيق اللي هي كانت المفروض اليوم انطلقوا المهرجان عنده يومين بسهرة ألحان من تونس، ومن ثم البارح تم خيال جميل للأبات وسهرة إيهاب توفيق تم تأجيلها حسب هيئة المهرجان.
1: الأسباب تقنية شو؟
2: الأسباب تقريبا هيبة حسب الكواليس، خاطر هم ما هو تعرف في هيئة إدارة المهرجان دي، لأنه تقريبا الفنان يخلص بالعملة وهذه تولي صعيب على إدارة المهرجانات، لأنه ما تعرف أنت العملة فيها تأشيرة من البنك المركزي وفيها برشا حاجات،
1: يعني
0: كيفاش يبرمجوا يعني حاجة مش عارفين إجراءاتها كيفاش
1: نورمال مو من قبل هذا. وإيهاب توفيق براتيكمون ولد تونسي معناها يعيشوني، دونك نورمالمون الأمور كل تكون
0: اللهم الفنان عنده حسابات.
2: هذه كواليس أمين، حتى نشوفوا مع إدارة المهرجان شنو الأسباب الحقيقية وراء التأجيل. هما عم هابطين تأجيل لوقت اللحق،
1: لوقت اللحق. سينو الأجواء على العال في المهدية البحورات؟
2: الأجواء على العال، فما يعني مستضيفين من تونس ومن خارج تونس، فما أيضا جالية جزائرية مغربية ليبية موجودة في ولاية المهدية. مهدية حافلة.
1: مهدية حافلة إن شاء الله، تونس الكل حافلة وتعيش على وقع سيفية تكون آمنة فيها زادة هكا أجواء خاصة مع المهرجانات. أنت حكيت وأشرت لعودة التونسيين بالخارج، وبدأ النسق متاع عودة التونسيين بالخارج نشهدوه كيف زادة خوينا الجزائريين. دونك إن شاء الله فيما تبقى من صائف 2026 تكون على العال بسهرات بريتم هكا صيفي يكون خفيف علينا، لأنه الفترة اللي فاتت الحقيقة مع ضو ومع ماء مقصود. إن شاء الله اللي جاي يكون خير ونستمتعوا بصيف يكون جميل جدا. شكرا لك سامي. بيان سور ما نجمش نسال سامي شنو الفطور، خاطر تعرفوا لي سامي ديما اختصاص ولد بحر، دونك نورمالمون لا حويته باش تكون في البلاس، سينو خليكم معنا. الرونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه في بيدون لو.

0: ساعتين 40 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في بي دون لو كالعادة، نحكيو على المواضيع اللي تكون في علاقة بالمواطن. والحقيقة اليوم هكا تواترت لي بوست على مواقع التواصل الاجتماعي والسؤال اللي طرحوه لي زانترنود، يا أخي فما أزمة في المياه المعدنية أي وإلا لا؟ هذا اللي باش يجاوبنا عليه تي لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. توتسويت
1: تسمعوا في دون لو مع هبه لصيف وامن الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشا.
2: صدق في صباح النور.
3: صباح الفل، تحيه ليك، تحيه لمشاهديك ومستمعيك في فرقه العمل معك.
2: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. مرحبا سي لطفي، ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع. نقص حاد كبير شبه انعدام لوجود ستوك تاع المياه المعدنية في المساحات الكبرى، كيف كيف في المحلات وفي نقاط البيع بصفة عامة. حبينا نفهموا شنو اللي صاير يا سي لطفي.
3: صحيح ثم نقص، لكن ثماش أزمة، وبالتالي النقص هذا كي نشوفه حاصل من جراء انقطاع التيار الكهربائي سواء في المنتجين معناتها المعامل والا في تجار الجمل. الشهر ما ينجمش تخرج فاتوره، وبالتالي وقع الاضطراب هذا. تحسن الطقس توا، الانقطاع بدا ينقص، وبالتالي ما ثماش ازمه بمعنى الازمه، ثم نقص في خاصه في المساحات التجاريه الكبرى، لكن ما ثماش ازمه. وبشوية بشوية ترجع الأمور إلى مسارها مع تحسن عدم الانقطاع في جل المناطق.
0: معناها نحكي على اضطراب مؤقت جراء التيار الكهربائي، التعليب، الفاتورات، هذا اللي
2: يعني اللوجستيك كاملة، اللوجستيك كاملة للشان متاعها هي اللي تعطلت.
3: يعطيك الصحة، بالضبط. ثماش أزمة، ثم اضطراب صحيح، ثم نقص صحيح، لكن ثماش أزمة. نقول أزمة بمفهوم الأزمة كلمة معناتها
2: كلمة كبيرة.
0: يزيد بالأزمات،
3: يعطيك الصحة، ربي يسترنا من الأزمات،
0: اللهم
2: أمين. عندكش معلومات حسب التقدير سي لطفي يعني وقتش يرجع التوزيع إلى النسق العادي نتاعه؟
3: هو النسق بدأ تدريجيا يرجع، معناتها في بحر الأسبوع هذا ولا ليلة غدوة بعد غدوة يرجع نسق عادي. مطعم اللهفة بتاع التونسي كي يتفق زوستيك ياخذ أربعة، وكما يلقاش يقعد يدور ويجي ويشوف وقت هي بالتواتر. معناتها في سويعات في أيام يرجع كما قلنا، راهي ما ثماش أزمة، ثم نقص، ونقص يتعالج ديما بالوقت.
2: نقطة أخرى دونك أنت هنيتنا، خلينا نقول سي لطفي فيما يخص يعني موضوع المياه المعدنية، مش نقعد في نفس الإطار هذا. اليوم التونسي يستهلك مياه معدنية أكثر من مياه الحنفية، أيه ولا إذا كان فما أرقام بطبيعة الحال؟
3: صحيح، يستهلك أكثر تقريبا في 200 من الرقم، مش عندي صراحة المستحضروش، لكن نحن من أكثر ناس يستهلكوا مياه معدنية، وهذا راجع لعدة أسباب نعرفوها الناس الكل.
2: ذكرنا فيها مثال سي لطفي.
3: نعم،
2: ذكرنا فيها الأسباب
3: بالطبع، من الجودة المنتوج، الجودة مش عدم الصحة ولا في التونسي يعرف في بعض ما يلقاش الجودة الممتازة، والتونسي معناتها إجماليا الشبكات بتاع الصونات فيها بعض الإشكاليات في الجودة، ما هوش من ناحية صحية، من ناحية صحية ممتازة، لكن في جودة المنتوج نلقاو اللي يخير الماء المعدني على الماء الحنفي.
0: هو لازم حد يكون اختيار نفسي أو ارتياح نفسي اليوم يختار ماء معدني ميوكو، أنه يقولك نشرب من ماء سبيلة وليت ما ليزابيتود متاع تونسي، معناها في القضية اللازمة
3: العادات متاع تونسي. وهنا ثم برشا كما قلت أنت ارتياح نفسي، يقولك أنا مضمن 1000 مياه في ملقاش ريحة، ملقاش الجودة اللي حلها، وعلى ذلك تدخل في العادات نتاعنا تاع استهلاك المفرط نجم الفوتي في المياه المعدنية.
2: اليوم نشوفوا فما برشا ماركات جديدة يعني قاعدة تدخل السوق في المياه المعدنية سي لطفي، يقابلها أحيانا تشكيات من المواطنين في إطار أنه يشوفوا استنزاف يعني للمخزون المائي لبلادنا، وكأنه يعني اليوم هل التراخيص الجديدة هذه غير مدروسة وفما ريسك متاع استنزاف كيف ما قلت لك؟ مش عارف شنو رأيكم انتم في الإطار هذا، أو بتتر تشوف العكس يعني أنه باهي اليوم كيف نشوف عنا تنوع متاع عديد الماركات في المياه المعدنية.
3: التنوع به ومش نشوفوا حاجة، راهو المياه المعدنية ما تاخذ كان قليلة وقليلة جدا من جملة المخزون المائي اللي عندنا تقريبا الشيف بين 0.2 وإلا 2% من المخزون، ما غلطش ما بيناتهم زود من المخزون المائي، وهذا حساب عن تبسيط وما هوش مؤثر على المياه المائية الثانية.
0: اليوم دونك خنختم معاك سي لطفي ريحي رئيس منظمة تونسية لإرشاد المستهلك، سترشد المستهلك توا اللي يسمع فينا واللي انت اشرت قبيله قلت فما لهفه اليوم المواطن حتى اللي كان ياخذ في ستيكا دوبا مسمع انه بوتيتر فما ازمه دونك، ولا ياخذ في زوز ثلاثه ستيك ويجري من البارح نشوفوا فيهم حتى من بلاصه لبلاصه يقول لك سي سمعنا على لي ريزو سوسيو انه الماء ما عادش موجود وباش
2: تصير كلمه شهيره مقطوعه يعني
0: مقطوعه معناها. دونك اليوم شنو تقول هالمواطن اللي يسمع فينا توا في الكهرباء ولا في الخدمة، شنو أهم يمكن الملاحظات اللي تقدمها له؟
3: يعطيك ألف صحة. وهذه تأثير الهمسة الاجتماعية اللي تأثر على سلوكيات المستهلك، وبالتالي نأكد ما فماش أزمة، يكون إنسان عقلاني فهمتني، ما هيش مش خاطر كما يكونش عقلاني بيزيد هو يخلق أزمة من الهواء فهمتني.
0: فيسا وذلك اللي صار البارح صارت
3: كوباني بالضبط على ذكر، راهو ما فماش أزمة، راهو كاضطراب في بعض المناطق بمعنى كونه من جراء انقطاع التيار الكهربي تو رجع بشويه بشويه، وبالتالي ناكدوا كان مثلا يكون عقلاني، راهو مش معقول اللهفه هذه، ونفكروا نحن السويد ونفكروا المقارونه ونفكروا العديد والعديد من الحاجات اللي خلقت لهفه من الهواء خلق مشكل، وبالتالي ناكدوا كونه مثلا مش
0: دونك أزمة افتراضية فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن على أرض الواقع افتراض بسيط جراء انقطاع التيار الكهربي. والله البارح حتى درت هكا نسأل شوية براتيكمون نفس الجواب، يقول لك راهو جوست التعليب نتاع الماء كما قلت سيادتك الفاتورات، دونك افتراض بسيط وباش يرجع النسق لكل المساحات الكبرى، دونك عادي جدا غير ما تخلقوا أزمة من فراغ، وإن شاء الله ديما فما كان.
3: وهنا نأكد لك على مش أزمة، العديد من وانا تحيه شكر لهم منتجي المياه في الفتره نتاع الحرائق اللي صارت في الشمال واللي صارت في بعض المناطق، زودوا المناطق هذيك بكثافه. تحيه للساده الولايه، تحيه للمنتجين نتاع المياه، وهذا محمود وهذا تضافر الجهود وهذا التونسي للتونسي رحمه، وبالتالي ما نخلقوش ازمه من الهواء وبالتالي ظرف يتعدوا الناس كل نهار نهارين كل شيء يرجع للطبيعه
0: ان شاء الله. ان شاء الله نفهمك الخير، شكرا ليك سي لطفي، يعطيك الصحه رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك على مدنا بكل هالتفاصيل. احنا مازلنا مواصلين معاكم الرونديفو حتى الماضي ساعه.

0: نهار ثلاثة 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. لبنى حميدة.

0: أعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء ذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 26 و2000. ووفق بلاغ للوزارة يشترط أن يكون المترشح قد أتم سنة رابعة من التعليم الثانوي أو محرز على شهادة تكوين مناظرة بهذا المستوى، وأن يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل و24 سنة على الأكثر بتاريخ غرة جان في 26 و2000 مع اعتبار بعض الاستثناءات. وحدات الحماية المدنية تتدخل لإطفاء 102 حريق خلال 24 ساعة الماضية وفق ما ورده المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية. ولايات القصرين تسجل خلال سنة 25 و2000 ما لا يقل عن 6208 حالات نهش أغلبها ناجمة عن كلاب سائبة مقابل 6005 حالات سنة 24 و2000. كما تم تسجيل 64 حالة إصابة بداء الكلب لدى الحيوانات في مؤشر وصفته الإدارة الجهوية للصحة بالمقلق، محذرة من تواصل ارتفاع عدد حالات التعرض للنهش وخطورة داء الكلب الذي يعد من الأمراض الفيروسية القاتلة إذا ظهرت أعراضه، مع التأكيد على أن العلاج الوقائي الفوري يقي من الإصابة بنسبة تقارب 100% عند احترام البروتوكول العلاجي. بيانات لشركة كابلر تظهر أن عدد السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب ارتفع إلى 28 سفينة أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى خلال 4 أيام، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة وسط تفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى حل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة تؤكد أن جولة محادثات جديدة بين الكيان ولبنان ستعقد في العاصمة الإيطالية روما في الفترة الممتدة بين 4 و6 من أوت المقبل في إطار إنشاء المناطق التجريبية وفقا لاتفاق الإطار بين الجانبين. وختاما التلفزيون الياباني يعلن أن زلزالا بقوة 7.1 درجة ضرب جنوب اليابان وأنه تم إصدار إنذار من خطر تكون موجات تسونامي. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المدرب القدير أحمد العجلاني في لقاء خاص في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي، حوار حصري وصريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رحلته في عالم التدريب داخل وخارج تونس وحكايات يحكيها لأول مرة.
2: مرحبا بكم انتم في داري. أفضل حاجة عملتها في حياتي اللي أنا حجيت أنا وبابا وأمي، الوالد قبل ما يتوفى، خدمت في خمسة بلدان وخدمت دائما في الممتاز. ماني ساهل بكل مختلفة تماما، مش هذا حتى داير الناس اللي تعرفني يقول لك ثم زوز العجلاني، ثم العجلاني في الملعب، ثم العجلاني برا من الملعب. أول شيء نسكت، خرجته مديته إيدي عمل لي هيك صفحني بش هي تعرف دختنا أني ما نخسرش، يا نربح يا نتعلم. أعطيني باسبوري، قلت له بطلت
3: مروح
2: ما تحب تخرج السعودية. مشيت السعودية وخسرت وبش تروح وفشلت. توا يا ترجع استياء يا ترجع في الليجون تاع الإدوار وذيك حدك. أني مخلقش رئيس اللي خدمت معاه توا 30 سنة ولا 35 سنة وقال لي خرج فلان ودخل فلان.
4: وين وكل كتاب؟
3: شو أحمد العجلان؟
2: الجواب بالعربي إن شاء الله، مش قاعد نحضر في نسخة بالعربي، هي مسيرة عصامي. ثم سيستم، أنا مش تابع سيستم. لي جران بريزيدان هما اللي يعملوا لي جران زونترونور. ثم خيانة بتاع واحد اللي كان يدخل لداري، خيانة كبيرة اللي أعطيته برشا فلوس.
3: كل واحدة لشكون مش تقولها كلمة شكرا؟
2: شكرا لمرتي.
3: كلمة فما ربي،
2: مسؤول في الجامعة والسيد اللي خل الأمانة اللي وقف معايا واللي كذا والناس اللي عاونتني واللي أمنت بي، معناها حب نقول لهم شكرا.
1: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: 11 دقيقة على موجاتنا أبو سيلين ديون كالعادة. إحنا الموزيكا تكون هكا إن شاء الله لذوق الناس الكل، أنتم اللي تسمعوا فينا إن شاء الله رفقة تكون طيبة معكم حتى الماضي ساعة في بي دون لو. بما أنه نحكيه على طقس الصيفي، خلينا نذكركم أنه طقس 28 جويلية 2026 يتميز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد. نحكيه على ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير دواوير رملية محلية، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. نأكدوا ونقولوا أنه البحر عامة مضطرب، دونك ردوا بالكم على صغيراتكم وعلى رواحكم. نحكيوا على حرارة اليوم تشهد استقرار، وإن تتراوح القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، وما بين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. هذا اللي يميز طقس نهار 3. خليكم معنا رفقة، ما زالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. بعد شوية انتداب مهم وبرشا الحقيقة هكا سألونا على الانتدابات. أمين ده الانتداب في سكتور مهمة
1: الداخلية
0: خليكم معنا حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.

0: 12 31 دقيقة لوجهتنا. رجعنا لكم في بي دون لو كالعادة. سلام عليكم مين ما كنتوا تابعوا فينا. تحية ليلي شديدة ثنية وبرشا عاملين بون كيف على الموسيقى. تحيتنا خونا فوزي يسمع فينا يقول جاي السوسة ومحلى نساء مسوسة ومحلى جو سوسة. إن شاء الله ديما تكون الرفقة طيبة وين ما كنتوا. إن شاء الله هكا تنقلات تكون ما بين الولايات والمدن تعطي هكا ريتم خاص للصيفية. أما احنا باش نمشيو لمود آخر سورتو في علاقة بالانتدابات وبالعمل وما أحوجنا اليوم لي بوست هكا قدروا فيها الكفاءات نتاعنا. دونك هذاك علاش نحكيو على انتداب مهم لمن يهمه الامر. دونك تلقاو الفيديو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام. وين نمشيو
1: انا باش نحكيو على فتح مناظره خارجيه بالاختبارات الانتداب عرفي ذكوري لفائده الوحدات الحدوديه المتقدمه في سلك الحرس الوطني وذا بعنوان سنه 2026. نعرف حتى وكان توا صيفيه وراحه ورواح وعطلة ولكن زادة فما فرص الواحد يستنى فيهم ويحاول ما يراتيهمش كما المناظرات. دونك المناظرة متاعنا اللي تنظمها وزارة الداخلية كما قلنا لانتداب عرفاء ذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة في سلك الحرس الوطني. عنوان 26 شروط الترشح. أنه يكون المترشح كان أتم السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو أحرز على شهادة تكوين مناظرة في المستوى هذا. يكون متمتع بالجنسية التونسية بتبيع مع مراعاة الموانع المنصوص عليها في مجلة الجنسية التونسية. يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل و 24 سنة على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2026. فما مجموعة من الاستثناءات وين يتمتعوا المترشحين اللي أداوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني باستثناء من شرط السن القصوى للانتداب في حدود سنة واحدة 25 سنة. ويمنح أعفاء في السن القصوى مساواة لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضاة بالإدارة المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات صبغة إدارية والمؤسسات العمومية ذات صبغة الصناعية والتجارية. مجموعة زادة أخرى من الاستثناءات والإعفاءات وكل التفاصيل كيما الوثائق المطلوبة كيما كيفاش تنجموا أنتم تقدموا الترشح متاعكم. دونك الناس اللي راغبة في الترشح للمناظرة هذه وفيها الشروط المطلوبة يجب أن تدخل وجوبا لموقع الويب اللي هو ركزوا مليح recruitmentdggn.interieur.gov.tn recruitmentdggn.interieur.gov.tn بين الفترة بين 5 و 24 أوت. دونك الترشح مازال ما تفتحش. دونك يحل نهار 5 أوت. الناس اللي تنجم من توا تبدا تحضر في الاوراق نتاعها حتى ال 24 اوت ويتم ايداع ملفات الترشح مباشره في مراكز الحرس والامن الوطني مرجع نظر السكنه في بيت. مجموعه من الملاحظات والتفاصيل كما قلت نجم تلقاوها على الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه او على الموقع نتاع وزاره الداخليه interior.gov.tn. دونك حكينا على فتح مناظره بالاختبارات الانتداب عرفاء ذكور لفائده الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026. رابيدمون ذكروا أنه راهو خاص باللي عمرهم بين 20 و24 سنة.
0: خيبيا إن شاء الله ربي يوفق الجميع. صحيح نحن نحكيه راهو صيفية أما صيفية راهو ننظم فيها مستشفى حر وأجواء احتفالية. لا
1: نقولوا في الصيف نرجع نحرق ونلوج.
0: لا لا لا راهو توا المناظرات تفتح وتوا تنجم دوزونات تنجم تتمتع بالصيفية لكن وميمتون المستقبل دونك يهمنا برشا. هذاك علاش في كل مرة نجيبوكم انتداب ونذكروكم به باش الأمور تبدا واضحة. نقوموا صباح للإدارات ننظموا أمورنا ركحوا الأوراق المطلوبة نتاعنا وعلاش لا في العشية بي دون لو تكون أمورنا واضحة. احنا مازلنا مواصلين معاكم الغونديفو حتى الماضي ساعة. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاسس عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: رياكتور اونج بويسون انرجيزان تاكاو زوزانوير دي باسيبيوم لي ليميت نتاعك الدال باغول البيرفورمانس والفوكس باغول الكونسنتراسيون رياكتور بوشيون ليميتس
3: جوهره اف ام
2: بوبليسيتي.

0: كلك على بعضك حلو لحديث 46 دقيقة على موجاتنا. تحية لكم وكنتم في الاستماع والمتابعة. الرونديفو متواصل حتى الماضي ساعة من الوقيت هذايا كالعادة. الموعد فيه يكون صحي بامتياز وتو كنعطيو نصائح في علاقة بالماكلة نتاعنا. وما نجموش في الصيفية ما نحكيوش على لي فاست فود. اليوم هل الفاست فود ينجم يكون صحي وأكلة متوازنة؟ اليوم هي تعطينا التفاصيل أخصائية التغذية مدام نادرة يعقوب. تو سويت
1: تسمع في دولو مع هبة نصيف وأمن البلادي على جوهرة اف ام. موش مع الموشة.
2: كيما العادة
3: بصحتك
0: بصحتك
2: بصحتك بصحة الناس الكل. كيما العادة الموعد يجدد مع مدام نادرة يعقوب اللي اليوم اخترت لنا موضوع مهم جدا، البنة الفاست فود. وسبحان الله راو بنين.
0: صحيح
2: كي تبدا جيعان
0: صحيح
2: تاكل وتملى الكريشة وبعد
0: تبدا تقول
2: والله لا تنعاود.
0: صحيح اي تضحك هي راه عندها بعض الاحترازات على لي فاست فود هكا. ولا مدام نادرة
2: اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا عسلام امين معاك.
0: اي
4: مرحبا بكم الزوج. اني الفاست فود شمش نقول لك والله اني هاو واضح رأيي فيهم، ولكن أنا ما حبيتش نتكلم عليهم في الأسبوع على قبل ولا قبل نظرا لك السخانة الكبيرة ياسر. الحقيقة هنا حتى حد ما هم شلومي ما نستعرفش بيهم فك السخان بيه طوى زيت الناس كل مش تاكل فاست فود أموا طوى هوك برد شوية ربي حن علينا وبرد تقص برد شوي
0: الحمد لله
4: مش نحاول نتحدثوا حتى كيف ناكلوا بنشير ما نكسروش عنا فيه ونختاروا أول حاجة منين ناكلوها وكيفاش ناكلوها متوازنة لقدر الإمكان. هذا هو أنا علاش اخترت الموضوع اليوم خاطر الفاست فود عنده علاقة كبيرة بالصيف ما فماش. وهو السؤال المطروح يا هبة علاش الفاست فود عنده علاقة كبيرة بالصيف؟ والله أنا ما قيتش حتى علاقة صف كل يقول لك أني ما عنديش وقت وفيسع فيسع والدنيا سخونة ما تحدثنا عليها مرة
0: على خاطر نخرج برشا مدام نادرة نخرج برشا في
4: الصيف وما نجموش نطيبوا وقت الحديث هذاك كل غير حديث الحلول كيفاش ينجموا يطيبوا في الصيف راه هو كمان بكري وتحضر باش أنا فيه باهي فاست فود وشنو هو في الأخر؟ هو غذاء راه فاست فود معناتها بالإنجليزية معناتها الأكل السريع الأكل السريع بيه. الأكل السريع مش نقول لك في الطبخ في التحضير ولا ما نعرف ما نعرفش الأكل السريع يمكن ياسر خليك تمشي البقعة تجيبها وتجي
2: الأكل السريع ولكن البطيئة في الهضم
4: مش حتى الموجعه في الهضم معناتها ان فيت هو الفاست فود يمين يحطوا فيه محتويات اللي هو يلزمك تخرج من الغادي وين تليت الفاست فود تخرج شبعان هو النتيجه نتاعهم في الاخر هو شنو الهدف نتاعهم هو تخرج شبعان مش تخرج شبعان انت راك مش تخرج شبعان بك الزيوت اللي حاطينها نقولوا لهم احنا حريرات مختفيه تفيقش بهم انت خذيت ما نعرفش يعني ياكل باجيت فرنسي وغير وغير وغير وبالاسكالوب وكل هو نورمالمون كنت تعملها في الدار مش تكون صحيه 100% وما تحسش بك السوء الهضم منين جاي سوء الهضم مك الزيوت على جايدينهم كيفاش حضروا الاسكالوب شنوك المايونيز وغير وغير ولا حطوها في وسطك الباجيت فرنسي على خاطر هو كان جيت عملتها في الدار مكوناتها الكل ما فيها حتى شيء لاباس شنو عاجي الباجيت فرنسي شنو ما هو خبز تقريبا دونك خبز مش تحط معاها شويه بربي يعني والله العظيم مش نقول لكم حاجه راني والله لا نعرف برشا مكونات وما ناكلهمش راني
0: ما تاكلش جبله مدام نادر
4: لا ما ناكلش والله هنا ناكد لك ناكد لك ويعرفوني حتى العائله ما ناكلش جبله وما ما الحقيقه ما ناكلش جبله ويظهروا لي مشوا اكله صالحه ما بين ظفري اكله صالحه للاكل جيني هضمها صعيب برشا حريرات ما نعرفش كيفاش وقع الطبخ نتاعها الرائحه نتاعها مش نكرهكم فيها لي توا الرائحه نتاعها رائحه خاصه من جايه مكن عمليه التحضير نتاعها والطبخ نتاعها دونك البقيت فرسين فين ولا ما نعرف فيها سلطه ما فيهاش
2: نعم فيها سلطه
4: اي هو مثل هالسلاك
2: ديش مختصين في
0: في الفاست فود
4: باي نرجع توا
2: فيها موتزاريلا عربي
0: سيتو الموتزاريلا
4: عربي
2: اي
4: هما الهريسه العربي ما كيفاش نقولوا ما تحقرهاش ترد بالك الهريسه العربي راهو مش خاطر هي
2: هريسه عربي لا موتزاريلا
4: الموتزاريلا باهي
2: الموتزاريلا
4: يقعد في البن يقعد جبل.
2: باهي.
4: احنا شخصنا كان نجاو 100% متحقين نحطوا مازيريلا، خاطر اكثريتهم اكثريتهم بريباراسيون، راهو الجبل الموجوده. اكثريت 90% بريباراسيون، وواضح من السوم نتاعهم تعرفهم، ومش مش يقوم يحطوا لك جبن 100% حتى كان بالبري هذاك، حتى قدام يديروا غالي في البري ومش مش يتباعوا لهم. دونك في اغلب الاحيان هي بريباراسيون. وعلاش انت تو جبتوا موضوع مهم برشا، راهو يلزمهم يكتبوا المكونات. مكونات مش جبن، شنو هو نوع الجبن؟ مش باجيت فرنسي مثلا كما قلنا نوع من انواع الخبز وشنو تحط الصوص، يلزمك تكتب شنو هو نوع الجبن. وانا اللي يحب يقدم ويشري كانوا بريباراسيون هنا يشري، ولا يحب يوخر يوخر. ونزيد اني اكثر، تنجم تحط الفني لانواع الزوز وتغلي في السوق، قال مش ياخذ مره بعد قداش اموا ياخذها بجبن واضح، ولا مش ياخذ ديما وما عندوش وغيره ويعرف قابل مش ياخذها بالبريباراسيون، رغم انه ما نصح حتى حد باش ياخذ بالبريباراسيون، خاطر البريباراسيون ما عندها حتى ادنى علاقه بجبن. اش معناتها ما عندها حتى ادنى علاقه بجبن؟ الجبن راهو بروتين وكالسيوم، هذو غير موجودين في البريباراسيون.
0: مدام نادرة، معناها انت تقول انه الاكله السريعه الفاست فود تنجم تكون اكله متوازنه وصحيه اذا توفرت بعض الشروط. شنو هما الشروط؟
4: هو اليوم الموضوع نتاعي، اليوم الموضوع نتاعي مش على الاكله السريعه، ديما نحكي عليها الاكله السريعه، كيفاش تكون الاكله السريعه متوازنه على قدر الامكان. شو نقول حضرها في الدار يعني ماذا بينا، اما ربي يهديهم يحبوا يحضروها في الدار ولا ما يحبوش ربي يهديهم. اما نقول على قدر الامكان كي تشري تعرف منين تشري، تنسيست على المكونات، نحاولوا قدر الامكان راهو ما يزيدش تخلط البارد والسخون. فما دي معناتها ساندويتش وحاجات يعملوه من سلاطه معناتها سلاطه خضراء ويحطوا نوع نتاع صوص سخونه، راهو ولا الاسكالوب سخون، راهو هذا مضر جدا جدا جدا بالصحه. نمشيوا الكل في البارد ولا الكل في السخون؟
0: معناها سامحني ساندويتش قول له عملي شويه هريس وشويه سلاطه من شويه،
4: اي
0: حط لي ماشي
4: توا في نفس النوعيه، اي
0: واسكالوب
4: الاسكالوب. هو هنا كان حطيت اسكالوب سخون ما عادش تحط سلطه خضراء.
0: نحط سلطه الخضراء؟ لا. حط لي شويه سلطه خضراء؟ لا.
4: لا، اما شنو هو انت باش يكون الاكله متوازنه وانت هذه صغيراتكم تشيلوا الفاست فود، تنجم تهز معاك شويه عود القمره، شويه فقوس ينجم ياكلوها معاك الساندويتش هذاك. تنجم انت تصلح، راك تنجم تصلحها حتى تعرف مين تشريها ودي تصلحها وتخليها متكامله اكثر قدر الامكان، واقل اختار على صغارك.
0: المكونات اللي ما يجيوش مع بعضهم قول لنا ترى شو
4: البارد والسخون
0: هذوما باش
2: علاش؟
4: من اخي ما فهم
2: علاش
4: هو مش هو مش كيفاش يقولوا مش يغذي مش يغذي كجارة في مكية السلطة، هي حساسة ياسر. كي تعرف انت السلطة كانت تخليها لبرا يمين في السخانة برك شوية لبرا، نقولوا احنا تعدي عليها من نصف النهار ما ثلاثة مش تقعد راهي مش تفسد. زيد انت تحط عليها حاجة سخونة هنا ما يمشيش مع بعضه بكل، ما يمشيش مع بعضه بكل.
2: أنا كل كاتاليزور كما نقولوا احنا يعني باش تسرع
4: عكس مش كاتاليزور، هو مش تسرع في تكاثر الجراثيم وفي السلطه هذيك مش تفسد فيسا. هي حساسه برشا الخضره، نعرفوها احنا الخضره. علاش الخضره حساسه ياسر؟ انت طال السؤال باش تفتحوا علاش حساسه ياسر؟ خاطر فيها برشا ماء. دونك هذيك هي الحساسيه نتاعها من جي، هي تعفن فيسا.
0: معناها ايفيتي وسلايت الخضره في لي ساندويتش سورتو اللي يبدا فيها هكا حاجه سخونه.
4: حاجه سخونه بيان
0: سور،
4: باهي فيها حاجه مش تحط طن مثلا. تنجم تحط هريسه اللي هي بارده واضح، تنجم تحط طن وتنجم تحط سلاطه وشويه جبن، وهنا يتاكل فيه ساوكه.
0: داكوغ
4: باهي. دونك هنا نجمو كيما قلت لك نلقاو الحلول على قدر الامكان.
0: معناها الصحن التونسي ماهوش صحي.
4: الصحن التونسي كان يحدث في الدار صحي جدا.
0: لا هاو نحطوا فيه ال
4: لا عاد صحن، شفت انت شو قلت لي صحن، كلمه صحن مش وسط اسكروت.
0: فما فرق.
4: فما فرق.
2: انت مش تاكل كل انجريديون
4: وحده مش تاكل وقتها، مش تبدا تنجم تبدا بالسلطه قبل. احنا ديما نقولوا على الناس اللي ما يحبوش هو الفاست فود يسمى الناس كل عاطر فيه حريرات فارغه، اما ما يسالش اللي قاعد ما يحبش يسمن ياكل السلطه في اللون، ولا بالعكس يحب يسمن ياكل السلطه في الاخر باش ما تشبعوش وتخليه ياكل الماكله الاخرى. هذه ديما نصيحه نعطيوها بصفه عامه بصفه عامه. باهي دونك استقبل كل شيء من احسن انواع الفاست فود ما بين ظفري ولا اقل خطر ولا اقل حتى حريرات هي راهي بيتزا. هات نشوفوا المكونات نتاعها تلقاوها عادي جدا، شويه البات مشي عاليه برشا، فما الصوص كان غالسين ديما فكروني بربي، فما شويه الصوص، فما جبونات وفما تنجم حتى شكون ما يحبش جبونات او يخاف يكون في بريباراسيون نجم ما يخوش جبن تنجم تقول له ما تحطليش جبن تتحكم فيها غادي قدامك مش تعمل وبعد ثم شكون يحط السلطه ثم شكون يحط التن هناك البواط كونسيرف والتن بربي قلنا التن يتحط مع السلطه خاطر بارد اما بربي يشيوك الحبك الكبار بربي هو راهو نداء للناس اللي عنده فاست فود راني معاهم مش يددهم ربي يعينهم ويخدموا على رواحهم اما فكر ما تمشيش للربح السريع راك تربح سريع قدر تصير حاجة معناتها نقعدوا في مشكل كبير مشكل صحي ومسؤولية كبيرة عليك حاول على قدر الإمكان تستحفظ عليها حكت لكل التن قولي كيفاش مش تستحفظ عليها ما تحطهاش الكل برا ما تفرخيش الكل وتخليها هكاكة في نقول وإحنا في السخانة مد بشوية بشوية عندك ثلاجات مد بشوية بشوية بارتي تستعملها قريب توفى من البارتي الثانية ما يجيش تحطها الكل قدامك هكاكة ذاك تحط في روحك أنت في الاختار على خاطرك أنت مسؤول وطبعا حطيتك لجالك اليوم شيء من عندك أنت في الاختار منه خاطر صحي هذا حاجة تخوف برشا ومنه معاش يرجع لك راه اللي كل شيء وجعته كيف قال مين يدولي معاش مش يرجع لنفس البقعة هذيك ويعاود يشري منها معاش دونك البيتزا نجمو نتحكموا فيها قدر الإمكان أنا حكيت لك نجمو نتحكموا فيها وتنجم تكون متوازنة وخاصة كان أنت هزيت معاك كما قلنا مورد نتاع خضر فقوس هزيته معاك أو قلت له معطيولي سلاطة ولا حاجة نجم تكون متوازنة نجم وفي الاخر في الاخر باش نختم العقل السريعه اللي تتعمل في الدار بطريقتك انت وتعرف شنو حطيت فيها هي تقعد احسن عقله سريعه عقله سريعه على خاطر سواديزون مش تعملها بالتن مش تحير في تفيسه تعمل دي ساندويتش هي راهي احسن عقله سريعه وتحاول تحضرها في اخر الوقت قبل ما تاكلها بشويه برك ما يجيش ما تنجمش تحضرها الستة بتاع الصباح وانت مش تاكلها هذه الساعه حتى في دارك راهو حتى في دارك ما تنجمش تنجم تحضر لي زانغريديون كل هيبه لازم مسباح تحضر لي زانغريديون كل تحطه في مكان بارد وبعد وقت اللي يجي الوقت تحضر
0: باه انت هاك جبت على المكان البارد وهنا لحديت يهزنا للناس اللي تمشي تعوم وتبحر
4: ريتها هذيك خليها حسب حدا هي
0: بالحق
4: هذيك الاكل في الشواطئ هو عدد كبير قريب قريب تحب نوعدك المره الجايه نوعدك المره الجايه
0: باه الحلقه الجايه نعملوا على الاكل في الشواطئ خاطر
4: طبعا ديما نبرمجوها الاكل في الشواطئ المره الجايه مش نعملوا الاكل في الشواطئ ان شاء الله
2: زوز نقاط مدام نادرة انت حكيت على البيتزا شكرتها خلينا نقولوا بارفوا يعني
0: الاقل
4: من غيرها
2: بارفوا البيتزا تجي فيها هكا في الاطراف فمك الحريق ذاك وكل واحد يوسع باله هانو ياكل ولا ينحي شنو اللي قدر عليه دونك هذه نقطة الأولى
4: كل حاجة ترى فيها كربونيزي فيها الكحل راهو مش به غير صحي البتة أما شنو كما قلت هوك تتحكم فيها فما برشا الجوانب نتاع البيتزا ما ياكلوهمش برشا تتحكم فيها وحاجة راتها عينك أني اللي نخاف منه يا يمين ويا هيبة العباد اللي هما أمانة في يدك الإنسان اللي شنو من عنده وحاجات ما راهمش ما راهمش ما يعرفهمش طول راه بعينه قاعد هو قدامه ينجم ينحي ينجم يتفادى ما كاينش الاشكال ولا يبداو صغيرات ويبداو ديزوليسون ما يعرفوش والله ساعات حتى الذوق يبدا مش ظاهر ذوق متعفن شويه والصغير ما يعرفش والله وساعات يخاف حتى من والديه معناتها تقول وي تو شريت وخش خليها لي مطيشه اي وموجود راهو
2: وياكل فوق مقلب
4: فوق مقلب ذوقوا قبل بربي ذوقوا قبل صغيراتكم ذوقوا انتم قبل صغيراتكم وهو راهو بتوصل ذوقها وتلقاها تحمى خايبه كان هذيك اعرف انا بتعفن 100% ساعات حتى في الذوق ما تظهرش ولكن هو متعفن اعرف نرجع نلخص ما تكثرش الشريان مش كله اعرف منين تشري وشوف المكونات واسال بالباهي على المكونات تسال بالباهي وحقك باش تسال الجبن هذاك شنو حقك راهو باش تسال النوعيه نتاع الصوص شنو حطيت لي باش
2: حطيت على الصوص اي هيب
0: جوست على الصوص خاطر وقت دهمنا اخطر انغريديون في الـ في الـ في الفاست فود
4: باهي هو راهو كي تبدا الصوص طايبه وكل شيء ما تخوفش الصوص طايبه بالكدا ومستحفظين عليها وكل باهي الصوص الطايبه هذه تبدا سخونه وتحط عليها المايونيز المايونيز سا دي بون انت منين عملتها وكيفاش عملتها وين حطيتها اي المايونيز في حد ذاتها غذاء راهو اما كان تقولي فما مايونيز صحيه فما مايونيز صحيه تحضر في الدار هي مايونيز صحيه من شنو اما لكن تشريك الحكه الكبيره الكبوس الكبيره نتاع المايونيز وتخليها اكثر
2: يعني.
4: من اكثر الحاجات اللي تتعفن هي المايونيز اما المطارد راهي نجم نحطوا شويه مطارد
2: مدام نادره التخليط نتاع لي صوص يعني ساعات في الفاست فود يقول لك نحط لك لي صوص الكل تقول له انت اوكي دونك صوص باربيكيو صوص الجيريان صوص نعرف مايونيز
4: كل في نفس الحراره نجم تخلط كان كلهم في نفس الحراره اي مش بارد مع سخون دي بنحاول نقول لكم بربي مع قدر الامكان بارد مع سخون وتحطوه في كسكروت وتسكروا عليه من اكثر حاجه اللي تتعفن ديجا احنا كسائين بالتغذيه ممنوع علينا ممنوع علينا باش نخلطوا البارد والسخون، حتى في البلاتوات اللي نعطيهم للمرضى معناتها يبدا البلاتو يلزم يكون البارد وحده والسخون وحده معناتها بعاد على بعضهم سي باغي سي باغي
0: يلزم. اي معلومات قيمه دونك اليوم هكا فدنا بها مستمعينا سورتو في علاقه بالفاست فود. اليوم قديش ولينا الاستهلاك على الفاست فود يعني. اي برشا معناها دونك
4: برشا وي
0: دونك هاكا قلنا لهم انه البيتزا اقل ضرر والسخون والبارد مع بعضهم في ساندويتش ممنوع. راهو ممنوعين
4: نعاودوا نقول اقل ضرر على خاطرك تتحكم في مكوناتها وعلى خاطرك تخزنها محلوله قدامك مش كيما الساندويتش مسكر ما ترى شيء.
0: داكوغ يعطيك الصحة مدام نيدرا الجمعة الجاية توعدنا إن شاء الله نحكيو على الأكل في الشواطئ
4: الأكل في الشواطئ إن شاء الله
0: تخي بيان يعطيك الصحة مدام نيدرا يعقوب أخصائية التغذية اللي يكون حاضرة معنا كل هاي التريث في فقرة بصحتك جوهرة
5: بوبليسيتي. سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقضوا ديما معلقين ببلادي تونس.
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس. جوهرة
7: أفلام بوبليسيتي. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل
8: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. البرلمان يناقش قرضا ب 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة. وتونس تسجل سنويا 220 حالة وفاة بسبب الغرق. وفي تفاصيل أخبارنا مجلس النواب الشعب يشرع خلال جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والخاصة بقرض بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. تفاصيل أوفى تحدث عنها رئيس لجنة المالية مهر الكتاري لمراسلنا مهر الصغيرة.
9: قرض استثماري وهذا القرض هذا مهم ومهم جدا لأنه يأمن الديمومة متاع شركة فوسفات قفصة، لأنه القرض هذا ب 110 مليون يورو باش يصلح لشنو؟ باش نشريو الكمين الكبار هذوكم اللي بعد ما نستخرجوا الفوسفات يتعباو في الكمين الكبار اللي ما يدورش في كاس لي غوزونجان هذوما 70 مليون يورو من قيمة القرض، وال 40 مليون يورو الأخرين شركة فوسفات قفصة باش تشري لي فلتر متاع الماء، وهذا ما هي إلا بداية لإعادة التأهيل الفوسفات كل كقطاع في الاقتصاد التونسي، لأنه إعادة تأهيله وفما حاجة مهمة برشا زادة الدولة عملتها أنه عينت مدير عام على شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي مع بعض، لأنه زوج شركات مرتبطين ببعضهم. وإحنا إن شاء الله أكدنا على السيد مدير العام الجديد أنه في المرحلة القادمة نتاع إعادة هيكلة فوسفات قفصة رانا ما نبش نعدي وحتى مشروع إلا ما يجيبون القوائم المالية وتقارير خبراء المحاسبين باش يكون فما طرح على كل مستويات القوائم المالية وشنو البرنامج على المدى القصير المتوسط والبعيد. مجمع الكيميائي في القرض نتاع عندنا زوج قروض 70 مليون يورو و50 مليون هذوكم باش يشريوا المواد الأولية لصنع الأسمدة، وهذا مهمين جدا زادة حتى نوفروا الأسمدة للفلاحة متاعنا في الموسم الفلاحي في الجاي.
8: وينص مشروع القانون على منح القرض مباشرة لفائدة شركة فوسفات قفصة بضمان من الدولة على أن يتم سداده على 10 سنوات منها 3 سنوات فترة إمهال، فيما تمتد مدة إنجاز المشروع إلى 3 سنوات. ويتميز هذا التمويل وفق وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون بخصوصيات تتعلق بطابعه التجديدي في دعم المؤسسات العمومية حيث يراعي صعوباتها المالية. أعلنت واقعة العمليات بوزارة الصحة الدكتورة هند شبي تعلن انطلاق برنامج وطني مشترك يهدف إلى تعزيز الوقاية من الغرق وتطوير قدرات المتدخلين في الإسعافات الأولية، وذلك في إطار الاستراتيجية العالمية للحد من وفيات الغرق بدعم من منظمة الصحة العالمية وبالشراكة مع عدد من الهياكل الوطنية، لافتة إلى أن الغرق يمثل تحديا صحيا عالميا، إذ تشير التقديرات إلى وفاة نحو 300 ألف شخص سنويا بسبب الغرق في العالم، وهو ما يستوجب تكثيف جهود الوقاية والتكوين والتوعية.
10: هي التظاهرة هذه جات معناها بعد برنامج وطني مشترك اللي هي تنسق وزارة الصحة بدعم منظمة الصحة العالمية في إطار استراتيجية عالمية للوقاية من الغرق. البرنامج هذا ما تخدموش وزارة الصحة وحدها، تخدموا معناها سلة من المتدخلين من القطاع معناها العام والخاص والجمعيات. احنا واجبنا ولا دورنا في هذه التظاهرة هو باش نطلقوا حملة لتعليم الإسعافات الأولية لفائدة السباحين المنقذين، وزادة بعد باش نكملوا عملوا توعية لعامة الناس اللي إنقاذ الغرقة راهو اختصاص، يلزم الإنسان ما يجازفش بروحه ويمشي ينقذ الغرقة. دونك يلزم يتعلم على الأقل حاجات معناها أولية للإسعافات، ويلزم يقوم بالاتصال بالإسعاف المختص. هذيك علاش التوعية هذه مهمة برشا، والسلم المكونين هذوما اللي باش يكونوا اليوم رسكلة ليهم هو الحق باش نعلموه من أول جديد، باش يكونوا كسوسوا من الحماية المدنية اللي هي الإسعاف المختص، من المتطوعين في الحماية المدنية، من كشافة، من هلال أحمر، من أعوان الصحة اللي يخدموا في الإسعاف، هذوك الإسعاف الطبي المتنقل، هذوما كل اللي يدخلوا الأولانيين باش يخلطوا ليطلبوا معناها المواطنين على الأرقام النشطة 190 ولا 198 ليخلطوا باش ينقذوا الأرواح هذه لا قدر الله. هذه هي مؤشرات في العالم معناها تخوف شوية، خاطر تقريبا 300 ألف غريق يتوفاو سنويا في العالم، والغرق معناها يسبب ثالث سبب موت في العالم وسادس سبب موت في تونس.
8: جانبها أكد رئيس الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية الدكتور محمد رضا عراب أن تونس تسجل سنويا نحو 220 حالة وفاة بسبب الغرق، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الوقاية والإنقاذ، وهو ما استوجب أعداد خطة وطنية جديدة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وحماية أرواح المواطنين.
11: بالنسبة للإحصائيات حول الغرق، احنا السنوات الأخرى سجلنا ما بين 90 و 100 حالة غرق وفاة، وعلى مستوى الحماية المدنية وإنقاذ ما بين 454 حالة في الشط ثم أنقذناهم من الغرق من طرف فرق الإنقاذ بالبحر. لكن الإحصائيات الوطنية تبينت من عام 2022 ولينا نخدم على خطة وطنية تحت إشراف وزارة الصحة تشارك فيها كافة الأطراف المعنية. من عام 2022 بدأنا نعمل في إحصائيات وطنية اللي بينت فما 220 حالة وفاة على مستوى الوطن سنويا، كل عام نسجل ما يقارب على 220، ورغم المجهودات اللي تقوم بها كافة الأطراف المعنية لكن العدد دائما نقصش. قلنا ما لا نعمل خطة وطنية جديدة فيها مكونات، المكونات الخطة هذه فيها أول حاجة دراسة مخاطر الغرق هذه بالولاية بالولاية، ونشوفوا الأسباب الغرق هذه باش نجموا نعملوا منظومة التركيز على مستوى الشواطئ اللي فيها أكثر خطورة. النقطة الثانية، صنفنا الشواطئ إلى ثلاثة أنواع من الشواطئ. عندك شواطئ اللي هي غير مسموح بها السباحة الصحية، وهذه تخرجها قائمة وزارة الصحة كل سنة، وبالطبع مادام هي غير صحية الحماية المدنية ما تقومش فيها بالتركيز الفرق متاع النجدة بالشواطئ. عندنا الشواطئ اللي هي تشكل خطر على سلامة المواطنين اللي هي الشواطئ الصخرية، الشواطئ قريبة من مصانع متاع الكهرباء، الشواطئ اللي فيها طيارات مائية كبيرة برشا، هذوما بالتنسيق مع البلديات نحطوا لافتات اللي هو يمنع فيها السباحة.
8: في أخبارنا العربية والدولية، حركة حماس تعلن أن وفدها المفاوض سيتوجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مضيفة في بيان لها أنه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية، موضحة الحركة أن المباحثات تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق كافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ. ميدانياً، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 منازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وأشنت حملات اعتقال طالت أكثر من 21 فلسطينياً بعد أن دهمت بيوتهم وقامت بتفتيشها، في حين وصل المستوطنون شن هجماتهم ضد الفلسطينيين. ختاماً، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل إلى البيت الأبيض اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب والقيام بمحاولة أخرى لكسب دعم الرئيس الأمريكي في مواجهة روسيا. وتأتي هذه الزيارة فيما تكثف كل من أوكرانيا وروسيا ضرباتهما البعيدة المدى في وقت تعثرت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بعد أكثر من 4 سنوات على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Infosport.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.
2: نصف النهار 13 دقيقة، مرحبا بكم في انفو سبور. بداية بتركيبة الهيئة التسييرية الجديدة للاتحاد الرياضي المونستيري، رئيس الهيئة التسييرية جمال السقا، نائب رئيس نزار الجمالي، نائب رئيس ناجي سخيري، كمال هلال كاتب عام، والأعضاء نبيل ترجمان، منير وشام، زياد دبابي، جعفر زنيتي، سفيان بشير، وأنيس المت. الرياضي الساحلي وصل تحذيراته في ملعب محمد معروف لانطلاق الموسم الرياضي الجديد قبل الدخول في طرابلس مغلق، بداية من الحد القادم. غربلة الرصيد البشري متواصلة مع تعزيز الفريق بمتوسط الميدان الليبيري محمد سانغاري، 27 سنة، يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي. التسيرية للنجم الرياضي الساحلي أعلنت أنه تقرر تعيين السيدان أمين شعيب وأنيس الحوار على رأس لجنة التسويق، وتضم السادة عصام الطيب، نعيم الغنوشي، معز بالفقيه، صابر الرياني، عبد الرحمن الكناني، وبورا والرئيس. النادي الافريقي انطلق البارح في المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، طرابلس في عين دراهم يتواصل لحد القادم، وفي الرصيد البشري فيه 32 لاعب، وباش تصير غربة للرصيد البشري الإطار الفني بقيادة ماهر كنزاري، برمج زوز مقابلات ودية في انتظار تحديد الفرق، ولو أنه من الممكن أنه النادي الافريقي يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري في مركب عين دراهم وديا. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن تاريخ 6 اوت موعد سحب قرعة الادوار التمهيدية لدوري ابطال افريقيا وكاس الكاف، 4 فرق في المسابقة، ترجي والافريقي في مسابقة دوري ابطال افريقيا، نادي الرياضي الصفاقسي وترجي رجيز في مسابقة كاس الكاف. رسميا زين الدين زيدان مدرب جديد للمنتخب الفرنسي بعقد مدته 4 سنوات، يتواصل المونديال 2030، أول مباراة رسمية لزيدان على رأس الإطار الفني للمنتخب الفرنسي باش تكون في دوري الأمم الأوروبية، يواجه تركيا يوم 15 سبتمبر، بعد بلجيكا يوم 28 سبتمبر، وكلاسيكو مشوق يوم 2 أكتوبر ضد المنتخب الإيطالي. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفوسبور.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: النهار 31 دقيقة على موجهتنا. رجعنا لكم في بيي دون لو كالعادة. الرونديفو يتواصل حتى الماضي ساعة. ما خلينا نقولوا انه لقيت هذيا يبدو انها بشرة جميلة جدا سورتو اللي مازالوا هكا حضروا على الروسيت نتاعهم وقولوا لهم انه اذهب اي نعم السعر نتاعو هل رخص ولا انا قلت بشرة دونك نورمالمون السعر نتاعو مقارنة بالارقام اللي داوناها عنا مدة دونك رخص. والتفاصيل باش نزيدو نفهموا اكثر فاكثر مع السيد حاتم بن يوسف رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوخ. تو سويت
1: تسمعوا في دون لو مع هبة نصيف وأمين البلادي على جوهرة اف ام. موش مع الموشة.
0: حكينا في فترة ما مين على 500 وسمعنا أسعار الحقيقة نتاع الجرام خليت الناس يمكن تخمم مرتين باش تشري الذهب ويقول لك يا خويا سايب عليا بما أنه الذهب يتكلف لي اليوم. دونك البشرة هذية اللي باش يسوقينا سي حاتم بن يوسف باش خلينا يمكن نراجعوا شوية أمور وبتيتر اللي أجل العرس نتاعو دونك وقاية تمشي يشري قطيعة ولا اثنين ويقصد ربي. سي حاتم بن يوسف رئيس
2: الغرفة. مرحبا بكم ومرحبا بأهل الساحل.
0: أهلا وسهلا شنو أحوالك؟
2: ربي معاكم ان شاء الله ومعانا الناس الكل الحمد لله والله احنا كتجار معناتها كاصحاب مهنه كتجار وحرفيين
0: ايه
2: معناتها الرخص هذا معناتها ساعدنا برشا الطاقه الشرائيه كما تعرف على المواطن التونسي ضعيفه شويه بحكم الغلاء المعيشه ووصل لارقام خياليه الحقيقه وصل معناتها الذهب من 500 الف فيما فوق والوقت هذاك التجار كل ب 500 وخايفين ولك يزيد يغلى نبيع انا ب 500 ولا 550 غدوا نجدوا ب 600 ولكن من فضل الله ركح الذهب وبدا هابط في العقود توا وصل تنجم تشري حتى من الاسواق كما انتم عندكم سوق شوسه مثلا المدينه ولا منين تحب على كامل تراب الجمهوريه من 370 دينار تشري معناتها ذهب جديد باهي مزيان حاجه باهيه معناتها. نقول لك حاجه احنا راهو الذهب عندنا في تونس بالنسبه للخارج معناتها يتسمى متميز ينطبق على فترينا تاع صيغي في اي بلاصه في تونس وتمشي اي بلاصه في اوروبا واحنا مربوطين ديما باوروبا فرنسا ولا ايطاليا ما تلقاش معناتها تلقاهم كيف كيف ذهبنا اليد العامله نتاعنا ممتازه ايه؟ عندنا قطايع صدقني حاجه خارقة للعاده من الى من 370 دينار هذاك السعر اللي تنجم تشري به اي حاجه فرده شركه سياره
0: الجرام معناه الجرام
2: الجرام نحكي على الجرام عيار 18
3: بدايه سي حاتم من 370 بدايه باش ما نغلطوش الناس
2: اي ما اقل صعيب شويه
0: حسب الموديل زيد
3: انت والموديل دونك انت والموديل
2: المتداول 370 380 ما يوصلش ل 400000 المتداول
3: تو هل 500 دينار سي حاتم يعني رقم قياس اليوم نعتبروه في تونس ولا في فترة ما وصل أعلى من السوم هذي
2: وصل حتى وصل تكلف هو الذهب وصل الكاس مع تعيير 18 واحد وصل ل 380 ضرب في 400000
0: هذي الكاس
2: الذهب الكاس ذوق 18 400 وزيد الرسك لمتاعه باش يرجع الذهب خام 24 وبعد باش تعاودوا ذوق 18 خصاصة ويد عاملة هذا كان يفوت 500 اليوم ب 370 توقف من ذهب اصفر شباب بصياغه اللي تحب موجود الفراتي كل شيء موجود 370 تنقى حاجه اللي تعجبك وتشري المواطن بيه
0: هو سي حاتم راهو 370 مقارنه خلينا نقولوا باربع شهور التالي كنا نحكيوا على 270 الجرام 280 هكاك ولا
2: لا لا لا, لا, لا.
3: سنوات التالي
2: هذا 270 و 280 هذا اواخر 24 2024
0: داكو.
2: كان الذهب بعيار 18 وقتها
3: في عرسي وقت شريت بالسوم
2: هذاك هذاك هو وقت اخر في اخر ديسمبر 2024 كنا نبيعوا فيه 270 280 هذاك السوم ما 2025 بدا شد بدا في الزياده حتى هبل نقتل من الذهب هبل
0: قفزه نوعيه معناها في الاسعار دونك اليوم نطمنوا الناس اللي قادمه على الزواج او فما برشا ناس اجلت فما برشا ناس يقول لك يا خويا الذهب غالي اليوم الذهب يتكلف فرده وخاتم وشركه معناها تتكلف مصروف دونك نقول لهم انه
2: يتكلف اليوم اقل صياغه ب 6 7 ملايين اليوم تحت نجم 5 ملايين تشري 4 ملايين 800 تشري صياغه لا ارخاص وراو نقول انا ديما في مداخلاتي قل لهم راو باش يهبط المده الاخيره حتى نتبع السياسه العالميه
0: ومازال باش يهبط صحه
2: لا لا لا توا ما عادش بشارك هذا هو كاين فارغ باش يقعد يدير الفلوت معناتها
3: باش يركح والا فما ريسك انه يعني نجم يعاود يطلع شويه
2: لا لا هو طلوع مؤكد على سنين مش هي حرب الحرب هي اللي طلعته حرب اوكرانيا اللي جمدوا لها فلوسها روسيا جمدوا لها فلوسها وقتها الدول هي اللي غليته الدول
3: التجأت لشريان الذهب
2: لازم تقول لك ما عادش عندي ثقه انا اخويا في الدولار انا غدوه زاد يجمدوا لي انا فلوسي لا اخويا نمشي ملاذ امن الذهب جات حرب الخليج تاع ايران وبدلت المعطيات كل تبدلت القنابل الغربيين بالنسبه للصين اللي هي من الاكثر المستهلكين هي وعاش لاهيه في شريان الذهب لاهيه في ايران والشرق السعوديه والكل ما تدخل وسط البلاد الدور تلقى ديستريبيتور تحط الكارت نتاعك ب 10 جرام بكيلو في الشارع مع هذوك ملاهين في القنابل فهمتني اهبط وذاك هو اهبط وتريقلت الحكايه في امريكا اهبط اهبط اهبط السوم توا هذاك هو السوم تاعو توا اليوم الكاس باش تبيع كاس 250 260
0: 270 انت والنظافه
3: نتاع الدار. باهي سوم
0: والله
3: هي المستجدات اليوم سي حاتم دونك انت حكيت على الملاذ الامن واليوم برشا مواطنين زاد قاعدين يمشيوا في الاطار هذايا الملاذ الامن كسوا الفضه ولا الذهب يظهر لي ماهوش احسن وقت باش يبيعوا. هذاك
2: راهو شركه اللي باع توا شهر ونص وشهرين الثاني فما بيت باع 370 150 كاس. باعوا اليوم هذوك مدبروها يتسمى
0: ما الدنيا فرص تعرف تقتنص الفرص
2: فرص فرص
0: وقت اللي يطلع السوم بيع وقت اللي يتيح السوم نتاع الذهب معناها الجرام دونك نجم تشريها واليوم فرصه للناس اللي مقبله على الزواج باش يشري دونك 370 ابارتيم 370 وان شاء الله مبروك على الناس الكل وسيدي وربي هاني امين 250
2: وصراحه بنتي نقولها انا صباح العرس ربي زين على كل عروس او عروس
0: ايوه
2: ما يلقى كان مرته ذهب وهذاك الشقاط
0: صحيح وداروا
2: الباقي العوادات الكل باش تمشي والعروسه شط من العروس وبرا ما كلاش
0: والبقلاوه السكر نتاعها
2: زايده السكر الاخر
0: اجريوا الذهب
2: يلقى مريته ذهب ودويرته والذهب راه صالح في كل مكان من زمان
0: يعطيك الصحه يا سي حاتم يعطيك الصحه انت كيف ما
2: ربي يبارك لك
0: يعيشك شكرا لك سي حاتم يعطيك الصحة دونك كيفاش يقول لك يرق يرق فما مثل هكا سي حاتم عنده راه مع الأمثال الشعبية راهو زمن
2: يرق يرق وما يتقطعش
0: هذاك هو يعطيك الصحة سي حاتم شكرا لك إن شاء الله البشرة هذيا كما قلنا تخلي اليوم المواطنين واللي مقبلين على الزواج يقبلوا على السعر 370 دينار كما قلنا الجرام والكاس 250 دينار دونك اللي باع الفترة اللي فاتت صحة لي واللي باش يشري توا صحة وفرحة شكرا السي حاتم بن يوسف دونك رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوغة على مدنب كلها تفاصيل نص نهار و39 دقيقة الرونديفو متواصل حتى الماضي ساعة أهلا وسهلا مرحبا بكم
1: وجه القمر

0: نص نهار و55 دقيقة على وجهتنا. هكا وصلنا معكم الآخر الرونديفو بالنسبة لليوم في بيي دون لو تاريخ 28 جويلية 2026 موافق 13 صفر 1448 هجري. شكرا لكم اللي تبعتونا كالعادة. تلقاو محتوى بيي دون لو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام وكيقولوا محتوى على الديجيتال. دونك نسلموا على نرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال. شكرا لك شكرا لك يا نرجوسة. تحية لك وتحية لجيجي جير حومة في الإخراج. نشاط حيوية أمبيونس لازمكم تشوفوا الكواليس الحقيقة حاجة روعة روعة روعة سيرتو هكا مع جو طقس ونسيمة. دونك إن شاء الله ربي يرحمنا ديما بطقس يكون جميل. دونك سيف سيف شتي شتي وإن شاء الله ما فما كل خير ودبكم على رواحكم. التحينات الوضع الجوي ديما على موقعنا johrafm.net فيما يخص الهواء. دونك ردوا بكم على صغيراتكم وإن شاء الله تتمتعوا بصيفية. أمين الميلادي.
1: شكرا لك هيبة. شكرا للي كيب الكل وكل اللي اختاروا الدنيا وما فيها. موعد يتجدد غدوة إن شاء الله بارتير من العشرة.

مأخر ما في مشكة عادي بشير مو راقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لانتداب كفاءات تونسية في مجال الفندقة والمطاعم بدولة قطر، وذلك في خطة مشرف أغذية ومشروبات لحساب شركة قطرية. الوكالة أوضحت أن الإعلان يشمل عدة تخصصات في القطاع، مشرفي فرق ومساعدي خدمة وأعوان استقبال، مبينة أن آخر أجل لتقديم المطالب حدد بتاريخ 31 من جويلية الجارية. دعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى اتباع مرحلتين متتاليتين للتسجيل، تتمثل الأولى في تقديم الترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للانتداب وتعمير الاستمارة ثم الاحتفاظ برقم الترشح الأصلي، والثانية في إرسال البريد الإلكتروني إلى العنوان atct.qatar@atct.tn، يتضمن الاسم واللقب ورقم الترشح الذي تم الحصول عليه من المنصة. أشارت أيضا وكالة التعاون الفني لأنه سيتم الاتصال حصريا بالمترشحين الذين تم اختيارهم في القائمة الأولية من قبل الجهة المشغلة. في أبرز أخبار العالم، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم تأمين مجمع من ليتا الصناعي للنفط والغاز واستئناف ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء عقب تكليف قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بالتدخل لتأمين المجمع. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة العاملين واستعادة إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، تمهيدا لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا واستقرار الشبكة العامة في عموم ليبيا. الأمريكي يبدأ تنفيذ المراجعة المعلنة بشأن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، حيث وصف وكيل وزارة الحرب الأمريكية لشؤون السياسات وثالث أرفع مسؤول في البنتاغون هذه العملية بأنها مراجعة حقيقية. وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات مجموعة المركز التابعة لها تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على بلدة كراسنيكوت في مقاطعة دونيتسك. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: المدرب القدير أحمد العجلاني في لقاء خاص في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي، حوار حصري وصريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رحلته في عالم التدريب داخل وخارج تونس، وحكايات يحكيها لأول مرة.
3: مرحبا بكم انتم في داري. أفضل حاجة عملتها في حياتي اللي أنا حجيت أنا وبابا وأمي الوالد قبل ما يتوفى، خدمت في خمسة بلدان وخدمت دائما في الممتاز. من يسهل بكل مختلفة تماما، مش هذا حتى داير الناس اللي تعرفني يقول لك ثم زوز العجلاني، ثم العجلاني في الملعب، ثم العجلاني برا من الملعب. أول شيء نسكت، خرجته مديته إيدي عمل لي هيك صفحني، مش هي تعرف دختن أني ما نخسرش، يا نربح يا نتعلم. أعطيني باسبوري، قلت له بطلت
4: مروح
3: ما تحب تخرج السعودية. هاك مشيت السعودية وخسرت وباش تروح وفشلت، توا يا ترجع استياء يا ترجع في الليجان تاع ليدوار وهذيك حدك. أني مخلقش رئيس اللي خدمت معاه توا 30 سنة ولا 35 سنة وقال لي خرج فلان ودخل فلان.
5: وين وك الكتاب؟
4: شو أحمد العجلان؟
3: الجواب بالعربي إن شاء الله، مش نحضر، قاعد نحضر في نسخة بالعربي، هي مسيرة عصامي. ثم سيستم، أنا مش تابع سيستم. لي غران بريزيدان هما اللي يعملوا لي غران زونترونور. ثم خيانة بتاع واحد اللي كان يدخل لداري، خيانة كبيرة اللي أعطيته برشا فلوس.
4: كل واحدة لشكون مش تقولها كلمة شكرا.
3: شكرا لمرتي.

0: كلمة فما ربي
1: مسؤول في الجامعة والسيد اللي خل الأمانة اللي وقف معايا واللي كذا والناس اللي عاونتني واللي أمنت بي معناها أحب أقول لهم شكرا.
2: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جولة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.

0: الاثنين والخميس من بعد الساعة الماضية ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تحياتي 28 جويلية 2026، أهلا وسهلا بكل مستمعين وين ما كانوا. هذا موعد المحقق بلوس معاكم حتى الماضي ساعتين. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. بعد شوية نشوفوا قضيتنا العالمية، لنا بلاد باش تهزنا وشنو باش تحكي لنا، لكن البداية مع قصة وقضية عربية. متابعة طيبة للجميع. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا لليوم بشتزنا لمصر وتحديداً لمنطقة المريوطية الموجودة في محافظة الجيزة. بشترجع بينا العام 2017 وبش نحكي لكم على شابة اسمها رانيا، عمرها 31 سنة، معرسة وعندها زوج صغار. حياة رانيا كانت ماشية بشكل طبيعي. عمتها ولدها الثاني وصل عمره 5 سنين، لكن المشكل أنه كان ما ينطقش. الوضعية هذه كانت تخلق بينها وبين رجلها برشا مشاكل، أولاً بسبب هذه بين ظفرين الإعاقة، وزيد بسبب المصاريف، خاصة أن الوليد يستحق متابعة طبيب، مراكز علاج وغير. الحاجة اللي خلقت إذن مشاكل كبيرة بين رانيا ورجلها، وصلت لدرجة أن رانيا ما عادش تنجم تتحمل، هزت صغارها الزوز ومشيت تعيش في دار أمها وأختها. رانيا ورجلها تفارقوا صحيح، كل واحد عايش في دار، لكنهم ما طلقوش. رانيا ما زالت تفركز في علاج الولدها، حتى سمعت على شيخ قالوا له الشيخ عادل. الناس شكروه لها، قالوا لها اللي الشيخ هذا شخص صالح يعالج الناس بالرقية بالقرآن بالأعشاب وغيره في كل مرة. وبما أن رانيا كانت تستنى أي خيط تكبش فيها، أي قشة أمل تخلي ولدها يتكلم، قررت تتوجه للشيخ عادل وقالت له: يا شيخ اللي تطلبوا نعطيك، المهم ولدي ينطق. في الأول عادل كتب لها أنواع تاع بخورات وطلب منها تاخذهم وتجيبهم معاها في حصص العلاج، وذاك اللي صار. حصص علاج شيخ يبخر ويعاود ويقرأ ويبخر ويعاود على ولد 5 سنين. الجلسات اللي كان يقوم بهم الشيخ الولد رانيا كانوا يصيروا في دار أم رانيا، مش اللي عايشين فيها، عندها دار أمها تملكها مسكرة، فكانت كي مش يعملوا هالجلسات هذي يحلوا بالذمة هالدار، تتقابل رانيا ولدها وسيدي الشيخ. في الجلسة الثالثة من العلاج رانيا لاحظت أن الشيخ ما تقلق داخل بعضه، ما هوش كي عادته، كان يقرأ على الوليد وهو هكا شوية مرتبك. سألته: إشني الحكاية يا شيخ، حستك ماكش في وضعك الطبيعي؟ قال: سامحني يا رانيا، ما راهو الجن اللي نتعامل معاه اطلب مني طلب، وانا حبش نقوله لك تقول شي يمشيش مخك الهكا ولا الهكا، ما راهو هو الكل باش في باش نداوي ولدك، تبقينا انا مانيش متقبله. ان شاء الله خير يا شيخ، قول وانا مستعد نلبيله واللي يحب الجن، المهم ولدي يتكلم. شنو يحب؟ بخور؟ منين نجيبوه؟ من الهند؟ من السند؟ اي حاجه يطلبها نجيبوها له. عادل قالها: ليه يا رانيا، فهمتني بالغلط، الجن ما طلبش بخور. اما شنو طلب يا شيخ الجن؟ يطلبوا حاجات اخرى هما. طلب عمل سفلي. شنو عمل سفلي؟ اشنو هذا يا شيخ؟ سامحني راني ما فهمتكش. قالت له رانيا: هذا الشيخ عادل قال رانيا انه لازم تصير علاقه جنسيه بينه هو وياها، اما مش بغايه الجنس والعياذ بالله. ليه عايش بنتي بغايه روحانيه باش ولدها يرجع يتكلم. رانيا اول ما سمعت هالكلام اتصدمت، قلت له: فشنو تقول يا شيخ؟ ما عمل سفلي وما علاقة جنسية، مستحيل نفذ طلب كما هكا. والشيخ عادل طلب منها السماح وقال لها: روانا فقط وصلت لك الكلام اللي قاله لي الجن، وانا بيدي راني مانيش موافق، معناها انا بيدي راني حاشم منك وعيب باش نقوله لك الكلام، وما تقلقش روحك، اتو نشوفوا حل اخر. الشيخ عادل صاحب العمل السفلي هذايا يلزمني نعرفك عليه أكثر. الشيخ هذا هو راجل عمره وقت أحداث القضية 57 سنة. عادل كان في شبابه يبيع ويشري في القماشات، لكن ما كانش يتفاهم برشا لا مع التجار ولا مع الحرفاء اللي يشريوا من عنده. شاي اللي خليه يبدل القلم، بدل القلم من القماشات بالمخدرات. بعد مدة زاد بدل الاختصاص وتوجه المرة هذه من المخدرات للنصب والاحتيال، ولا يحتال مثلا على أصحاب المشاريع الصغرى. وفما شكون شكي بيه وتقيدت ضده 12 قضية نصب واحتيال ومخدرات، توقف وتحاكم وعدى فترة في الحبس. وكيف خرج قرر يبدل المجال مرة أخرى، حب حاجة ينجم ينصب فيها على الناس يدخل منها فلوس في وقت قصير من غير ما تهزه للحبس مرة أخرى. وقتها جاته الفكرة الرائجة كثيرا في مجتمعاتنا، وعليش ليه ما نعملش فيها شيخ ونداوي. عمل مجموعة متاع أصحاب جدد، بدل الأصحاب والأحباب اللي يعرفوه هذوكم القدم ويعرفوا تاريخه شعلينا فيهم، أحكي لهم على الأعمال الروحانية اللي يقوم بها، وهما عملوا له إشهار في المنطقة. ومن عادل صاحب السوابق العدلية تحول للشيخ عادل اللي يدو تجمد الماء، ولا معروف بالتزامه في الجامعة وكنهار كامل وهو بالسبحة ويعمل في الخير، راجل مبروك معروف بالرقية والعلاج الروحاني اللي يقوم به. وليت تمشي له المطلقة اللي تحب ترجع رجلها، والمريض اللي ما يجيبش صغار، وحتى اللي يحب يهاجر صارت له مشكلة في الفيزا قول أما عاملين له عمل وربطين هالي هذاك علاش أموره معطلة. يمشي للشيخ عادل يعمل له رقية وحجاب يحميه من العين ويعطيه الفيزا. هكا تعرف بشوية بشوية حتى سمعت بيها رانيا وجيته باش تداوي ولدها. إذن بعد جلساته طويلة كما قلنا، رانيا ما عجبهاش الوضع، ولدها ما تعالش وما انتقش، وصارحت الشيخ عادل وقتاش تو باش يتوصل الوضع هكا يا شيخ، راني تعبت وما فما حتى نتيجة. هو أكد لها أنه راو عمل اللي عليه أما ما عنده ما يعمل. قال لها راو الجن مصمم عليك الهدرة متاع الأعمال السفلية، وراو إذا ما صارتش راو ولدك مستحيل ينطق. وهنا رانيا قررت توافق على طلب عادل مدام هذا اللي باش يعالج ولدها ويخليه يتكلم. من وقتها بدأت إذن علاقة جنسية بين عادل ورانيا. أكثر من هكا عادل كان يصور في جلساته بتاع العلاج السفلي اللي بينه وبين رانيا علاقة باش تستمر عامين، من 2017 ل 2019. وفي هذا الكل وليد ما انطقش ولا حرف. 2019 رانيا واجهت عادل توا عامين وعملت اللي تحب وصار اللي تحب والجن اللي قلت عليه والعلاقة للسفلية وكذا كذا، والوليد ما براش. إلى متى السحر اللي معموله قلت لي باش يقعد متواصل توا ما تنحى يا أخي شنو ناوي تعمل؟ سيدنا الشيخ رانيا قالت العادل أنا حسيتك غفلتني وعديتها عليا، أما راو من اليوم مادام الوليد ما انطقش لا عاد تكلمني لا تدور بيا، وعلمته أكثر أنها ناوية ترجع لرجلها. لكن بما أنه الشيخ عادل عامل حسابه لنهار كما هكا، عارف اللي بيش يجي نهار ورانيا تعرف أنه نصاب، قرر هنا يهددها ويحكي لها على الفيديوهات اللي مصورهم لها. قال لها إذا فكرت تبعد ولا تحكي الموضوع لأي كان سيريس نبعث الفيديوهات وحايد منهم برك الراجلك، ننشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتوفى حكايتك. رانيا تصدمت بدأت تترجى فيه باش يبعد عليها، لكن شيء الشيخ عادل كان مصر أنه العلاقة لازم تتواصل وإلا دبر راسك. رانيا بدأت تفكر شنو يلزمها تعمل، فكرت ساعة أنه لازمها راجل معاها يعاونها في اللي ناوية تعمله، مش باش يكون راجلها. جاء لبالها خطيب أختها، هذا الشاب اسمه أحمد، عمره 31 سنة، مقرب منها، يحكي ومسنسين كذا، تحكي له مشاكلها، وهو سائق توك توك. قالت له نحب نقابلك، تقابلوا بالسر في دار أمها اللي حكينا عليها، وغادي حكيت له اللي صار الكل، وأكدت له أنها ضحي وأنه الشيخ متحيل وعديها عليها، وبالدموع والبكاء طلبت منه يعاونها باش تتخلص منه. هو وافقها بعد ما اقتنع بأنها ضحية. ابدأ وعاد الاثنين من حينك يفكروا في الخطة اللي باش ينفذوها. أحمد طلب من رانيا تتصل بعادل باش تقول له اللي هي وافقت في نهاية المطاف أنهم يسترجعوا ويعودوا إلى جلسات العلاج السفلي متاعهم. هذا كان يسار. الموعد كان نهار 25 نوفمبر 2019. جاء الشيخ عادل دار أم رانيا الفارغة كالعادة. أحمد وقتها متخبي في واحدة من البيوت. رانيا أول ما شافت عادل بدأت تعاود طلبت منه من الأول وجديد أنه يفسخ الفيديوهات اللي هدد فيها بها، لكنه قالها لازم من غير ما تحاول. أحمد اللي كان متخبي في البيت وهازز في ديه ساطور مضي مليح، أول ما سمع ردة فعل الشيخ خرج من البيت، جاء وراه مباشرة، شدوا من شعره وجباد عطيه حتى ليل يفصل له راسه على بدنه. من بعد رانيا جبدت الساشيات اللي باش يخبيوا فيها الجثة، حطوا الراس في شكارة وباقي الجثة في شكارة أخرى، حطوا الشكاير الاثنين في التوك توك وقرروا يتصرفوا بذكاء. هنا قالوا يلزم نهزوا الجثة باش نرميوها في ترعة الماريوطية، أما قالوا نهزوها وقت القايلة خير، كان نهزوها في الليل نجيبوا الشبهات، كان نهزوها في الصباح كيف كيف، في القايلة وإحنا متعدين نطيشوا في بوبي. وذاك ليسا، لكن مجموعة من الأشخاص شافوا امرأة وراجل كانوا في توك توك وقفوا بجنب الترعة، وإذا بالراجل أهبط من التوك توك وطيش ساشي. المجموعة شافوا السيد مشاو له يجريوا وهزوا الساشي اللي رماها ومشاو سألوه، يا سيد عايش خويا، راي ترعة ذي ماهيش ما صب نفايات. الرجل وقف في بلاصته تصدم، أما كملتي ليلتي طيشت تي بوبيلة لغالب معناها لقيت وين اللوحة. من كلمة لكلمة الشباب باش يحلوا هكا الساشي، رغم أنه حاول يمنعهم، لكن الجماعة كي حسوا أنه مخبي حاجة من تصرفاته كيفاش كان داخل بعضه كبشوا وحلوا الساشي، وغادي تفاجئوا براس جثة آدمية. اتصدموا، بداوا يصيحوا ويعيطوا، وقفوهم، شدوا المرأة وشدوا الراجل، الراجل هبطوه من التوك توك على ركيبه وطلبوا منهم يقفوا غادي وما يعملوا شيء حتى يتصلوا بالشرطة. رانيا كانت مفجوعة، وجهها أصفر تترجى في الأولاد اللي شدينها وتقولهم يا خليني مفسر لكم، الراجل هذاك اللي راود خلي لداري وهجم علي وكان حب يقتلني أنا وصغاري، رانا دفعنا على رواحنا سيبوني الروح. أما شيء حد ما سمعها. دقائق من بعد وصلت الشرطة على عين المكان، والناس ما زالت ملمومة على رانيا وعلى خطيب أختها والجثة.

0: ما انا قلنا كي بلقاسم في تونس كان عنده برشا حصص متاع علاج سفلي مع برشا نساء، برا شوف كل واحدة على شنو باش يعالجها. اعترفت رانيا وأحمد باليسار وقاموا بإعادة تجسيد الجريمة، وبعد التحقيق تم توجيه تهمة القتل العمد رانيا وخطيب أختها أحمد. ونهار 24 سبتمبر 2020 تم الحكم عليهم الاثنين بالإعدام.
1: محقق بلس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين. ما تنسوش المحقق بلس تلقاوه زادة على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

باش نهزكم لانجلترا وتحديدا مقاطعه اليوركشاير. باش ترجع بينا القضيه لنهار 18 نوفمبر 2001 وقت اللي راجل قرر يمشي على ساقيه الموعد اللي عنده مع اصحابه في واحده من حانات المنطقه. وهو يمشي بجنب الطريق يلاحظ فليجة تبان وأنها في حالة جيدة جدا، بل نجم تكون صالحة للاستعمال، لا هي مقطعة لا هي مكسرة. حب يتفحصها، ممكن يهزها يروح بها كان لقاها تصلح بالرسم. لكن أول ما بدأ يحل في الفليجة يظهر له شعر بشري، شعر نسائي في باله باروكة. لكن أول ما كمل حل الفليجة باش يشوف عينين بشرية يتصدم ويبعد على الفليجة ويتصل بالشرطة بالوقت. تنطلق المعاينات ويتضح أن هالفليجة فيها جثة آدمية في مرحلة متقدمة من التحلل. الجثة بين البنية محطوطة في الفليجة في وضعية الجنين، عرفتها وضعية الجنين. الضحية كانت تقريبا عارية بخلاف ملابسها الداخلية، وجهها كان دايما على شكل مال فم الوجه، تقريبا كله مغطي بسكوتش إلا فتحة العينين ما فيهاش السكوتش. المشهد كان مرعب بالنسبة للي شافوه. أكثر من هكا سيها سكوتش هذا قلت لك كان غريب وإلا مميز كما شفته. ما نعرفش كان أنتم شفتوا في نهار من نهارات سكوتش كما هكا بالألوان والتصاور، كل تصاور كرتونية لوجوه وشخصيات رجالية. الجثة تبعثت للتشريح، لكن تحديد هويتها باش يكون صعيب ياسر. جثة متحللة لدرجة أنه الملامح مش ظاهرة، زيد جثة الضحية ما كان فيها حتى علامة مميزة تخلي المحققين يتعرفوا عليها. مثلا ساعات قلت لكم مرة تنجم تكون جثة عاملة بيرسينج، تنجم تكون فما واحد عامل تاتواج، بعض الأشياء على الجثة اللي قد تقرب الصورة. الحاجة الوحيدة اللي أكدها الطب الشرعي أنه الضحية شرق آسيوية وفي العشرينات من عمرها. مش تبقى القضية مسجلة ضد مجهول لمدة عام ما عرفوا فيه المحققين حد شيء على هالملف، لا هوية الضحية لا أي مشتبه فيه. ما صار شيء جديد في التحقيق حتى مارس 2002. قلت لي بلومبي باش يخدم في واحدة من العمارات السكنية عيطولو باش يعمل بعض الإصلاحات في السل دو بان تاع واحدة من الديار اللي يكريو فيها اير بي ان بي في منطقة بوبلار في لندن. المنطقة هذه بعيدة 4.5 ساعات على هاليوركشاير وين تلقات الفليجة. المشكلة اللي باش يمشي على خاطرها سي البلومبيي كان تفويت متاع ماء في السال دو بان. اضطر باش يوصل الاصل الفويت انه يكسر جزء من الحيط. اول ما بدا يكسر في الحيط باش يتصدم سي البلومبيي. ناس كي تحفر حيط تلقى ياجور وسيمان، وبدا يلقى في الدود، دود وحشرات في الحيط، دود على كل يا كريمة بأحجام وأشكال غريبة وأعداد مهولة. البلومبي حس لي فما حاجة مش طبيعية وفهم شنو ينجم يكون فما في الحيط. وقف على الحفران واتصل بالشرطة وأعلمهم بالموضوع. أفراد الشرطة أول ما وصلوا فهموا أنه فما حاجة فعلا في هالحيط، كملوا حفر. وأنا أول حاجة باش تظهر لهم ساقين بشرية. شكوك البلومبيي كانت إذن في محلها في الحيط.

0: مدفونة جثة آدمية كاملة. جثة شابة صغيرة في العمر يبدو أنها في العشرينات من عمرها، ملفوفة على رأسها سكوتش، كان العينين ظاهرة بنفس الطريقة اللي تلقات عليها الجثة الأولى. تتبعث هذه الجثة للطب الشرعي. أول ما تمت إزالة هالقناع هذي سكوتش، القاو في فم الضحية كلاست. باش المحقين يعرفوا وقت الوفاة، تمت الاستعانة بخبراء الحشرات. حكيت لكم عليها هذه الهدرة سابقا في إحدى القضايا، اللي قلت لكم أنه أحيانا درجة البحث متاع المحقين ودرجة إصرارهم على الوصول للحقائق تخليهم يستعملوا طرق علمية متقدمة كما هذه، الاستعانة بخبراء الحشرات. خبراء الحشرات ينجموا يعرفوا وقتاش بدأت الجثة في التحلل حسب النوع والحجم متاع الحشرات. إيش قال؟ ها؟ يحيى العلم. من خلال الخبراء باش يتم تقدير وقت الوفاة بين 3 و8 ديسمبر، يعني الضحية عندها 4 أشهر وهي في الحيض. بعد بحث مطول نجم المحقين يربطوا الجريمتين ببعضهم، خطر مستحيل ساعة حكاية سكوتش تكون موجودة صدفة، لأنه سكوتش واني جايك عليه ما هوش أي سكوتش نجم تلقاه في مكتبة. الحاجة الأهم وناقصة لحد الآن هي هوية الضحايا الزوز. أذك علاش رجعوا المحقين للخيط الوحيد اللي عندهم اللي هو السكوتش. اكتشفوا المحقين أن الرسوم على السكوتش هذا عاملينهم زوز رسامين معروفين، عندهم عديد المعارض، وبين الأعمال الفنية متاحهم عملوا سكوتش. بالتالي هالسكوتش تقول انت أفردار سكوتش سبيسيال، ربما للكادوات الغير، وهكا باش يميزك على غيرك. ما تم ما صنعوا منه كان 850 رولو فقط. هاي 850 رولو شوية ما برش. كيفاش باش نعرفوا احنا الناس اللي اشريت السكوتش هذايا شكون 850 ونمشي ونشوفوهم واحد واحد؟ باش اكتشفوا المحققين زادا أنه الفليجة اللي تلقات فيها الضحية الأولى من ماركة كورية جنوبية تتباع كان في كوريا، لا يتم تصديرها. أهنا بداوا يحدوا شوية الأمور، اتأكدوا أنه الضحية كيما الجاني الأقرب أنهم يكونوا من كوريا الجنوبية. في الأثناء تواصلت السلطات الإنجليزية مع السلطات الكورية باش يعرفوا منهم هل فما حالة اختفاء لشاب؟ وفعلا الشرطة الكورية كان عندهم حالة اختفاء متاع شابة في العشرينات من عمرها، مشيت باش تعدي عطلة في أوروبا وما رجعتش. هذاك علاش السلطات في كوريا الجنوبية بعثوا ملفها ببصماتها لإنجلترا. تمت مقارنتها مع الجثة اللي تلقات في الفليجة، وبالفعل صار تطابق. البنية اللي تلقات في الفليجة إذن اسمها جين هيو جانغ وعمرها 21 سنة. أخيراً تعرفت هوية الضحية الأولى وتوا انطلق البحث عاد بالرسم. في نفس الوقت سيتم التعرف على هوية الضحية الثانية اللي تلقات في الحيط. بعد ما عملوا المحققين بحث على البنات اللي كراوا الدار هذه عن طريق الاير بي ام بي، البنية اسمها سونغين هي من كوريا الجنوبية عمرها 28 سنة. البنات الزوز كوريات، الزوز جاوا لأوروبا باش يعديوا عطلة، ومن بعد قرروا يستقروا في أنجلترا باش يكملوا قرايتهم. سونغ عديت العطلة في أنجلترا عجبها الجو، فقررت تكمل قرايتها في لندن وكريت الدار اللي تلقات مقتولة فيها. أما جين فمشيت في الأول لفرنسا كنت تقرأ غادي، وكنت كل يوم تقريبا تتواصل مع عائلتها. من بعد علمتهم اللي هي مسافرة لندن باش تعدي شهر تجرب، إذا عجبها الجو باش تستقر، وقعدت في دار لقاتها على الاير بي ان بي. من بعد بفترة البنات الزوز أخبارهم تختفي على عائلاتهم اللي حاولوا يتصلوا بهم وشي استناوا حتى من بعد يبلغوا رسميا على اختفائهم. الغريب في القضية أنه رغم تشابه الظروف اللي يتقتلوا فيها البنات الاثنين ورغم النقاط المشتركة بيناتهم، إلا أنهم ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. ثبتوا المحققين لقاهم لا صاحبات، لا يعرفوا بعضهم، لا عمرهم تقابل. المحققين استجوبوا عائلات الضحايا باش يعرفوا أكثر معلومات على حياتهم قبل الاختفاء، مثلا شكون كانوا صحابهم، مع شكون يخرجوا، شكون يقابلوا. عائلة سونغ قالوا أنه بنتهم كان عندها أصحاب تخرج معهم، منهم صديق مقرب لها اسمه كين كيو سو. كين هذا عمره 31 سنة، هو داير اللي كرا لها الدار بما أنه هذيك خدمته، هو سمسار ديار الاربين بي، هو زادة من كوريا الجنوبية. عاش الحقيقة حياة صعيبة شوية وقت اللي كان في كوريا، هذيك علاش نقل لإنجلترا باش يحسن ظروفه المادية، وغادي بدأ يقرأ ومن بعد بطل القرايه وقعد يخدم كسمسار. وكيف نقلت سونغ لندن هو اللي كريل هالدار، ومن وقتها ولاو اصحاب بما انهم زوز كوريين. عائلة سونغ قالوا المحققين انهم تواصلوا مع كين وسهلوا عليه، وهو قال لهم انا يا حسره خرجت من الدار، وقتلوا لي هي باش تنقل لبلاصه اخرى وباش تقرا بالاماره اداره الفنادق مانجمنت. اكتشفوا المحققين بعد بحث طويل باش يعمل أول منعرج حاسم في هذه القضية. البنات الزوز كان عندهم شخص مشترك يعرفوه اللي هو كيم. أصحاب جين أكدوا للمحققين أنه كيم كري الدار اللي كانت تعيش فيها جين قبل ما تختفي، وقالوا أنهم كيف سألوها عليها قال لهم أي شافها، أما آخر مرة شافها وقتها جيها راجل الدار خرجت هي وياه، ومن وقتها ما شافهاش. جين ما مشيت مع حتى راجل، وسونغ ما مشيتش تقرا في بلاصة أخرى. المعلومات هذوما الاثنين الوحيد اللي قالهم هو كيم. هنا كان لازم على المحققين يلقاو سي كيم ويستجوبوه باش يعرفوا شنية علاقته باللي صار للبنات الاثنين. وهنا اكتشفوا أنه سافر لكندا باش يعدي عطلة. المحققين نجموا يتوصلوا الحبيبة كيم السابقة على الأقل، مازال كي انفصل عليها مشاو لها للدار باش يسألوها بعض الأسئلة. سألوها شوية عليه، وراوها تصويرة السكوتش اللي عليه رسومات الفنانين، سألوها اش تعرف في هالموضوع، وفجأة قلهم لحظة عيشك سيد المحقق. دخلت للدار، بيت في الدار ورجعت، جبت الرولو كبير. قلت لهم وش هذا سكوتش اللي وريته لي؟ قلت لهم اللي هي شريته سكوتش هذا من مدة وكنت مخبيته، قالت ما استعملتوش، هو معناه تحفة فنية. أما فما طرف أو جزء منه نقص، يعني نجم يكون كيم استعمله من غير ما هي تعرف. المحققين المرة هذه توجهوا للحسابات البنكية للبنات الزوز، كان عندهم شك حول أسباب قتلهم. اللي اكتشفوه أنه الفلوس قاعدة تجبد من حساباتهم البنكية حتى بعد وفاتهم. في واحدة من المرات تم سحب فلوس من كارتة ذيك اللي جبدوا بها فلوس في صراف آلي قريب من شركة لكراء السيارات. كارتت واحدة من البيت. حدس المحققين قال لهم أنه كيم حط جين في الفاليجة من بعد مشيش بد فلوس بالكارتة متاحة وكري كرهبة من الشركة اللي بجنب الديستريبيتور، والكرهبة ما يكون كان هي اللي سافر بها للمدينة اللي تبعد 4 سوايع اللي حط فيها الفاليجة. توجهوا المحققين لشركة الكراء بتاع الكرهب وسألوهم بين نوفمبر وأكتوبر فماشي واحد اسمه كين كري من عندكم كرهب؟ اعطيونا قائمة الكينوات الكل. وفعلا لقاو أنه كين كاري من عندهم كرهبة عمل بها 1054 كيلومتر قبل ما يرجعها. المحققين هزوا الكرهبة اللي كراها كيم للتحليل في المال متاعها صندوق السيارة، سيتم العثور على آثار دم تطابقت تماما مع دم جي. في المرحلة هذه اكتشفوا المحققين أنهم مش باش يستحقوا طلب تسليم الكيم من كندا على خاطر مازال كيف روح من العطلة وحده. أول ما وصل للمطار تم إلقاء القبض عليه وتوجهت له مباشرة تهمة القتل. كيم الحقيقة ما كانش متعاون مع المحققين جملة واحدة، ما حاب يعترف بشيء. هي حاجة يسألوا عليها يقول ما نعرفش، مشان خاطيني. بالنسبة للمحققين باقي عندهم سؤال، شنو هو الدافع من جرائم كين؟ بون ربما الفلوس، خاطر كان يتصرف قلنا في البطاقات البنكية متاع البنات، ولا الدافع الجنسي؟ خاطر الحقيقة الطب الشرعي ما نجمش يثبت هل فما اعتداء على هالبنات وإلا لا، رغم أن هن الاثنين تلقاو عاريات هذيك متفاهمين فيها. اكتشفوا المحققين أنه فما أكثر من شخص كري لهم كل ديار اختفوا أما من غير جثة. اكتعرف ما فماش جريمة، ما لقاوش جثث وبالتالي ما نجموش يربطوا اختفائهم بهو. مع هذا بالنسبة للمحققين كيم قاتل متسلسل يستمتع بالقتل وتعذيب ضحاياه. هذاك علاش كيف عمل القناع بالسكوتش البنات خلى كان عينيهم ظاهرة. علاش يخلي لهم في عينيهم ظاهرة؟ باش يحبهم يتفرجوا فيه وقت التعذيب. حتى بعد ما وصلت القضية للمحكمة كيم باقي مصر على عدم الكلام والاعتراف. مع ذلك عام 2003 سيتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
1: بيري عايد
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. النجم الرياضي الساحلي واصل تحضيرات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. حصة تمارين صباحية اليوم دارت في ملعب محمد معروف. آخر المنتدبين متوسط الميدان الدفاعي محمد سنقري في انتظار الإعلان على على مجموعة جديدة من المنتدبين مع تواصل غربلة الرصيد البشري. نجم بفضل النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي أعلن التحقيق المليار الثاني بفضل مساهمات جماهير النجم مع اقتناء الاشتراكات والأقمصة. بالنسبة للملف عدد 11 ملف حمزة جلاصي لحد الآن تم جمع 166 مليون والمبلغ المطلوب باش يتسكر الملف هو 281 مليون في الانتظار. الملف عدد 12 اللي يخص فوزي البنزرتي وقيمته 75 مليون وملف عدد 13 اللي يخص لسعد الدريدي وقيمته 150 ألف دينار. تركيبة الهيئة التسيرية جديدة للاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة سيد جمال سقا رئيس الهيئة التسيرية. جمال السقا نائب رئيس، نزار الجمالي نائب رئيس، ناجي السخيري كمال هلال بشكون كاتب عام، الأعضاء نبيل ترجمان، منير الوشام، زياد الدبابي، جعفر الزنيتي، سفيان بشير وأنيس المتبع. نادي الرياضي الصفاقسي واصل تربصه في سوسة. حصة صباحية كانت مخصصة للأعداد البدني صارت في فلاز المونستير بعد حصة مسائية للأمور الفنية في سوسة. الترتيب الكامل للإطار الفني الجديد لاتحاد بنقردان. سفيان الحدوسي مدرب أول، بسام جراجة مساعد مدرب، أشرف المغربي معد بدني، علي المفتاحي مدرب حراس، كريم الرزقي محلل أداء. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن تاريخ 6 اوت موعد سحب قرعة الادوار التمهيدية لدوري ابطال افريقيا وكاس الكاف. 4 فرق في المسابقة، الترجي الافريقي في مسابقة دوري ابطال افريقيا، نادي الرياضي الصفاقسي وترجي رجيس في مسابقة كاس الكاف. الرابطة الوطنية لكرة اليد اعلنت انه سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 لبطولة النخبة لكرة اليد باش يكون نهار الاربعاء 5 اوت بداية من 11 متاع الصباح بمقر الجامعة. رسميا الفيفا يختار هدف لاعب الرأس الأخضر لوبيس كابرال في مرمى الأرجنتين أجمل وأحسن هدف في المونديال. الهدف تسجل في الوقت الإضافي الأول في الدقيقة 103. كابرال كان راوغ مدافع الأرجنتينك ماك أليستير وبتصويبة قوية جانبية سجل هدف التعادل في مرمى الأرجنتين، لكن في النهاية الأرجنتين فازت على الرأس الأخضر 3-2. رسميا زين الدين زيدان مدرب جديد للمنتخب الفرنسي بعقد مدته 4 سنوات يتواصل المونديال 2030. أول مباراة رسمية لزيدان على رأس الإطار الفني للمنتخب الفرنسي باش تكون في دوري الأمم الأوروبية ضد المنتخب التركي يوم 15 سبتمبر، بعدها بلجيكا يوم 28 سبتمبر وكلاسيكو مشوق يوم 2 أكتوبر ضد المنتخب الإيطالي. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jawhar Sport avec l'équipe Sport.

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: من الاثنين للاربعاء في الويكاند من 9 للاربعاء باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
1: ساعتين وسبعتاش في استوديو جوهرة اف ام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول من توا حتى للاربعة، سويتين من زمان، سويتين من الموسيقى، من الفقرات المتنوعة كما عودناكم، ميتيو دي بلاج والتوقعات الشوية للشواطئ التونسية، سينو زادة كوكتيل صيفي ماتيو برتاندر سامر ميكس وجو غناية الصيف في ميكس يعمل 66 كيف السامر ستار زادة فنان نكلموه وشوفوا كيفاش يعدي في الصيفية بتاعه. ما تنسوش البونيومور زادة اليوم مع الدكتورة هدى صغير، تحية لكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جين رحومة في الاخراج، نرجس قلالة في الديجيتال. بونسوار عسلامة جماعة، صافا يلا نبدأ مع عمرو دياب. إلا هي

0: Showa.
1: This bug is in my soul. This bug is in my soul.
2: جوهرة FM.
3: Publicity.
4: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت. أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: جوهرة FM.
3: Publicité.

0: météo des plages.
1: ساعتين و 27 دقيقة موعدكم مع التوقعات الجوية بالنسبة للشواطئ التونسية. رحبوا بكم الكل في ميتيو دي بلاج. مازلنا في باراسول حتى للأربعة. إذا قعدت برمج في غطسة بحبيحة هكا وتفرشيكا مزيانة على شلي تعرف درجة حرارة الشواطئ التونسية. والبداية مع شواطئ السواحل الشرقية، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، ورجيش 32 درجة، الشابة 30 درجة، بالنسبة للشمال الغربي تبرقة 30 درجة، رسنجلة، سيدي سالم والرمال 31 درجة، سيدي علي المكي 30 درجة، ونمشي لخليج تونس، رواد وقمر 32 درجة، المرسى 31 درجة، سيدي بوسعيد، قرطاج، برج السدرية وسليمان 32 درجة، وخليج الحمامات أسخن شوية، الهوارية 31 درجة، حمام الغزاز 32 درجة، قليبية 33 درجة، قربة 32 درجة، الحمامات 31 درجة، خليج جابس، الشفار 31 درجة، جابس وجربة 32 درجة، وجرجيس 33 درجة. صح عليكم الكل، انت وين تحب تعوم؟ يلا عم معنا بالموزيكا بالغناية الحلوة في باراسول، يسرى محنوش غنوا معنا.

0: الساعتين و42 دقيقة رجعنا معكم من جديد ديما في باراسول بالموسيقى الحلوة اللي كنتوا تسمعوا فيها. سمعنا سعد المجرد ومحمد رمضان الحبيبة ديالي غناية مزيانة برشا قاعدة تلقى في نجاحات كبيرة. سينون زادا ديو مزيان برشا اللي سمعتوه معنا. احنا مازلنا مع الموسيقى ومازلنا زادا مع الفقرات المتنوعة اللي حضرناها لكم في ساعتنا الثانية الرونديفو مع البونيمور مع الدكتورة هدى صغير. اليوم باش نحكيو على العلاقات الصيفية، علاقات عابرة، علاقات نجم تقعد ولا لا، هذا اللي باش تعرفوه معنا في الساعة الثانية. ما تنساوش سما ميكس موعدكم مع الموسيقى مع برشا غنيات في جو التسعينات. نمشيو توت سويت لتفرشيكا
1: كوكتيل صيفي.
0: تفرشيكا تكون مع الكوكتيل الصيفي مع تيوا بارتندر معنا في المباشر. تيوا اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جوال اف ام.
0: سافا؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. الموكا لاتي اليوم عندنا هكا موكا ايست.
2: عندنا موكا ايست لاتي للزاماتور تاع شوكولا والكافي مع بعضهم، باش نعملوا الميكس تاع الكافي والشوكولا.
0: اه جو
2: باش نعملوا ديغرادي، باش نعملوا ديغراداسيون تاعنا، اما باش نخدموا دو فاريتي، باش نخدموا اما لي زاماتور تاع الشوكولا اللي يحبوها الحلوه اللي فيها برشا سكر نجموا يخدموا بالسيرو. اذا كان اللي يحبوا يخدموا بالشوكولا نوار والا بالكاكاو ينجموا يخلطوا ميثود اخرى باش نعطيوها لهم مش ناخذوا من الاول، مش ناخذوا 30 ml تاع شوكولا سيرو شوكولا نحطوهم في الكاس نحطوا عليهم غلاسون، ينجم يكون غلاسون كعب ولا كراش ايس يعني غلاسون مهروش نحطوا في الكاش نزيدوا مع الحليب ومش ناخذوا دوبل اكسبريس دوبل اسبريسو، مش ناخذوا انتنسيتي عاليه شويه مش تكون القوه نتاعها، مش يكون الميكس تاعنا القوي القهوه مش ما يوليش قهوه دومينونت والا شوكولا دومينونت.
0: اي ما تكونش
2: نقلدوا نجموا نعملوا ديكوراسيون تاعنا نعملوا كريم فويتي وكريم شونتيي سينو نجمو ندخلو في نبقاو في الكونسيبت تاع الشوكولا نعملو موس شوكولا
0: زينو.
2: الميثود الثانية نجمو ناخذو بودر كاكاو 30 غرام تاع بودر كاكاو نزيدو عليه شوية ماء سخون نمكسيوهم مع بعضهم باش يعطينا تكستور باهية، ناخذو صوص شوكولا نحطوه على البوردور تاع الكاس مش تعرف لنا الزينة، من بعد مش نحطو الحليب يولي الحليب لول نحطوا عليه الجلاسون مش نحطوا عليه الاكسبريس، ومن بعد نحطوا الميكس اللي عملناه بالبودر كاكاو مش نحطوه من فوق شوي عندنا شوكولا بودر كاكاو من فوق تحته القهوه وبعده الحليب نجموا نزينوا بموس شوكولا ولا كريمه فويتي ويشربوا صحه وبالشفاء.
0: يعطيك صحة يا تيوا، ميرسي بوكو، تحية كبيرة ليك. هذا هو الكوكتيل الصيفي لليوم جينيفر لوبيز لوف دونت كوست ثينك.

0: المدرب القدير أحمد العجلاني في لقاء خاص في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي. حوار حصري وصريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رحلته في عالم التدريب داخل وخارج تونس وحكايات يحكيها لأول مرة.
1: مرحبا بكم انتم في داري. أفضل حاجة عملتها في حياتي اللي أنا حجيت أنا وبابا وأمي الوالد قبل ما يتوفى. خدمت في خمسة بلدان وخدمت دائما في الممتاز. ماني ساهل بكل مختلفة تماما. مش هذا حتى داير الناس اللي تعرفني يقول لك ثم زوز العجلاني، ثم العجلاني في الملعب، ثم العجلاني برا من الملعب. أول شيء نسكت. خرجته مديت له إيدي عمل لي هيك صفحني مش هي تعرف دختني أني ما نخسرش، يا نربح يا نتعلم. أعطيني باسبوري. قلت له بطلت
2: مروح
1: وتحب تخرج السعودية. مشيت السعودية وخسرت وبش تروح وفشلت. توا يا ترجع استياء يا ترجع في الليجون تاع الإدوار وذيك حدك. أني مخلقش رئيس اللي خدمت معاه توا 30 سنة ولا 35 سنة وقال لي خرج فلان ودخل فلان.
3: وين وك الكتاب؟
2: شو أحمد العجلان؟
1: الجواب بالعربي إن شاء الله. مش نحضر، قاعد نحضر في نسخة بالعربي.

0: مسيرة عصامي. ثم سيستم، أنا مش تابع سيستم. لي غران بريزيدان هما اللي يعملوا لي غران زونترنا. ثم خيانة بتاع واحد اللي كان يدخل لداري، خيانة كبيرة اللي أعطيته برشا فلوس.
1: كل واحدة لشكون مش تقولها كلمة شكرا.
0: شكرا لمرتي.
1: كلمة فما ربي.
0: المسؤول في الجامعة والسيد اللي خل الأمانة، اللي وقف معايا واللي كذا، والناس اللي عاونتني واللي أمنت بي، معناها حب نقول لهم شكرا.
2: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جولة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
3: الصيف متسامع التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
4: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جرت مكالمة هاتفية ظهر هذا اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات. تم التعرض خلال هذا الاتصال الهاتفي لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والوضع في ليبيا، حيث تم التأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا. وجدد رئيس الجمهورية الدعوة للرئيس المصري لزيارة تونس في أقرب الأجل. شدد الرئيس المصري على تضامن مصر مع بلادنا في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات واسعة، مؤكدا استعداد بلاده الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد والحرص على تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة لترجمة الزخم السياسي الذي تشهده علاقات البلدين إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح الشعبين الشقيقين. مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم والمتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان قرض لفائدة شركة فوسفات قفصة، مشروعا لتحديث الشركة يهدف إلى الرفع من قدراتها الانتاجية واستعادة نسق الانتاج من خلال اقتناء معدات منجمية حديثة للحفر ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إدارته لديها الآن موقف قوي جدا تجاه إيران، وذلك في تعليق له على سير المفاوضات الحالية لتجنب المزيد من التصعيد بين الطرفين. الأرصاد الجوية الأوروبية أن تضرب موجات حر جديدة غرب أوروبا هذا الأسبوع، مع ارتفاع درجات الحرارة مجددا في كل من فرنسا اعتبارا من هذا اليوم، وأيضا في إسبانيا اعتبارا من يوم غد الأربعاء. وفي هذا السياق قال وزير الداخلية الإسباني إن الساعات المقبلة ستكون حاسمة تماما للسيطرة على الحرائق المشتعلة غرب العاصمة مدريد. وفي فرنسا تتركز الجهود على الحريق القريب من مدينة بوردو، حيث أعلنت أجهزة الإطفاء أن الحريق لم يشهد أي اتساع خلال الليلة الماضية، إذ تمكنت من التعامل مع عدد من البؤر المشتعلة مجددا. مجاز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار.

0: الموج مع الموجة. تسمعوا من الاثنين للاربعاء في الويكاند
1: من ما بيستعطين للاربعاء
0: باراسوك مع غازي خديد على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة. موج مع الموجة.

0: فاسبوك نهار 3 8 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور عالك.

0: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.
1: نرجعوا من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر فم. نجدد لكم التحية الناس الكل وقيت هذا باش نحكيوا على التظاهرات الصيفية ونمشيوا لولايات المنستير. نحكيوا على تظاهرة فنون العرائس على شاطئ روسبينا. هذه الدورة الثالثة انطلقت نهار 26 ومتواصلة لليوم في ساحة مرجانة بالمنستير قرب مفترق مارينا. سعداء جدا باستقبال السيدة أميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير. أهلا وسهلا مدام أميرة، مرحبا.
2: مساء النور سي غازي وشكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة ومرحبا بكم في مركبة فنون العرائس على شاطئ روسبينا في دورتها الثالثة.
1: نعم يعطيك الصحة، أنت زاد على قبول دعوتنا. هي الدورة الثالثة، أكيد الدورة وراء دورة، البرمجة قاعدة تتنوع، المجهود قاعد يكبر، المشاركات زادة قاعدة تكبر. خلينا نحطوا ساعة التظاهرة في إطارها، كيفاش انطلقت الدورة الثالثة السنة بما أنكم أنتم بديتوا البارحة الأولى نهار 26؟
2: فنون العرائس على شاطئ روسبينا وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بالمنستير بالشراكة مع المركب السياحي مركز الوطني فنون العرائس فضاء روسبينا. الحقيقة كان افتتاح ياسر مزيان، تلق بكرنفال نهار لحد 26 كرنفال العرائس الضخمة ومعهم زاد كرنفال المركز الوطني لفنون العرائس باراد دوكلون. انطلق من المركب السياحي وصولا إلى ساحة مرجانة. الحقيقة كان معاه وفد غفير من الجمهور، فما تفاعل كبير، ترى صغيرات ترى مختلف الشرائح العمرية، فما تعطش للعروض للثقافة للتفرهيد، معناها ترى بالحق العبيد متعطش الحاجات كي من هكا. ومن بعد انطلق عرض النهار الاول كان عرض للدماء، عرض يعني عرض عرائسي الأميرة النائمة كان موجودة معانا لفضاء روسبينا. ياسر مزيان معناها بالحق كان عرض، كان صغيرات منتبهين، معناها حبينا زادا نحاولوا نعرفوهم برشا فنون معناها من العرائس هذوما، خاطر فما فنون

0: اثنين وتواصلت اليوم. العرض البارح هذا كان عرض كاريتا لإنتاج دار بابا بسوسة، كان زاد عرض مزيان برشا لغايته الهدف معناها البيئي، فيه عبرة في معناها كيفاش ما نلقيوش الفضلات في الشاطئ بما أن في موسم البحر. وهذا هو اليوم إن شاء الله باش يكون عرض الاختتام كذلك كالعادة بعرض تحت كل عرايس 8 مع رباب بن محمد، ومن بعد باش يكون عرض خيال جميل محمد لحوة دي الطريقة عن العروسة التكلم الباطني. كل نهار فما عرض جديد والورشات تتواصلوا على نهارين، واليوم إن شاء الله باش يكون الاختتام إن شاء الله بالعرض هذا خيال جميل كالعادة في تحت مرجانة. وحاولنا نخرجوا من فضاء المركب الثقافي ونتفاعلوا أكثر مع الجمهور ونخرجوا له معنا نمشيوا أحنا للجمهور، ولقينا بالحق صدى كبير معنا التضارق صدى كبير ومعنا مست برشا شرائح أمورية الحقيقة، معنا كان حضور فاق التوقعات بصراحة، من حاجة مزيانة برشا. إن شاء الله عام الجاي يكون إن شاء الله العروض تكون معناها عروض تولي دولية، علاش لا تكون عنا عروض من برا معناها راو التظاهر معناها اللاقية معناها بالحق استقبلت برشا عباد حتى صغيرات اليوم على الشط القرعية في الورشات. الحقيقة كان ورشات الحقيقة ياسر مزيانين يجيو معناها كل واحد يجيب مثلا القارونة نتاعه البلاستيكية ويردها عروسة، ولا عملوا كل عملوا زادة عملوا الأقلق وعملوا مشاو عملوا بيه في البحر، معناها حاجات وصفوها محلاهم حاجات مزيانين. زادة إن شاء الله اليوم زادة تكون معناها العرض مزيان ومرحبا بيهم الناس الكل في ساحة مرجانة، عرض خيال جميل. الموعد إن شاء الله 8 متاع الليل ويعطيكم الصحة
1: إن شاء الله يعيشك مدام أميرة. لكن حبيت نسأل شوية على الإمكانيات، إمكانيات متوفرة، مستحقين أكثر تشجيع أكثر دعم بالنسبة للتظاهرات؟
0: احنا وسعنا الشراكات
1: حتى لأصحاب الشركات ولا المؤسسات ولا رجال الأعمال في المنستير ولا في الساحل خلي تزيد التظاهرات
0: إن شاء الله، علاش ليه تكون عام الجاي أكثر شراكات معناه باش نزيد ونكبروا أكثر في التظاهرة، مش 3 أيام كهو مثلا نوليوها حتى 5 أيام 6 أيام الحقيقة معناها تكون أكثر تزيد أكثر إشعاع وأكثر عروض تولي معناها موجودة من عروض كبيرة، خاطر عندنا برشا عروض مزيانين لهنا في تونس، عندنا برشا عروض عرائسية إنتاجات ياسر مزيانة وياسر معناها فيهم عبرة، كل عرض معناها تلقى فيه عبرة، خاصة تو احنا نحكيه على البيئة وعلى السلوك البيئي ومعناه عند الصغيرات نحاول نزرع فيهم على السلوك هذا من الصغرى، فهمت؟ خاصة واحنا تو في الشاطئ كل حد معناه يزمو ينظف الشاطئ قبل مش تعوم وتروح، لا ينظف البلاصة اللي قعدت فيها وتعوم. مرحبا بكم الناس الكل، هذا هو معناها في شنو حبينا ان شاء الله الشراكات عام الجاي تكون اكثر ويكونوا اكثر عروض مزيانين واكثر ورشات. وهذا هو
1: واليوم نحكي على تظاهرة وان شاء الله عام الجاي ولا اللي بعده نحكي على مهرجان كامل، مهرجان فنون الأعراس على شاطئ روسبينا. حب نشكرك برشا مدام أميرة بكوش، شكرا ليك زادة وان شاء الله ربي يوفقك، تحية ليك وللفريق اللي معك الكل.
0: شكرا عايش، شكرا
1: يلا نمشي للموسيقى مع كاردي بي I like it to sweet.

0: الموج مع الموجة. نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر فيم. فقرتنا المتنوعة على كل كما كنا بكري شوية مع الكوكتيل صيف في الميتيو دي بلاج السما ميكس وغنية الصيف ديما جوكم أحلى جو. حكينا بكري شوية على تظاهرات فنون العرس في المنستير. ما زلنا باش نحكيو على زادة نصائح مهمة تهمكم انتوما وين ما تكونوا معنا في الصيفية هذية. اليوم باش نحكيو زادة على موضوع مزيان برشا متعلق بالصيف هكا على جو الفاكانس على جو العطلة الصيفية. موضوع اليوم هو كيفاش العلاقات الصيفية نجم تكون علاقات تقعد وإلا علاقات عابرة علاقات موسمية. إذا تعرف شكون في الصيف تنجم تكمل معاه على طول ولا على طول العام ولا هكا حياتك الكل وإلا ليه هكا جوست في فاكانس مثلا في ظروف معينة. هذا اللي باش نعرفوها مع المختصة رقم واحد الدكتورة هدى صغير سبيسياليست نمبر وان بسيكولوج بسيكاناليست وبسيكوثيرابوت هيبنو ثيرابوت زادا ميتر براتيسيان. أهلا وسهلا دكتورة هدى. مرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهري فام الكل.
0: شنحوالك سافا؟
1: سافا تخي بيان. وانت شنحوالك تحت
0: الباراسول؟ لاباس لاباس سافا
1: سافا شوية رويح لاباس.
0: هاي باهي النسمة باهية
1: النسمة باهية. العلاقات الصيفية الصيف هو بتبيع النهار يا طويل العبيد تبدأ ناخذ راحتها القلوب تتحل شوية وأكثرية الوقت المدة تاع العطلة الصيفية نعملوا اتصالات جدد أصحاب جدد على البحر عبد اللي تنجم تتعرف عليه في فواياج فما قصة حب زادة اللي تنجم تبدأ هكا كما غير ما تتخيلها. والسؤال كما قلت يا غازي اللي يرجع ديما اسكو العلاقة هذه باش تدوم اي ولا لا كاينه معناتها القيمة تاع العلاقة مربوطة بالوقت. فما نظرة أخرى اللي يزن نعرفوا اللي أكثرية

0: الوقت لجيعة تجي من الخيال. الخيال اللي نستخايله اللي السعادة تنجم جينا من بعد في المستقبل. معناتها أنا باش نكون سعيد كان الشخص هذا باش يقعد معايا حياتي كاملة ولا عام ولا ستة شهور ما نعرفش. أكثرية الوقت نحبوا نستملكوا التجربة، نحبوا نشدوها، نحبوا هدوء. لكن الدنيا ما تمشيش هكا. الحاجة الوحيدة اللي نكسبوها هي الوقت الحاضر. وقت اللي نتعرفوا على شخص في الصيف المطالب تاعنا ديريكت يبدا يبني فيها حكاية. اسك باش يكلمني، اسك باش نقعدوا صحاب، اسك باش نزيدوا نخرجوا مع بعضنا. اي مخنا ديجا قاعد في المستقبل. ما نسيو اللي ساعات معدلين الحياة موجودة في اللي قاعد يصير في الوقت الحاضر في البقعة اللي نحن فيها. وقت نبداو موجودين 100% في الوقت الحاضر، كل علاقة اللي جديدة باش تتربط باش تولي كل هدية، مش على خاطر باش نقولوا باش تدوم، مي على خاطر تبدل فينا. أي شخص اللي باش نقابلوه باش يزيدنا حاجة، باش يبدل فينا حاجة، باش يخلينا نخمو في حاجات جدد. طبعا عباد اللي هي تتعدى في حياتنا سويعة ساعات هكا ساعتين، وفي الساعتين هذيك باش تقعد معناتها تتفكر الشخص هذيك وتقعد تتفكر الكلام تاعو. تبسيمة في الوقت المناسب تخلي معناتها قلبك يتحل، تخلي ضحكة ترسم على وجهك، نظرة إيجابية في الأوقات اللي أنت تستحقها باش تخلي معناتها البصمة بتاعها سيف وعام وستة سنين اللي قدام. دونك نحن تعلمنا نقيس النجاح بتاع العلاقات بالوقت اللي هي الدوم، لكن معناتها في العلم النفس نقيسها بطريقة أخرى. ساعات فما علاقات اللي هي تقعد 20 سنة وتبدأ توكسيك، وساعات علاقة اللي هي تقعد نهارين تبدل لك حياتك الكل. أنت وكيفاش صرحت روحك باش تعيشها داخليا. السيب هو الشي يعلمنا، يعلمنا اللي ما فما شيدو أو فيه توا معناتها كسخانة الكبيرة مشد العطلة عندك بها باش توفى، ما عادش باش نجمو نعوم. لكن حتى حد ما يقول لك ما عشناش الصيف، عشناه شطو الصيف السنة عشناه بالكدا. دونك علاش ماشي في بالك إلي علاقة يلزم تقعد في طويل المدة باش تكون مهمة. أي شخص نقبلوه كل مرية ينجم يحيي مشاعر، ينجم يحيي الثقة في النفس، احترام ذاتك، السعادة، القدرة بتاع المحبة. ويلزم زادا نحط الضوء على الحاجات الإيجابية اللي باش تاخذها في العلاقة هذيك. وساعات عبد يجي باش يعلمك درس اللي هو بالك معناتها في وقت اللي يصير يوجعك، لكن معناتها يعلمك على شنو يلزمك تخدم. وقت اللي نبداو موجودين في البقعة اللي نحن فيها في الوقت الحاضر من لوجوش ومن سهلوش رواحنا شنو الاخر باش يضيف لي ولا باش يزيد، نبداو 100% معاه وعايشين السعادة تامة على خاطر مانيشنا قاعدين نضغطوا عليها العلاقة هذه. دونك طلعت بس روحك اسكو باش تدوم، بس روحك شنو العبد هذا قاعد يزيد لي، شنو المشاعر الايجابيه ولا المشاعر توكور اللي انا قاعد نحس وقاعد نمر بهم توا. ما تلوش تشد اللحظه بتاع السعاده، عيشها 100%. والعبد دو توت فاسون اللي مهم ليك كلكو سوا طويل المده
1: وطويلة
0: الحقيقة
1: باش
0: تقعد
1: ديما
0: تتفكروا وتعيش
1: معاه في قلبك. فوالا يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، شكرا لك دكتورة، تحية كبيرة.
0: أدوما
1: إن شاء الله، باي باي. يلا احنا نكملوا رونديفو باراسول لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل اللي كانوا معنا، تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الاخراج، ياسمين جديدي في الديجيتال. الرحلة مازالت متواصلة، بعد شوية موجز اخبار الاربعة وبعدها يكون الموعد مع بايلا مع سنة مهني. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا وفي الامان، باي باي.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. كذا وزير النقل رشيد عامري ونائب وزير البنى التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريكسي ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار اللجان الفنية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية القائمة وبحث سبل إعداد برامج للتعاون وتبادل الخبرات، خاصة في مجال سياقة العربات الثقيلة والحافلات، إلى جانب تعزيز الربط عبر شبكات نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين. كما شدد خلال لقاء جمعهما اليوم على أهمية دعم التعاون الثنائي وإرساء شراكات استراتيجية في مجالات النقل واللوجستيك بما يواكب مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين ويسهم في دعم المبادلات التجارية والسياحية وتسهيل تنقل المسافرين. أيضا استعرضا وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل هذا اليوم واقع التعاون التونسي الإيطالي في مختلف مجالات النقل، معربين عن تطلعهما إلى مزيد تطويره تجسيدا للإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف مجالات النقل والخدمات اللوجستية. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تبقى المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين التي تؤمنها، ولا سيما في المجال الهندسي. وشددت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم على أن جميع المعطيات الرسمية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وهيكلها وصفحاتها الرسمية. وزارة التعليم العالي حذرت في المقابل من الانسياق وراء الإعلانات والإشاعات والمعلومات المغلوطة، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية تسجيل الطلبة بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة المرخص لها. ونشرت أيضا الوزارة القائمة الرسمية والسارية المفعول لمؤسسات التعليم العالي الخاصة المخول لها تأمين التكوين في المجال الهندسي، والتي تضم 25 مؤسسة موزعة على عدد من ولايات الجمهورية، من بينها تونس وسوسة وصفاقس والمنستير ونابل ونفطة وكرتاج. دوليا، قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم أن السلطات الإسرائيلية نفذت أكثر من 3600 اعتقال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بينهم نساء وأطفال، والمئات في قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2026. ختاما، بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم سبل تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: Baylar.
1: على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا. غونديفو متجدد ديما من بايلة بتاريخ اليوم 3-28 جويليا 2026. رافقكم فيه حتى للسبعة نتاع العشية. أخبار، متابعات وتصريحات حصرية باش تلقاوها اليوم في بايلة، في علاقة مباشرة بأبرز التظاهرات والسهرات الصيفية في إطار المهرجانات الدولية والمحلية. إن شاء الله رفقتكم طيبة مع ليكيب الكل. إن شاء الله تتونسوا معنا وين اخترتوا باش تتبعونا وتسمعونا في ديناميكية وحركية بديت هكية بشوية بشوية تكون موجودة. دونك كل واحد والوجهة متاعه، كل واحد وأموره، كل واحد والريتم متاعه، كل واحد والمود زادة متاعه. هذك علاش نقول لكم إن شاء الله تتونسوا ديما معنا طيلة المشوار هذايا. اليوم ترافقنا ياسمين جديدي في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، مرحبا، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. والبداية ديما تكون بالموسيقى، وأحلى موسيقى تسمعوها على جوهرة فيما

0: Baila.
1: Baila. تكون بتاريخ اليوم 28 جويليا 2026 بطبيعة على إيقاع المهرجانات الصيفية الدولية. اخترنا لكم الحقيقة كوليكسيون ولا سيليكسيون تاع أبرز السهرات اللي تنجموا تتابعوها الليلة، وما زال عندكم الوقت بيان سور وتنجموا تلتحقوا بأي سبكتاكل أنتم تحبوه. خليني البداية تكون بالدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي اللي ما زال متواصل حتى 13 أوت 2026. العرض باش يكون الليلة من كوبا تحديدا مع فرقة The Buena Vista Orchestra، دونك أجواء مختلفة تماما على سهرة البارح، وتوا نرجع لها بعد شوية. سهرية البارح نمشي بيكم للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي اللي يتواصل زيدا حتى 19 أوت، وسهرية الليلة سهرية الفنانة التونسية يسرى محنوش اللي هي أمام شبابيك مغلقة القروحة اليوم قدام جماهير قرطاج. الدورة 53 من مهرجان المستير اللي يتواصل 18 أوت، عرض مسرحية بامبينو للمخرج بسام الحمراوي. الدورة 50 لمهرجان بلاريجيا اللي يتواصل حتى 6 أوت، عرض مسرحية بابا نويل للمخرج صابر محمد صابر الوسليتي. الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي اللي يتواصل حتى 5 أوت، عرض الراب الليلة مع الفنان كازو. الدورة 60 لمهرجان تستور الدولي الملوف والموسيقى العربية التقليدية باش يتواصل حتى 30 جويليا، والليلة سهرية الفنان التونسي محمد جبالي. نمشي بكم السليانة الفعالية الدورة 49 من مهرجان سليانة الدولي، العرض الليلة تونسي تحت عنوان سينوج. الدورة الثانية للمهرجان الدولي الفنون الشعبية بأذنا اللي يتواصل حتى 2 أوت، سهرة فنية مع الحبيب الشنكوي وعاطف نور اللقب الفني أو الاسم الفني متاعه الكينج. نمشي بكم للدورة الثانية من المهرجان الصيفي بماتر ببنزرت اللي يتواصل حتى 31 جويليا، العرض من الليلة بشيكون مع السينما وأجواء السينما التونسية. ونختم بالدورة 37 لمهرجان للمهرجان الدولي الفروسية ببنجردين اللي يتواصل حتى 3 أوت، السهرة الليلة أباغ عروض الفروسية اللي تتواصل يعني من 5 متاع العشية حتى 9 متاع الليل، بشكون السهرة فنية للفنان خالد إكعيب. هذا شو اخترنا لكم الليلة بالنسبة لسهريات في أبرز المهرجانات الصيفية، ولكم الاختيار بطبيعة شو ما تحبوا تتبعوا. احنا بعد شوية مش نرجع بكم لأجواء الحمامات الليلة اللي كانت أجواء مميزة جدا وحضور جماهيري قياسي في سهرة تونسية. مع شكون وشنو كانت الأجواء؟ أدق التفاصيل تلقاها بعد لحظات.

0: Baila.
1: بايلا رجعنا لكم باش نحكيو على المهرجان اللي اختار شعاره عام سنة ذاكرة تعيش. نحكيو على دورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، دورة استثنائية إلى حد الآن ونجاح لعدد كبير من السهرات، والنجاح لا يقاس فقط بحضور الجماهير بل يقاس بالصيت أو الحاجة والفيدباك اللي تنجم تعملوا السهرة هذيك في المواقع، في الصحافة الإلكترونية اللي تعنى بأخبار الفن والفنانين، وخصوصا زادة بالنجاح التقني. زادة حتى هو عنده دور الديكور، يعني كلها هي عناصر تكون متداخلة باش نحكيه على عرض ناجح. لكن زادة وقت اللي الجمهور يكون حاضر بأعداد قياسية مقارنة بسهرات أخرى، وتغص المدارج بحضور العبيد وبحضور التوينسة وغير التوينسة الحقيقة من جنسيات مختلفة باش يتبعوا سهرية البارحة اللي كانت ليلة استثنائية مع نوردو في الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، وين كان فما لقاء بين برشا عناصر، أولهم الطاقة وهي طاقة رهيبة جدا عند نوردو ما شاء الله عليه بيحميه بيان سور من كارتاج الى الحمامات، الايقاع، الاضاءه، تقنيه الصوت، الجمهور اللي زاد كان حاضر من خلال مشاركته بالفعل اللي هو كان عنصر اساسي للجمهور البارح في سهريه الحمامات. قاعدين نتابعوا معنا على جوهره فيم تي في كواليس السهريه، التحضيرات، البروفيت اللي قام بها نوردو اخر وقت مع المجموعه، دونك المجموعه الموسيقيه الكل بيان سور. ديما كل الشكر موصول لليكيب ديجيتال اي كوميونيكاسيون تاع الفستيفال اللي هي مهرجان الحمامات الدولي. شكرا لهم على الحرفية العالية زادة في تأمين كل النشرات اليومية، وإحنا على تواصل يومي تقريبا، فيعطيهم الصحة على المجهود الكبير هذية. دونك سهرية نوردو سهرية استثنائية بعد التعليق اللي كانت ممكن على ممكن حضور نوردو في مهرجان كارتاج اللي كانت زادة سهرة ناجحة جدا. لكن برشا منكم تعرفوا مش الناس الكل يعجبهم كل شيء، وديما كي تبدأ فما حويجة ناجحة ومزيانة يحبونا نقولوا كل كوتي الأخرى، شبيه البس هكا وشبيه لبس مراية شمس هكا وشبيه رو، هذيك الكل يدخل في التصور الفني اللي عند الفنان، هذيك ستيلو، هذيك الموندو نتاعو، هذيك جو، هذيك الريشه نتاعو اذا نجم نقولوا. دونك نوردو فاجأ جمهور الحمامات البارح باناقه الحقيقه وحضور جميل جدا. ما نجم كان نهنيه مره اخرى على الاختيارات هذيا، ما نجم كان نهنيه على نجاح الحفل هذيا، وصحه على الجمهور اللي كان حاضر البارح في الحمامات وحضر سهريه ياسر مزيانه. وتعرفوا من ابرز الخصوصيات اللي موجوده في مسرح الحمامات اللي هي خصوصيه

0: القرب بين الفنان يعني بين الركح وبين المدارج متاع الجماهير يعني فقط بعض الأمتار, وذي اللي خلي فما طابع الحقيقة ياسر سبيسيال بالمسرح هذا, يعني مش كيما كارتاج, مش كيما بنزرت, مش كيما أسفاقس, يعني تكون فما مسافة وفما علو يعني للركح, لكن المرة هذه نلقاو فما قرب جميل جدا, خلى فما تفاعل متواصل بين الجمهور اللي مش موجود في الصفوف الأمامية بركة. يعني القرب هذيك يخلي الجمهور يحتضن الفنان ويحتضن الركح بصفة عامة. شفنا وليدات صغيرات طلعوا سلموا على نوردو, شفنا تفاعل كبير برشا, شفنا احترام كبير برشا من عند نوردو لجمهوره, ونتصور الناس الكل باش تحكي وتحكي ديجا في مواقع التواصل الاجتماعي على السهرية هذه. الأهم هي النقطة الإعلامية اللي قام بها الفنان نوردو بعد ما وفات الحفلة. بيان سور زميلتنا روض العليقي حاضرة وكان قدم لنا التصريح هذه في علاقة ببعض النقاط اللي ممكن أثارت الجدل حول سهرة كارتاج وحضور الفنانة اللي شاركته في آخر ديو غنائي ليه. بيان سور هو علق على النقطة هذه, أما زادة ود جمهور الحمامات ومتابعين على جوهرة فام وجوهرة فام تي في بسكوب اللي هو في علاقة بالتمثيل والاتصالات مع واحد من أبرز النجوم العرب من مصر تحديدا للمشاركة في مسلسل رمضاني. دونك نسمعوه توت سويت باش يحكي على الحفلة, باش يحكي على مشاركة رحمة معه في كارتاج, باش يحكي زادة على يارا والحضور في الدراما الرمضانية.
1: الحقيقة فرحان برشا برشا بمحبة ناسي, الحمد لله الأعمار الكل كانت موجودة وكانت حاضرة وتغني معايا كلمة بكلمة, حافظين أغنية الكل حتى أغنية الجدد حافظينهم الكل. ما تنجم تكون كان نقطة إيجابية باش مروان يزيد يخدم على روحه ويزيد يكون صادق أكثر في خدمته ويتعب أكثر وكهو فعمك يسمع سولد أوت في مهرجان يفرحوا. الحقيقة أنا نخاف برشا لخاطر كما قلت لكم مسؤولية كبيرة إنه سولد أوت قبل بيامات ديجا شاز وفي قبل بجمعتين, ما نخاف خوف الحقيقة خوف كبير ومسؤولية كبيرة. أنا التوى اللي حد هذه الساعة قاعد نشوف كان الحاجات الباهية اللي صاروا في كارتاج, نعود ونرجع كارتاج مثال شلول, نعود ونرجع كارتاج اللي صاروا كارتاج التوى قاعد نشوف كان في اللي فيديو المزيانين الباهين ورحمة تغني والزعيم زاد باش ما ننساهوش يغني وجا وشرفني, حاجة تشرفني الحقيقة وفرحان بجاية رحمة, فرحان أكثر واحد في العالم أنا بجاية رحمة وجاية زعيم. نتصور التوانسة كل عرفوا رحمة بغنية سري وقعنا, وعرفوا إيش بالمهرجانات اثنين رو مش أبليجي اللي يغني في المهرجان يكون بيه ولا عليه, فنانين كبار غنوا في المهرجانات وبدأوا بالمهرجانات وبدأوا بالكباريات ورحمة رو رحمة محسن أبار إنها فنانة صوت وإنسانة, وأنا الحقيقة خلطتها يعني ما خلطتهاش برشا, ما مريت منها كان الخير الحقيقة, إنسانة متخلقة متربية تحب خدمتها تحب التوانسة, فرحت برشا برشا كي قلت لها رحمة نفرح كي تكون موجودة معايا الحقيقة, فرحت برشا برشا وقلت لي شرف لي أنا إن يكون موجودة في مهرجان كارتاج, وحتى سيرسان ما شفنا من رحمة كان الخير, ما شفته منها كان الخير, نتصور غنيت أديت زدت خذت بخاطر الجمهور الغنيات اللي حافظينهم غنيتهم محترمة سيرسان وكام ويارا راهو كما أنا نزيدها كما هي زادت تزيدني, فهمت في كارياري فهمت صوت وإحساس رائع وغنياتها ناجحين والعالم العربي كل ما حافظينهم وعاملة برشا هيتات. كلمتها وحكينا مع بعضنا على الانستغرام قلت لها شاء الله ربي يوفقك ومحليه مساجك وافيك بليزير اني يكون موجود معاك في لحن ولا في اغنيه كامله وكذا. كلمني احمد العوضي بعث لي مساج وقال لي تشرفني في المسلسل ان شاء الله رمضاني باش يتعدى في مصر ان شاء الله وباش يكون بطوله ان شاء الله وهذه سكوب لولين.
0: دونك فوالا نحضروا روحنا ان شاء الله في مسلسل رمضاني بطولة نوردو علاش ليه مع سلسلة ولا مجموعة من النجوم العرب, ان شاء الله ربي يوفقه واحنا في الانتظار بيان سور لكل المفاجآت المزيانة اللي تخلي الأسماء التونسية عالية في العالم العربي وتلتحق من النجومية. مشوارنا مازال متواصل في بايلة حتى للسبعة نتاع العشية, مكملين معاكم الغونديفو مستمعينا بالموزيكا توت سويت, وبعد شوية باش يكون الموعد مع زملائنا من قسم الأخبار في تحرير وتقديم النشرة الاقتصادية على موجتنا البزنس نيوز.

0: السفريات والبروموات مجروبة على تأثير دارك وحير منين. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور، وحتى من اللبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية إلى 3 أوت، إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة. جوهرة بوبليسيتي.
1: Business News. Business News. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أعلنت بورصة تونس هذا اليوم الثلاثاء تعليق التداول مؤقتا إثر تراجع مؤشر تيونانديكس بأكثر من 3%، وذلك تطبيقا للآلية المنصوص عليها بالفصل 3.7 من النظام الداخلي للتداول في البورصة. وأوضحت البورصة في بلاغ وجهته إلى الوسطاء بالبورصة وإلى العموم أيضا أن آلية إيقاف التداول تم تفعيلها بعد تجاوز المؤشر عتبة الانخفاض المحددة ب3%، مما استوجب تعليق عمليات التداول وفقا للإجراءات المعمول بها. يأتي هذا الإجراء أيضا في إطار الآليات التنظيمية المعتمدة بالسوق المالية، والتي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول بحسب البلاغ ذاته. كشف رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بغرومباليا شكري بوزيري في تصريح لمراسلتنا بالجهة إثر عقد اجتماع الاتحاد المحلي للفلاحة لتقييم تقدم المواسم الفلاحية بالجهة وعلى رأسها قطاع زراعات الكبرى والكروم، كشف عن تسجيل تقدم كبير في موسم حصاد زراعات الكبرى، حيث بلغت النسبة نحو 95% وسط إقبال من الفلاحين على تسليم المحاصيل في ظروف وصفها بالطيب.
2: قمنا باجتماع دوري الاتحاد المحلي وقيمنا يعني المواسم اللي هي قاعده توا تمشي، اللي هي خاصه الكروم والزراعات الكبرى. نبداو بالزراعه الكبرى اللي هي مشينا فيها شوط كبير قريب نخلطوا، معناتها 95% يعني صار معناتها حصاد، والخيان الفلاح يعني يسلموا المنتج نتاعهم والحمد لله. يقعد فيما يخص الكروم، الكروم كما حكينا وقبل وقلنا راهو الكروم في وضعيه صعيبه، تعدي سنوات جفاف خلت الداليه الهرمه ماتت مالوريزمون، والداليه اللي قاعده قاش كيف معناتها مشات، دونك ثم تراجع في المساحات، ثم نسبه كبيره نجم نقول حتى اكثر من 50% تراجع. وغرومبيا تقع ديما هي عاصمه الكروم، احنا بالتحويل ما نكذبوش، احنا يعني بالطاوله ولا موجود في الجنوب اكثر يعني في سيدي بوزيد وقايع اخرى. غرومبيا تقع ديما في الصداره يعني في عنب بالتحويل، وعندنا 5 معناتها مراكز تحويل في المعتمديه. ان شاء الله الفلاحه يلقاو معناتها شويه تشجيعات، خاطر ثم برشا فلاحه يحبوا يعاودوا يزرعوا معناتها ويجددوا المساحات تاعهم. اشكال اللي يقع تو فيه هو في المشتلة اللي مش موجودة، وحتى كتتوفر ثم مشاكل تاع أمراض جديدة هذه قاعدة مرض الحطب وغيره قاعد فلاحي يعني فيها. إن شاء الله نقول وقفة مع المجمع الخضر الجيفري، إن شاء الله هو هذي الشياف إن شاء الله يقف معناتها مع الفلاحة، وفر لهم الكروم المشات اللازمة، وثم وزارة الفلاحة تقف معهم شوي في المدوات، حتى ولت المدوات صعيبة ووقت فرق.
1: شركة تونسية للملاحة أنه ما زال بإمكان المسافرين المعنيين بإلغاء السفرات المبرمجة بين مينائي في إيطاليا وحلق الواد الحجز على متن سفنها المتجهة أو القادمة من ميناء جنوة أو مرسيليا. وفي هذا الصدد دعت الناقلة الوطنية الراغبين في السفر إلى الاتصال بوكالاتها في تونس أو زيارة موقعها الإلكتروني أو التواصل مع الوكالات المكونة لشبكة مبيعاتها بالخارج لإتمام إجراءات الحجز. حصدت تونس في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة في العالم المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون. فمن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم، حققت العلامات التونسية نتائج هامة، منها 3 جوائز في فئة دوبل جولد باس اند كلاس، و45 ميدالية ذهبية، و4 ميداليات فضية. وجاء في بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بتونس نشرته اليوم على صفحتها الرسمية أن هذا الإنجاز يؤكد أن النجاح الذي يحققه زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في الولايات المتحدة يعكس التقدير الكبير الذي يليه الأمريكيون لأعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية. دوليا أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن بلادها فقدت قدرة يومية على إنتاج نحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال حرب 40 يوما الأمريكية الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية. انخفض مؤشر نيكاي في اليابان وكوسبي في كوريا الجنوبية بشكل حاد هذا اليوم وسط موجة بيع لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية التي تستخدم على نطاق واسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن مؤشر كوسبي للأسهم في كوريا الجنوبية مثالا انخفض بنسبة 14%، الأمر الذي دفع إلى وقف التداولات لفترة، وذلك بعد أن تخلص مستثمرون من أسهمهم في شركتين رائدتين للرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 29 جويلية مع عرض الفنانة نبيها كراولي. موعدكم في سهرة 30 جويلية مع عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. موعدكم في سهرة 28 جويلية مع حبيب الشنكاوي وعاطف نور.

0: بالعالي.
1: عودكم في ساري 29 جويليا مع عرض فولكلوري. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويليا إلى 19 أوت 2029. سهرية 28 جويليا مع عرض أغاني الكرتون سبيس تو. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويليا إلى 22 أوت. سهرة 29 جويليا مع العرض المسرحي ما يضحكنيش مع ياسين صالح. هذه العروض برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ان تندونس
2: برعاية
3: عبوريدو. اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة في فقرة توندونس. جولتنا اليوم باش تهزنا لتسريبات جات سابقة بأيامات لحدث ميد باي جوجل المقرر في 12 أوت القادم. التسريبات هذه تحكينا على تصاور كاملة لسلسلة جوجل بيكسل 11 وتشمل الصور المسربة تليفونات البيكسل 11 برو والبيكسل 11 برو إكسل والبيكسل 11 العادي مع استعراض جميع خيارات الألوان والتصميم النهائي المتوقع. وتستمر التليفونات في استخدام شريط الكاميرا التيلاني المميز مع جوانب مسطحة زوايا مستديرة. إكران نلقاو فيه هك النوتش المركزي للكاميرا الأمامية. أما أبرز تغيير في الجيل هذا يتمثل في اختيار الألوان. مثلا البيكسل 11 باش يجي حسب التسريبات بألوان جريئة، نلقاو فيها الفوشيا، نلقاو فيها الأزرق الفاتح، ونلقاو فيها الأخضر إلى جانب بتباع البلاك لو تراديشنال. في المقابل نلقاو النسخ نتاع البيكسل 11 برو والبرو إكسل على ألوان أكثر هدوءا كما الأخضر مثلا ولا الرمادي ولا الأسود، بالإضافة لون جديد سماوه دون وهو مزيج من اللون النحاسي مع لمسات ذهبية. نذكركم اللي كانوا في تسريبات سابقة قالوا اللي كانوا سلسلة البيكسل 11 باش تخدم بمعالج التنسر جي 6 جديد المصنع بتقنية 2 نانومتر من عند تي اس ام سي مع اعتماد 256 جيجا بيت كسعة تخزين أساسية لجانب تحسينات في الكاميرا خصوصا في البرو إكسل والبرو. وتتحدث بعض التقارير عن احتمال في ارتفاع سعر الإصدار الأساسي مقارنة بالجيل السابق. نعود نذكر لكونه جوجل باش تكشف رسميا على كل التفاصيل خلال الحدث المرتقب ميد باي جوجل واللي باش يكون نهار 12 أوت القادم. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
4: موج مع الموجة.
6: المدرب القدير أحمد العجلاني في لقاء خاص في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي. حوار حصري وصريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رحلته في عالم التدريب داخل وخارج تونس وحكايات يحكيها لأول مرة.
7: مرحبا بكم انتم في داري. أفضل حاجة عملتها في حياتي اللي أنا حجيت أنا وبابا أمي الوالد قبل ما يتوفى. خدمت في خمسة بلدان وخدمت دائما في الممتاز. من يسهل بكل مختلفة تماما مش هذا. حتى داير الناس اللي تعرفني يقول لك ثم زوز العجلاني، ثم العجلاني في الملعب، ثم العجلاني برا من الملعب. أول شيء نسكت، خرجته مديته إيدي عمل لي يكلب صفحني مش هي تعرف دختني أني ما نخسرش، يا نربح يا نتعلم. أعطيني باسبوري قلت له بطلت
8: مروح
7: وكتحب تخرج السعودية. مشيت السعودية وخسرت وبش تروح وفشلت. توا يا ترجع استيا يا ترجع في الليجون تاع الادوار وهذيك حدك. اني مخلوقش رئيس اللي خدمت معاه توا 30 سنه ولا 35 سنه وقال لي خرج فلان ودخل فلان.
8: وينك الكتاب؟
0: شو أحمد العجلان؟
7: الجواب بالعربي إن شاء الله، مش نحضر، قاعد نحضر في نسخة بالعربي، هي مسيرة عصامي. فما سيستم، أنا مش تابع سيستم. لي غران بريزيدان هما اللي يعملوا لي غران زونترونور. فما خيانة بتاع واحد اللي كان يدخل لداري، خيانة كبيرة، اللي أعطيته برشا فلوس.
0: كل واحدة لشكون مش تقولها كلمة شكرا.
7: شكرا لمرتي.
0: كلمة فما ربي.
7: المسؤول في الجامعة والسيد اللي خل الأمانة، اللي وقف معايا واللي كذا، والناس اللي عاونتني واللي أمنت بي، معناها حب نقول لهم شكرا.
6: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.

0: Baila.
1: ما زلت متواصلة معكم، مرحبا بكم الناس الكل. بين أخبار تأجيل العروض في المهرجانات الصيفية، وهذا بيكون محور حديثنا إن شاء الله بعد شوية، وعروض الافتتاح ولو غران جو خليني نقول في المتلوية تحديدا، وين اليوم باش يتم افتتاح مهرجان المناجم بالمتلوي. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الدورة 35 مع سي فريد الخميلي مدير الدورة اللي يكون حاضر معنا بالتليفون، وضيفنا توت سويت على جوهرة فام. نقول له مساء النور سي فريد، أهلا وسهلا سي فريد.
2: الو،
1: صباح النور. مساء النور يا سي فريد.
2: مساء النور، عسلامه مدام، لاباس؟ واش حالك انت؟ لاباس،
1: مرحبا بك، يعيشك. شكرا لك سي فريد، دونك سعيده جدا باستقبالك في حديث ان شاء الله باش يكون مطول على تفاصيل الدوره 35 من مهرجان المتلوي. اما خليني نركز على عرض الافتتاح اللي عندكم اليوم، ونعرف اللي نورمالمون كي نقولوا نهار الافتتاح معناه فما خدمة.

0: بلدي بالمتلوي هكا ولي؟
1: طبيعي مسرح حلوات طلق بالمتلوي على الساعة 10 مساء باش يكون جمهورنا يلاقي الفنانة ألفة بن رمضان. البرنامج كما تعرف برنامج ديما تحضيرات والكواليس والتنظيم وعلى مستوى الصيانة في المسرح وتحضير والإضاءة والتجهيزات الصوتية وكل ما ذلك، مع أنه زي نخدمه على الدعم المادي ونخدمه على الدعم اللوجستي ولإنجاح معناها الحدث هذا العرس عرس المتلوي كاملة إن شاء الله. معناها كل عام احنا مش جديد علينا معناها النشاط هذايا نشاط المهرجان، في كل عام ننظم دورة وتكون دورة ثرية. يبقى ديما كما تعرف انت بعض الصعوبات ديما نلقوها على مستوى النشاط هذايا، وتعرف النشاط نشاط جمعيات، الجمعيات معناها مربوطة بالدعم العمومي ومربوطة بالدعم المستشهرين.
0: صعوبات تقصد الدعم المالي هكا ولي؟
1: أكيد أكيد، وثم صعوبات ديما الصعوبات المادية هي اللي تكون طرحة نفسها، وتعرف أنت المال معناها قوام الأعمال.
0: دونك هذا ما يمنعش انه نلقاو عام سنه فما دوره قائمه الذات اللي هي الدوره 35 تفتتح اليوم مع الفنانه ألفة بن رمضان. ما نعرفش اللي يسمعوا فينا وبتيتر ما وصلتهمش المعلومه، لكن توا وصلتهم ينجموا ياخذوا التذاكر نتاعهم ويحضروا للعرض ولا؟
1: اكيد اكيد، احنا عندنا نقطتين معناها لبيع التذاكر، النقطه الاولى هي في دار الثقافه والنقطه الثانيه امام المسرح الهواء طلق المسرح البلدي. وكما تعرفوا ديما شويه ضغط في النهار الاول باعتبار انه الافتتاح ديما يجي متزامن مع تحضير الدعايه وتحضير لي زافيش، تحضير لي بوندرول، تحضير لي باش اللي باش يكونوا موجودين، السياره في الدعايه، النقاط اللي زاد نعملوا بها في الدعايه، مع انه زادت المحمله نقوموا بها على صفحات التواصل الاجتماعي، وزاد مع لخيان وسائل الاعلام الكل اللي هما مهتمين بالنشاط الثقافي واللي دعموا معنا في انشطتنا هذه.
0: موافقين ان شاء الله سي فريد. دونك خلينا توا نقدموا شويه. دونك الدوره 35 تنطلق اليوم وتتواصل حتى ل 6 اوت. اعطينا فكره عامه على البرنامج وابرز العروض اللي باش تكون موجوده.
1: والله حاولنا باش نضبطوا برنامج ثري ويلبي كل الاذواق ويكون معناها في انسجام مع تطلعات الجمهور. غدوه اليوم الافتتاح هو مع الفنانه ألفة بن رمضان، ان شاء الله غدا مسرحيه كريم الغربي فيزا باش يكون مع الجمهور معناها في مصافحه كريم الغربي. يوم الثالث اللي هو يوم 30 جويليا باش يكون مع فنان الراب امباير اللي هو هذا عامل توندونس وفنان معناها كبير على مستوى وعنده حضور عند الشباب. بعد غدوة مع الفن الشعبي المحلي، هي الفرق المحلية تدعيما لهذه الفرق ولمصافحة جمهورها، باش يكون عندهم لقاء نهار 31 جويليا مع لمة الفن الشعبي لأبناء الفرق المتلوي. سهرة الحدث باش تكون نهار 1 أوت مع المطربة الكبيرة يسرى محنوش، هذا يوم 1 جويليا نهار السبت. بالنسبة لنهار 2 أوت باش يكون لقاء مع الفنان الراب نوردو، باش يكون في لقاء مع جمهور زادة. واليوم 3 أوت باش يكون عند مسرحية بومبينو بسام الحمراوي جمهور العائلات هذايا، وتعرف أنت في المتلوي يحبوا المسرح وعندهم عشق للومن شو والمسرح بصفة عامة. إن شاء الله بالنسبة لنهار 4 أوت باش يكون عندنا لقاء مع الفنان اللبناني روني فتوش، هذا داخل في العروض الدولية. جبناه بالذمة معناها في المتلوي وعملنا له التصاريح اللازمة وخذينا التراخيص، باش يكون في لقاء نهار 4 أوت إن شاء الله مع على مسرح الهواء الطلق بالمتلوي. بالنسبة لـ5 أوت باش يكون عرض للأطفال، هذا يكون مع نجوم الكرتون محمد سهيل في لقاء معنا للأطفال، ونقول زادة برامج الأطفال نعطوها عناية كبرى زادة في مهرجاننا، ولقاء الاختتام في شهر الاختتام مع الفنان وليد صالحي اللي هو فنان معروف من أبرز الأسماء على مستوى الفن الشعبي في تونس.
0: في المجمل سي فريد نلقاو 10 عروض، 10 عروض فيها نسبة هامة الحقيقة مقارنة بمهرجانات أخرى من العروض المسرحية، وهذا إن دل على شيء فهو يدل كما قلت أنت على عشق أهلي قفصة بصفة عامة للمسرح، والمسرح اللي باش يجمعهم باش يكون مسرح عائلي، وحتى العروض يعني الفنية هي عروض يعني تستقطب كل الفئات العمرية تقريبا، ما فماش يعني إقصاء حتى شريحة وكل الألوان زادة موجودة. دونك فما سهرية للفن الشعبي كما سيادتك أشرت، الافتتاح مع ألفة بن رمضان، فالحضور التونسي مميز زاده بين ألفة بن رمضان ويسرى محنوش.

0: ليستقطب عدد هام من الشباب. العروض الدولية موجودة. يعطيكم الصحة الحقيقة على البرمجة هذه اللي إن شاء الله تحظى بإعجاب ورضا الجماهير، اللي يظهر لي أكبر وأهم مقياس عندكم أنتم بالنسبة لي باش نحكيوا بعديك على نجاح الدورة. هكا ولي
1: ان شاء الله، ان شاء الله اكيد ان شاء الله. احنا الهدف من هذا كله هو انه كما تعرف في مناطقنا الداخليه وخاصه في المتلوجة جهه قفصه ما عندناش بحر، ما عندناش كذا، شبابنا والعائلات والفئات الكل تستنى في البرمجه نتاع المهرجانات باش تنفس شويه على روحها وتلقى شويه معناها ترفيه وتثقيف. واحنا خذينا بكل معناها نوع من انواع الفن معناها بطرف. تعرف انه المال ديما نرجع نقول المال راهو قوام العمال. احنا كان عندنا ديما الامل انه كل عام قاعدين نحاولوا باش نطوروا شويه في البرمجه ونسعوا باش يكونوا الفنانين اللي موجودين على الساحه اللي يكونوا موجودين في البرمجه بالنسبه للمهرجان المتلوي. وهذا يلاحظوه في كل عام انه ثم معناها تركيز على الفنانين اللي موجودين على الساحه واللي يخدموا في كبرى المهرجانات تونس.
0: وهذا اللي يجبد الجماهير ابخيتو، وانتم هذا اللي حاجتكم به كما قلت انت، متنفس بالنسبه للاهالي اللي يستناو الصيف كما نقولوا بعد عام كامل من الخدمه من القرايه من الانضباط انهم يتفرهدوا شويه، وهذا معقول ومن حقهم. مشكور جدا سي فريد الخميلي، يعطيك الصحه سيدي على كل المعطيات هذه اللي قدمتها لنا. نشجعوكم مستمعينا، نقول لكم اذا جاتكم الفرصه باش تكونوا متواجدين في قفصه في الفتره ما بين 28 جويليه يعني اليوم وحتى 6 اوت، راه فما مهرجان المتلوي بقفصه يستنى وعنده مجموعة من العروض. المهرجان هذا يقام في إطار الدورة 35 وبإشراف جمعية مهرجان المناجم المتلوي وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية. من قفصة باش نهزكم للمهدية بعد شوية، وحديث على مهرجان من مهرجانات المهدية وإلغاء واحدة من السهرات، الأسباب والتفاصيل بعد شوية.

0: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: الفريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات. من 24 جويليا إلى 3 أوت إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويليا إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

0: Baila.
1: Baila. اللي مبرمجه العروض اللي باش تصير ونحكي ونعلمكم زاد مستمعينا بالعروض اللي للاسف الشديد مش باش تصير. الله اعلم شنو هي الاسباب اللي على خاطر هيئه المشرفه على المهرجان ما اعلنتش على اسباب الغاء الحفل هذايا. نحكي لكم على الدوره الحاليه، الدوره 49 من مهرجان ليالي المهديه الدولي، من المفروض اليوم 28 جويليا باش يكون عرض الفنان العربي ايهاب توفيق، لكن الناس الكل تفاجات ببلاغ محين نشرته الهيئه المشرفة على المهرجان، وين أعلمت أنه الجمهور الكريم، أعلمت الجمهور الكل أنه قد تقرر تأجيل عرض الفنان إيهاب توفيق إلى موعد لاحق دون تحديد زاد تاريخ آخر بالنسبة للحفل هذية، وسيتم الإعلان عن التاريخ الجديد للعرض في الإبان من خلال الصفحات الرسمية للمهرجان. وهذية اللي خلى عدد كبير من الجماهير ممكن لقصت التيكيات متاحة، ولو أنه التيكيات يعني ما هيش رخيصة كما نقوله، دونك الجمهور يقعد يستنى يقول لك وقتاش باش يتم تحديد موعد جديد للحفل هذية، دونك التيكيات نتاعنا باش يبقاو فالابل والا لا. بالنسبه للكراسي والمدارج 40 دينار، وبالنسبه للفي اي بي 60 دينار. الى حد الان للناس اللي سالتنا انه الهيئه المشرفه على المهرجان ما عطاتش حتى معطى في علاقه بالتاريخ الجديد، وهذا ما يفسر انه التيكيات نتاعكم تبقى فالابل الى ان يتم تحديد موعد جديد بالنسبه لحفل ايهاب توفيق في اطار مهرجان ليالي المهديه الدولي. المهرجان ما عندوش برشا من انطلاق نهار 25 جويليا بعرض الافتتاح الحان من تونس، والبارح كانت سهرة مميزة الحقيقة، سهرة عائلية بامتياز من خلال عرض مسرحي خيال جميل اللي كانت موجهة للعائلة بصفة عامة مش كان للأطفال، والجمهور كان يستنى في عرض الليلة مع إيهاب توفيق، لكن للأسف الشديد تم تأجيل العرض هذايا إلى موعد لاحق وما فماش حتى تاريخ تم الإعلان عليه رسميا. وطبيعة كي توصلنا معلومة مؤكدة وموثوق منها أكيد نمدكم بها مستمعينا. دونك هذه آخر الأخبار في علاقة بمهرجان ليالي المهدية. نذكركم المهرجان مش يتواصل حتى ل 15 اوت، 15 اوت باش يكون الاختتام مع نبيها كراولي. مجموعه كبيره من العروض في المهرجان هذايا كما مرتضى الافتيتي 13 اوت، 11 اوت فيزا لكريم الغربي، 10 اوت جنجون، 8 اوت جعفر القاسمي في مسرحيه بسي، دونك المحافل 3 اوت، كازو 4 اوت، اي دغنوج 6 اوت، وغره اوت يونغ، دونك تستناو العرض الشبابي هذايا. دونك افون جو كما قلت لكم على العروض اللي تستنى فيكم في الايام القليله القادمه، ان شاء الله يا ربي المانع خير احنا نقولوا، وإن شاء الله بيان سور إدارة المهرجان أو الجمعية المشرفة على المهرجان تتدارك في علاقة بالناس اللي قصد التيكيات متاحة، وتتسائل شنو باش يعملوا بيهم التيكيات، هل ترى يسترجعوهم فلوسهم وإلا يبقوا صالحين للعرض الجاي. كل الأخبار وكل المعلومات تلقاوها معنا ديما في بايلة، خليكم معنا احنا لحظات، ويلتحقوا بنا زملائنا من قسم الرياضة لتقديم آخر الأخبار والمتابعات الرياضية، وهذا إن شاء الله بيكون في جوهرة سبورت 6 نتاع العشية بالضبط.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي
3: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي.

0: ببلاش. أريد طور عالمك. جوهر صباح.
1: أهلا وسهلا بكم في آخر أخبارنا الرياضية، والبداية بالجامعة التونسية لكرة قدم اللي اليوم رسميا تم الإعلان على تركيبة الإطار الفني اللي باش يشرف على المنتخب الوطني التونسي للأكابر. طبعا تعويض لصبري اللموشي وتعويض لإيرفي رونار اللي كان جاء لزوز مقابلات ثم غادر المنتخب. إذا تعيين رسميا كان منتظر هو معين الشعباني مدرب نهضة بركان للموسم الفارط المغربية، هو على رأس المنتخب. يعني اليوم نجم نقولوا أخذينا كل أمور رسمية، ولكن الاسم هذا كان منتظر أنه باش يشرف على المنتخب الوطني التونسي، لأن المفاوضات كانت انطلقت عندها مدة، ونفس الأسماء كذلك اللي يعني تسربت على الإطار الفني اللي باش يخدم معه، وهي رسميا وليت اليوم دونك المدرب الأول معين الشعباني باش يقود المنتخب لمدة 4 سنوات. يتكون بقية الإطار من مراد المالكي كمدرب مساعد، سيف الله حسني كمدرب مساعد، خالد المغزاوي كمدرب حراس، وحاتم بوليلة كمعد بدني. نحكيه على النجم الرياضي الساحلي اللي واصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. حصة تمارين صباحية وحصة مسائية قاعدة تدور كذلك حاليا، والنجم أعلن على بعض الانتدابات كما المتوسط للميدان محمد سنغاري في انتظار الإعلان على بقية المنتدبين، مع تواصل غربلة الرصيد البشري تقريبا أكثر من 10 ملاعبية خارج الاهتمامات، وطلبوا منهم أنهم يبحثوا على فريق وإعارة للموسم القادم. نحكيه في النجم الساحلي لجنة فض النزاعات اللي قاعدة تجري مع الوقت، أعلنت أنها تمكنت من تحقيق المليار الثاني، طبعا جاء من مساهمات جماهير النجم باقتناء الاشتراكات والأقمصة. بالنسبة للملف عدد 11 اللي هو ملف حمزة جلاسي، إلى حد الآن تم جمع 166 مليون، والمبلغ المطلوب هو 281 مليون. ثم ملفات أخرى طبعا بعدها، ملف فوزي البنزرتي فيه 75 مليون، وملف الأسعد الدريدي اللي فيه كذلك 150 مليون. الاتحاد المنسيري تم الإعلان على الهيئة التسييرية الجديدة واللي باش يقودها السيد جمال السقا وبقية التركيبة، ثم نائب رئيس نزار الجمالي، رئيس أو نائب رئيس ثاني ناجي السخيري، الكاتب العام كمال هلال، عضو نبيل تورجمان، منير والشام، زياد الدبابي، جعفر الزناتي، سفيان بشير، وأنيس المدب. هذم أعضاء في الهيئة التسييرية الجديدة للاتحاد المنسيري. مدامنا نحكي على المناسير، نادي صفاقسي وهي الصور قدامنا قاعد يواصل في تحذيراته، وهو الحقيقة مقيم بالتربص متاعه في سوسة، ولكن تحذيراته اليوم كانت في الفاليز في المناسير. هاي قدامنا الصور في حصة بدنية، ثم العشية ثم حصة طبعا للأمور الفنية تحت قيادة المدرب نبيل الكوكي. الاتحاد الرياضي ببن قردان أعلن رسميا على تركيبة الإطار الفني متاعه للموسم الجديد. مدرب أول سفيان الحدوسي، بسام قراجة مساعد مدرب، أشرف المغربي معد بدني، علي مفتاحي مدرب حراس، وكريم الرزقي محلل أداء. على مستوى الإفريقي، الاتحاد الإفريقي أعلن تاريخ 6 أوت كموعد لسحب قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف. 4 فرق مش يعني مثل تونس في المسابقات هذية، في دوري أبطال إفريقيا الترجي والنادي الإفريقي، وفي مسابقة كأس الكاف النادي الصفاقسي والترجي جرجيس. هلا نحكي كرة يد. الرابط الوطني لكرة اليد أعلن أنه سحب الرزنامة الموسم الجديد اللي هو 2026-2027 باش تصير نهار الأربعاء 5 أوت بداية من 11 متاع الصباح بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد. أكيد تتذكروا المباراة الكبيرة بين الأرجنتين والرأس الأخضر، الرأس الأخضر اللي كان قدم مستوى كبير في كأس العالم الأخيرة. طبعا مجهوداته ممشتش كاكا، يعني بعد الأداء اللي قدمه هدف لاعب الرأس الأخضر لوبيز كابيرال في مرمى الأرجنتين، كنت تذكروه وقتها الأرجنتين عانت الويلين من أجل الترشح، هو أجمل هدف اختارته الفيفا في المونديال. هدف كنت تذكره تسجل في الدقيقة 103 وقت اللي راوغ كابيرال مدافع الأرجنتين وصوب تصويبة سجل بها هدف ممتاز. الفيفا اختارته كأفضل هدف في مونديال أمريكا المكسيك وكندا. الجامعة الفرنسية أعلنت رسميا أن زين الدين زيدان هو المدرب الجديد خلفا لديشان، وطبعا عقد مدته 4 سنوات باش يتواصل لمونديال 2030. أول مباراة رسمية لزين الدين زيدان باش تكون

0: ضد المنتخب التركي يوم 15 سبتمبر في دوري الأمم الأوروبية، بعدها بشلعب مع بلجيكا يوم 28 سبتمبر، ولقاء كبير وكلاسيكو مشوق يوم 2 أكتوبر باش يكون ضد إيطاليا. إيطاليا اللي طبعا كانت متغيبة بارزة على كأس العالم، والخبر الجاي باش يحكي على إيطاليا. نحكي على إيطاليا وين زاد بدورة اختارت المدرب الجديد، المدرب القديم الجديد روبرتو مانشيني يعود على رأس المنتخب الأول، هي المرة الثانية بش يشرف فيها على المنتخب الإيطالي. سبق له فاز بلقب كأس الأمم الأوروبية سنة 2020، ونذكر المنتخب الإيطالي يعاني على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العالمي في التأهل لكأس العالم، كان متغيب على نهاية كأس العالم تحت قيادة المدرب السابق جينارو جاتوزو، وما تمكنش من الترشح لنهاية كأس العالم، وبالتالي فمرحلة جديدة مع مانشيني من أجل إعادة البريق لمنتخب إيطاليا. الموعد الرياضي جاي باش يكون في بلانيت سبور انطلاقا من 7 مع كامل فريق المحللين، واكيد سنعود لتعيين معين الشعباني على رأس المنتخب الوطني التونسي كمدرب اول. تحيتي
1: جوهر سبور.

الجمعة FM TV. مجمع موجة.

0: Baila.
1: Baila. طريق السلامة للجميع اللي يسمعوا فينا لغة يتريع على جوهرة فيم ويتفرجوا فينا زيدا على جوهرة فيم تي في. نقول لكم ديما مرحبا بكم. علاش نقول الكلام هذي التوقيت هذا 26 دقيقة نورمالمون فما حركية سي بون فيت القيلولة نخرجوا من الدار نشوفوا شنو باش نعملوا كيفاش نعديوا العشية كيفاش نستغلوا السهرية متاعنا. دونك مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نذكركم في إطار متابعتنا الثقافية والفنية

احنا على وقع أسبوع الموسيقى الإيطالية في تونس. 4 عروض دولية ضمن مهرجانات قرطاج والحمامات والجم، والعروض هذه تصير بالتعاون بيان سور مع السلطات المحلية اللي موجودة في المناطق هذوما أو المشرفة على المهرجانات هذوما. الحقيقة تلقاو مجموعة من العروض الموسيقية، وهذاك علاش احنا عدد كبير من مهرجاناتنا في تونس هي مهرجانات دولية بامتياز، على خاطر نلقاو ضيوف من الخارج من تونس باش يقدموا مجموعة من العروض الأسبوع هذايا. دونك فيه 4 عروض، العرض الأول غرة أوت باش يكون في الجم، ومجموعة أخرى من العروض باش نلقاوها تباعا في الحمامات وفي مهرجان قرطاج الدولي بيان سور كيف يقرب الموعد نتاعها، باش نعطيكم أكثر تفاصيل عليها، على خاطر الأسبوع هذايا هو أسبوع مميز، هو احتفالا بالذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا. والأسبوع الموسيقى الإيطالية ينطلق في 2 أوت ويتواصل حتى 8 أوت. 4 عروض دونك كما قلت لكم، نلقاو واحد في قرطاج في حمامات، وفي إطار زاد الدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. المبادرة هذه تقوم بها سفارة إيطاليا بتونس والمعهد الثقافي الإيطالي بالتنسيق مع AA تنظيم المهرجانات. دونك نهار 2 أوت باش يكون جمهور الحمامات على موعد مع عرض لو ماريو بيوندي المعروف بصوته القوي والدافئ برشا، والمؤلف والملحن الإيطالي هذا باش يحتفل معنا في تونس بمرور 20 سنة على إصدار أول ألبوم ليه Handful of Soul عام 2006، اللي كان هو العنوان الرئيسي متاع النجاح العالمي متاعه، وخصوصا الأغاني اللي موجودة في الألبوم هذي. هذيك علاش اختار في جولته أنه يكون موجود تونس من خلال جولة فنية تمزج بين أنماط موسيقية مختلفة تجمع بين موسيقى الساول الأمريكية والجاز ورصيده الموسيقي. مهرجان قرطاج الدولي 4 أوت، مجموعة روندو اللي أسسها المؤلف وقائد الأوركستر جان بيرو ريفيري عام 79، والمجموعة هذي المجموعة الموسيقية من اللي ظهرت نجحت في ابتكار هوية موسيقية خاصة بها جعلتها خليتها واحدة من أكثر التجارب تميزا في الموسيقى الآلاتية الأوروبية المعاصرة. بيان سور فما الاختتام متاع أسبوع الموسيقى الإيطالية يختتم بالجم، بالمسرح الأثري بالجم، بزوز عروض، عرض للأوركستر أويدا أوركسترا وجمهور الدورة 39 من مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية باش يكون على موعد زادة، مع عرض نهار 6 أوت تحت شعار تشيتشيتا هوليود. دونك رحلة موسيقية مع أشهر مقطوعات موسيقى الأفلام اللي لقات رواج كبير برشا في تاريخ السينما والفن السابع، ويجمع العروض هذه تجمع بلوتو بين الموسيقى الكلاسيكية والسينما والموسيقى الإيطالية وكلاسيكيات هوليود. إذا نجمو نقولو دونك مجموعة كبيرة من الفنانين الإيطاليين نعرفوا لهم برزو ونجحوا وأبدعوا في تأليف موسيقات الأفلام، مجموعة كبيرة برشا الحقيقة من الأفلام. والاختتام باش يكون نهار 8 أوت بحفل نابولي في قلب البحر الأبيض المتوسط بقيادة المايسترو فيليبو زامبلي، وبمشاركة ثلة من الموسيقيين باش يقدموا أوركستر أويدا اللي يجمع بين الأسلوب الغناء الكلاسيكي الإيطالي والفنون الشعبية، باش يسلطوا ضوء من خلال العرض هذايا على خصوصيات مدينة نابولي الإيطالية. دونك هذه الجولة ولا هذه أبرز العروض اللي تلقاوها في إطار الاحتفالات بالعلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا اللي تأسست عام 1956 من عام استقلال تونس، وتستند العلاقات هذه الثنائية في المجال الثقافي إلى اتفاقية تعاون تم إمضائها عام 1997. عشاق الفن الإيطالي، عشاق الريتم والطابع الإيطالي، كونوا في الموعد وإن شاء الله تستمتعوا بالسهرات هذوما اللي هما قلت لكم 4 عروض رئيسية باش تقام احتفالا بذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا.

0: Baila.
1: Baila. في بايلا متابعتنا وأخبارنا بعد ما حكينا فيها على أجواء الموسيقى الإيطالية وأسبوع الموسيقى الإيطالية. خليني نهزكم لتفاصيل دورة جديدة من مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان. أكثر تفاصيل مع مدير الدورة أسامة العتيبي، يضيفنا توتسويت في بايلا على جوهرة فاملي. يقولوا له مساء النور، أهلا وسهلا يا أسامة.
2: مساء الفل، مساء الياسمين، اهلا بيك.
1: مرحبا
2: بيك بجميع مستمعي اذاعه جوهره فيها.
1: مرحبا بيك يا سيدي. دونك قريبا نعيش على وقع الدوره الخامسه من مهرجان الفسقيه الدولي بالقيروان من غره اوت حتى لسوتاش اوت. جمهور القيروان متشوق لاكتشاف التفاصيل هذه ومتشوق لمتابعه مختلف عروضكم. دونك اعطينا الخطوط العارضه، شنو اللي عندكم ان شاء الله في الدوره الخامسه؟
2: هذا ان شاء الله نهار السبت 1 اوت باش يكون افتتاح مهرجان الفسقية الدولي في دورته الخامسة. السنة حابين نلبيو جميع الاذواق، جميع الانماط الفنية موجودة في البرمجة بتاعنا، من عروض طربية، عروض شبابية، المسرح والسينما، وطبعا للاطفال نصيب. كما تعرفوا ان شاء الله في الافتتاح باش يكون عرض عشاء بالمحفل، المحفل الجربي. إن شاء الله كذلك عن يسر المحنوش، مرتفع، الفنان الكبير شكري بوزيان، آية دغنوش.
1: خليني أسامة نعاونك شوية، خلي باش ما نكثروش المعطيات على مستمعينا ويكونوا مركزين معنا. يسر محنوش باش تكون نهار لحد 9 أوت هكا ولي؟
2: نهار لحد 9 أوت
1: بالضبط. شكون سميت آخر أنت قلت؟
2: نهار 9 أوت.
1: مرتضى لفتيتي نهار 11 أوت.
2: نهار 11 أوت، إيه دغنوش إن شاء الله باش تكون نهار 3 أوت.
1: إي.
2: شكري بوزيان نهار 12 أوت، نوردو باش يكون نهار 13 أوت. كذلك في المسرح عندنا مسرحية خيال جميل، مسرحية للكبار والصغار إن شاء الله باش تكون نهار يوم 4 أوت.
1: وخيال جميل مسرح... البارح كان عندهم عرض مميز جدا في مهرجان
2: المهدية.
1: المهدية.
2: بالضبط، عرض ممتاز جدا. كذلك مسرحية بابا نويل محمد صابر اللوسلاتي باش تكون معنا ان شاء الله نهار 8 اوت، ومسرحية ولد الطلياني اخراج صادق حلواس وتمثيل سفيان الدهش ونوديك بحجبة ولبنى الزديري ان شاء الله باش تكون نهار 15 اوت، وباش يكون الاختتام ان شاء الله بعرض مميز جدا، عرض سينوش ان شاء الله نهار 16 اوت.
1: فوالا، دونك البرمجة تمتد من غرة أوت حتى لستاش أوت. العروض الكل تنطلق في العشرة متاع الليل. مكان العروض هو مسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي أسد بن فرات بالقيروان.
2: وهو كذلك كل العروض باش يتم تأمينها في مسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي أسد بن فرات. إلا طبعا عرض الشريط السينمائي للأطفال وعرض لوبيرا ناسيونال دي بيكان ان شاء الله باش يكونوا في قاعة العروض الكبرى بالمركب الثقافي.
1: باه باه، دونك معقول جدا. المهم فما نفس الوجهة نفس العنوان، نجيو للتيكيات، نجيو للأسعار، شنو حضرتوا في النقطة هذية، شنو نجموا نقولوا لجمهور المهرجان هذية، مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان، من إلى الأسعار؟
2: الأسعار تتراوح إن شاء الله من 5 دنانير إلى غاية 25 دينار، يعني فما زوز عروض تقريبا ب 25 دينار اللي هو عرض الفنانة يسرى المحنوش والعرض الشبابي يوم غزال. بقية العروض تقريبا بين 20 و 15 دينار. فما العروض الدولية اللي دعمتنا بها وزارة الشؤون الثقافية، مشكورة في دعمها المادي والمعنوي، كما عرض فرقة باب البحر للفنون الشعبية الليبية أو العرض لوبيرا ناسيونال دي بيكا، بالإضافة إلى الشريط السينمائي خاتم عليسة، باش يكون فما الدخول 5 دنانير.
1: نتصور في المتناول إن شاء الله، وإن شاء الله يكون مقدور بالنسبة مقدور عليه بالنسبة للعائلة التونسية اللي تسمع فينا في القيروان عموما، واللي نجم يكون المهرجان هذايا متنفس ووجهه لها باش تتفرهد. مقارنه بالدورات السابقه، نسبه التجديد عام سنه اسامه قداش نقولوا عليها

0: في البرمجة الحالية لمهرجان الفسقية الدولي بالقيروان، وهل هناك أسماء عائدة؟ يظهر لي فما أسماء كانت موجودة عم ناول ورجعت السنة، هكا ولا؟
1: عم ناول يمكن الدورة اللي قبل عم ناول كيما مرتضى وكيما نوردو، مع عم ناول مبدأ نورمال مو فما حتى عرض من العروض اللي موجودة في هذه الدورة خدمناها عم ناول.
0: ممتازة جدا. خليني ذكر عرض مرتضى باش يكون 11 أوت وعرض الفنان نوردو نهار 13 أوت. كيفاش ينجموا يشريوا العباد التذاكر متاعهم؟ وين نقاط البيع؟ فما إمكانية متاع اشتراكات للناس اللي ترغب في الشيء هذايا ولا؟
1: بالنسبة للتذاكر مش يكونوا متوفرين إن شاء الله غدوة في شبابية المركب الثقافي أسد بن فرات، وهي نقطة البيع الوحيدة. إن شاء الله غدوة الصباح مش يبدأوا متوفرين معنا قدام شبابية المركب. الاشتراكات ليه ما عندناش اشتراكات، خاطر كانت عنا تجربة قبل خدمناها وما نجحتش. خلينا معناها كل عرض وعرض،
0: خاطر راني كنت
1: بالضبط، خاطر المواطن يقول لك انا يحسبها، يقول لك باش ناخذ اشتراك مثلا فما عروض ما نعرفش انا الشباب انا مانيش باش نحضر لها علاش ندفع. فخيرنا كونوا الاختيار مفتوح، اللي حب ياخذ التذاكر نتاعو يمشي يقص ديريكت من المركب الثقافي.
0: معقول جدا. رهينكم عام سنة في الدوره الخامسه، على شنو مركزين اكثر اباغ الافتتاح والاختتام اللي هما يعتبروا سهرات كبرى بالنسبه للجمعيه المشرفه او الهيئه المشرفه على المهرجان؟ رهينكم على شنو يكون بالضبط؟
1: طبعا هو الرهان، وهو كان الهدف من احداث المهرجان الفسقيه واللي قاعدين نحن كل عام نطالب ونعاود ونكرر ونظروا فيه، هو احداث مسرح الهواء الطلق بولايه القيروان. وكان الهدف من الاول كوننا حبينا يكون فما مسرح الهواء الطلق بالفسقيه. نورمالمون يتعذر، ما عنديش الاسباب شنو، وتم تغيير المكان اللي في بنبيه الدراسات معناها بلغت مرحلتها الاخيره. في انتظار انطلاق الاجهال، ما رانا فيكم سهريه باش نذكروا الساده المسؤولين، رانا نحبوا مسرح الهواء الطلق في ولايه القيروان.
0: بطاقه استيعاب تكون محترمه زاده.
1: بينشر انت تعرف يعني المركب الثقافي معناها مسرح الهواء الطلق اذا نقولوا معناها تقريبا 750 كرسي، معناها حاجه بالحق، معناها كي انا نعمل عروض كبرى كي هكريت معناها كيما يسرى ولا مرتضى ولا نورد ولا كذا، ونلقى روحنا في خيار بتاع 750 بلاصه. هذاك علاش حتى الاسعار ترقب 20 دينار 25، يعني كان جاي انا عندنا مسرح يرتفع العدد محترم بالطبيعه مش ترقى زاده نفس الاسعار بتاع التذاكر، خاطر نحن كيما قلت لك بالحق ومشكورين وزاره الشؤون الثقافيه والمندوبيه الجهويه والشؤون الثقافيه، اذا ما كانوش هما يدعموا فينا ما كناش نجموا نعملوا البرمجه هذيا ولا نوصلوا ناسسوا المهرجان.
0: ورغم الامكانيات هذيا ورغم الدعم هذيا احنا زاده نشجعوكم ونقول لكم ان شاء الله موافقين في تنظيم فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الفسقية الدولي. مشكور جدا أسامة، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه. مستمعينا في القيروان والمدن المجاورة الكل اللي نجم يلتحق ونقول له مرحبا، ما تفلتوش على رواحكم، سهرات الحقيقة مميزة وأسماء تستقطب الجماهير نورمالمون في إطار الدورة الخامسة من مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان. مشوارنا يتواصل توت سويت مع بقية اختياراتنا الموسيقية البلاي ليست نتاعنا اللي كالعادة تكون فاغيي بناشي، وخصوصا نجم قوي وشوية في الريتم نقيد هذية سيبون نسمة تحركت عبيد زيدة تحركت وإحنا نتحرك معها، وقولكم إن شاء الله ديما متونسين على جوهرة فيم وعلى جوهرة فيم تيفي.

0: Baila.
1: Baila. كالعادة رحلتنا ما زالت متواصلة من القيروان إلى صفاقس التوقيت هذية، وبعد النجاح الكبير جدا جماهيريا لعرض وائل جسار البارح في إطار مهرجان صفاقس الدولي، حبينا نقدم لكم المعلومة للناس المهتمة بعرض غدوة بحول الله في مسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس، غدوة 29 جويليا مبرمج الفنان التونسي لطفي بوشناق، وإن شاء الله ما فما كان الأخبار الطيبة على السبكتاكل هذية اللي إلى حد الآن وصلتنا المعلومات أنه تم نفاذ تذاكر الكراسي الكل، دونك سولد اوت بالنسبه للكراسي، لكن ما زالت تذاكر المدرجات متوفره، دونك 25 دينار بالنسبه للمدارج، واليوفي هما نتاع 35 دينار بالنسبه للكراسي. عملاق الاغنيه العربيه لطفي بوشناق باش يكون غدوه ان شاء الله انطلاقا من 10 نتاع الليل بالمسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس، في سهره اكيد باش تبقى في بال كل الجماهير اللي اختارت انها تحضر للعرض هذايا، ولو انه زاد البارح كما أشرت منذ البداية كانت سهرة مميزة جدا مع الفنان اللبناني لطفي، مع الفنان اللبناني وائل جسار، اللي كانت سهرته ناجحة جماهيريا من حيث عدد الجماهير اللي حضرت، اللي كان بالحق المسرح معبي الكل الكل وكلهم حضروا لوائل جسار مع مشاركة الجمهور طويلا ومطولا في أداء تقريبا كل الأغاني، يعني ما شاء الله الجماهير اللي حاضرة كانت حافظة أغنيات وائل جسار الكل. عندي يقين إن شاء الله وثيقة إنه غدوة زي الجمهور اللي بشي يحضر للطفي بوشناق بش يكون بأعداد كبيرة وبش يشارك حتى هو في الحفلة وبش يشارك في أداء كل الأغاني المميزة والناجحة جدا للفنان العملاق لطفي بوشناق. كونوا في المواعد وإحنا مكملين معكم الغونديفو في بايلة.

0: Baila.
1: فابيني من عند رضا طلياني معاه نخلطوا لختام موعدنا اليوم من بايلا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الاربعه نتاع العشيه حتى التوا بتاريخ اليوم 28 جويليا 2026. غدوه بحول الله يجدد اللقاء اكيد مع محتوى متغير ومتجدد ديما في علاقه بمتابعتنا واخبارنا اليوميه والسهرات الصيفيه في تونس. شكرا لكم على التفاعل, شكرا لكم على المشاهده والاستماع لنا. احنا نخليكم توت سويت مع قسم الاخبار بيان سور على جوهرة فيم اللي باش يقدمونا النشرة الرئيسية الثالثة للأخبار على موجاتنا اللي فيها آخر الأخبار والمستجدات في تونس والعالم, وبعدها يجدد اللقاء مع ليكيب سبور كالعادة في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية. تحية توصلكم عن جميل بقديدة في التنسيق, دونك ياسمين جديدي في الديجيتال, سمية صاير في الإخراج التقني, وسنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بون سواري لكم الكل, باي باي.
2: تانيا توانن نندام جيم نندام.

0: فاسبوك نهار 3 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور عالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة. وصدام حفتر يناقش مع وفد أمريكي توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. في تفاصيل أخبارنا، صدق مجلس نواب الشعب هذا اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 25 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتتعلق الاتفاقية بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. وحظي مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026 بموافقة 58 نائب مقابل 13 رافض، فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم. ويهدف القرض إلى دعم شركة فوسفات قفصة في اقتناء معدات منجمية حديثة وإنجاز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بمنطقة قفصة، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية وتحسين نجاعة استغلال الموارد المائية في الأنشطة المنجمية. أقر وزير البيئة حبيب عبيد جملة من التدخلات والإجراءات الرامية إلى تحسين الوضع البيئي وتسريع إنجاز عدد من مشاريع التطهير في ولاية زغوان، شملت برمجة دراسات لمحطات تطهير جديدة والتدخل لرفع النفايات وتهيئة مساحات خضراء، إلى جانب متابعة تقدم أشغال تأهيل محطة التطهير بالفحص حقي. وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها الوزير اليوم إلى ولاية زغوان، واستهلها بمعاينة أحواض التطهير بمنطقة بعشير، حيث تم الاتفاق على التدخل في مرحلة أولى لشفط الأحواض ثم الانطلاق في إعداد دراسة لإنجاز محطة لمعالجة مياه التطهير والمدرجة ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030. وفي معتمدية صواف اطلع وزير البيئة على مشروع تهذيب الحي الذي يتضمن تجديد وتمديد شبكة تصريف المياه المستعملة على طول 2500 متر، كما تم الاتفاق على الشروع في إعداد دراسة لإنجاز محطة تطهير، إلى جانب برمجة تدخل لرفع النفايات الملقاة بصفة عشوائية في الوادي المجاور. كما عاين وزير البيئة بمنطقة الناظور موقع محطة التطهير ونقطة تجميع وتحويل النفايات المنزلية المشابهة، مؤكدا ضرورة التسريع في استكمال الإجراءات المتعلقة بتخصيص العقار المخصص لهذه المحطة بما يسمح بالانطلاق في تنفيذ المشروع سريعا. تعتزم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية ونفسية لانتداب 5 تقنيين، فني سامي ومهندس أول للعمل بمقرها بتونس. وتشمل الخطط المعروضة للتناظر انتداب 5 تقنيين في اختصاص فني سامي في اختصاصات الكهرباء والطاقة أو الصيانة الصناعية من الحاصلين على شهادة ختم الدراسات التكنولوجية العليا وشهادة مؤهل تقني سامي أو شهادة تقني سامي لتولي مهام متابعة تركيز السخانات الشمسية ومحطات إنتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية ومعاينة محطات الإنتاج والمرافقة الفنية. وتهم المناظرة أيضا انتداب مهندس أول خطة واحدة في اختصاص الهندسة الكيميائية أساليب شهادة وطنية المهندس لمتابعة برامج تطوير شبكات التسخين والتبريد الحضري وتفعيل برامج التخزين الناجع للبرودة. أفاد بلاغ الوكالة أن التسجيل يتم عن بعد حصريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة، وأن الاطلاع على التفاصيل يتم عبر بوابة المناظرات العمومية www.com concours.gov.tn مع تحديد تاريخ 27 من أوت القادم كآخر أجل لغلق باب التسجيل الإلكتروني. دورياً استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة يوم أمس. وقبيل اللقاء أكد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية وفق تقديره، مجدداً التأكيد على استعداده لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا فشلت المساعي للتوصل إلى اتفاق من جديد بين الطرفين. ختاما، بحث نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر اليوم مع وفد من الكونغرس الأمريكي دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون في المجال الدفاعي. وأشار البيان أيضا إلى أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في عموم ليبيا. نشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويليا حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 29 جويليا مع عرض الفنانة نبيها كراولي. موعدكم في سهرة 30 جويليا مع عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، موعدكم في سهرة 28 جويليا مع حبيب الشنكاوي وعاطف نور.

0: بالعالي. عرضكم في السهري 29 جويليا مع عرض فولكلوري. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويليا إلى 19 أوت 2029. سهري 28 جويليا مع عرض أغاني الكرتون سبيس تو. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويليا إلى 22 أوت. سهرة 29 جويليا مع العرض المسرحي ما يضحكنيش مع ياسين صالح.
1: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. موج مع الموجة. المدرب القدير أحمد العجلاني في لقاء خاص في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي. حوار حصري وصريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رحلته في عالم التدريب داخل وخارج تونس وحكايات يحكيها لأول مرة.
2: مرحبا بكم أنتم في داري. أفضل حاجة عملتها في حياتي اللي أنا حجيت أنا وبابا وأمي الوالد قبل ما يتوفى. خدمت في خمسة بلدان وخدمت دائما في الممتاز. من يسهل بكل مختلفة تماما مش هذا. حتى داير الناس اللي تعرفني يقول لك ثم زوز العجلاني، ثم العجلاني في الملعب، ثم العجلاني برا من الملعب. أول شيء نسكت. خرجته مديته إيدي عمل لي هيك صفحني مش هي تعرف دختني أني ما نخسرش، يا نربح يا نتعلم. أعطيني باسبوري. قلت له بطلت
3: مروح
2: ما تحب تخرج السعودية. مشيت السعودية وخسرت وبش تروح وفشلت. توا يا ترجع استياء يا ترجع في الليجون تاع الإدوار وذيك حدك. أني مخلقش رئيس اللي خدمت معاه توا 30 سنة ولا 35 سنة وقال لي خرج فلان ودخل فلان.
4: وين وقت الكتاب؟
3: شو أحمد العجلان؟
2: الجواب بالعربي إن شاء الله. مش نحضر، قاعد نحضر في نسخة بالعربي. هي مسيرة عصامي. ثم سيستم. أنا مش تابع سيستم. لي غران بريزيدان هما اللي يعملوا لي غران زونترونور. ثم خيانة بتاع واحد اللي كان يدخل لداري، خيانة كبيرة اللي أعطيته برشا فلوس.
3: كل واحدة لشكون مش تقولها كلمة شكرا.
2: شكرا لمرتي.
3: كلمة فما ربي.
2: المسؤول في الجامعة والسيد اللي خل الأمانة اللي وقف معايا واللي كذا والناس اللي عاونتني واللي أمنت بي. معناها حب نقول لهم شكرا.
1: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.

0: Avec Planète Sport.
1: 7:12 اهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. مرحبا بكم من توا حتى للثمانية. تحية لك كل السادة المستمعين والسادة المشاهدين داخل وخارج حدود الوطن. خلينا نرحب بكامل فريق ستافيق زعبوب. اهلا وسهلا بكم.
2: اهلا وسهلا جمال. مساء الخير. مساء الخير لكل حضور استوديو وكل مستمعين ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: نرحب كذلك بسي هشام قيرا. سي هشام اهلا وسهلا بك. مساء الخير.
3: مرحبا سي جمال. مرحبا سي توفيق والساده المشاهدين والمستمعين كذلك.
1: البدايه طبعا بالجامعه التونسيه لكره القدم اللي اعلنت رسميا عن تعيين الإطار الفني الجديد على راس المنتخب الوطني التونسي. طبعا الاسم كان منتظر وطبعا وقع تسريب الاسم هذايا، وخلينا نقول الناس كل على علم انه من المنتظر انه باش يكون معين الشعباني، وبالفعل تم تثبيت معين الشعباني او تعيين معين الشعباني في تدريب المنتخب لمده 4 مواسم حتى الكوب دي موند 2030. والاطار الفني المصاحب او المساعد وفريق العمل يتكون من مدرب مساعد مراد الملكي مساعد اول، مساعد ثاني سيف الله الحسني، خالد المغزاوي مدرب حراس، وحاتم بوليلة معد بدني. طبعا المكتب الجامعي اجتمع بعد المشاركة الأخيرة المخيبة الأمل لكأس العالم، وبعدها طبعا أول اجتماع للمكتب الجامعي تم تعيين معين الشعباني كمدرب للمنتخب، وكذلك وقع يعني اتخاذ بعض القرارات الأخرى مثل تثبيت رضا الجدي اللي اقترحته وزارة الشباب والرياضة كمدير فني، وقع طبعا اتفاق معه، وطبعا دعوته إلى هيكلة الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم، وتباعا قاعدة تخرج قرارات المكتب الجامعي. استفيق شنو تعليقك على اختيار معين الشعباني وهذا الفريق معه لتدريب المنتخب الوطني التونسي؟
2: والله يا جمال مش نحكي لك، مفاجئ مفاجأة. ساعة للمكتب الجامعي ما خرجناش تقرير على المشاركة متاعنا في كأس العالم. مش هي شنو اللي صار وما صارش، على الأقل مش الواحد بعد كل عمل، خاصة كي يبدأوا في المكتب الجامعي ما عندناش لا مدير فني اللي معنا مشاسي منظر الكبير، وعلى صفوار اسكو خرج زاد خلى معناها سويفي وخلى تقرير للي جاي بعده. ان شاء الله يكون صار هذا، مش الباساسيون على الاقل تكون بينه وبين سي رضا الجدي اللي عينته الوزاره كمدير رياضي ولا مدير فني للجامعه التونسيه لكره القدم، واسمعنا اللي المدير الفني هو المشيخ والعاتق ومش يجيب المدرب، فما رانا الا وتم من الجامعه التونسيه لكره القدم هي اللي جابت معين شعباني واتصلت به، والموافقه جات من عند معين اللي بعد رفض ولكن في الأخير استجاب للنداء الواجب. وربعين ورب يوفقوا. زيد الحاجة اللي فاجئونا بها زاد اللي أعطوه 4 سنوات اللي ما خلوهاش مدربين أخرين قبله، المدربين الأخرين اللي قبله الكل خدموا بالشيانس، كل واحد منا يعطيه كأس أفريقيا أو مشاركة في كأس العالم ما تنجحش يجي غيره. معين أعطوه 4 سنوات دونك عنده الوقت الكافي مش يخدم ويجهز، والهدف شنو ما نعرفوش شنو الاهداف، اسكو مش نفوزوا بكاس افريقيا من الاهداف او المشاركه في الالعاب الاولمبيه او
1: زاد ترشح يقول عليها هو كي يعمل
2: المفروض انه الاداره الفنيه او الجامعه التونسيه لكره القدم تعطي هي الخطوط، والمدرب اكيد مش يقول راه فهمت واتفقت على الخطوط العريضه، نجم هو يكون طموح ويحب، ولكن كما شفنا في كاس العربيه السنه اللي فاتت سامي تربسي يحب يشارك والجامعة رافضة ما تحبوش يشارك بالفريق الليكيب تيت، وهذا وشفت الكوارث اللي صارت في البطولة العربية. فأعتقد اللي الأخفاق والفشل أعتقد اللي صار في السنة هذه على الأقل تغيير المدربين، وشفنا النتائج ما كانتش على حسب اعتقادي في انتظارات الجماهير التونسية والرياضية. دونك كنا ننتظر مش المكتب الجامعي هذا يقدم استقالته ويغادر، ولكن هو عين مدرب وكأنه ما صار شيء وكأنه الأمور عادية وكأن المشاركة متاعنا ناجحة 100%. فإن شاء الله ربي نجحه معين بصفته مدرب تونسي، ونتمناه أي مدرب تونسي النجاح في مهمة كما هذه، ولكن بصراحة المكتب الجامعي عمل أخطاء كارثية ومازال هو اللي قاعد يقود في السفينة وقاعد يجهز لل لأربع سنوات.
1: شو رأيك في الفريق اللي بشي عمل معاه؟
2: هذاك هو حر، هو المدرب شرط.
1: لا أنا أعتقد أنه حسب رأي ما يحسب لمعين شعباني يعني تمسك باللي
2: تعمل شرط، هو شرط هو الوحيد اللي
1: برافو
2: اللي جمعته اللي خدمه معه في بركان
1: جابه القسمة ذيك متاع واحد من هذه والجمعية هذه والأخر من الجمعية هذه التوليفة اللي المرة هذه هاو مدرب قبل ما يجيهم قال لهم هاو الفريق متاعي وهاو الفريق هذي
2: لا صار سمعنا بيه مع سامي ترابلس. سامي جاب جمعته
1: كيف
2: يا خمال جابش الضو معاه وجاب شو اسمه المحلل البدني وجاب البلبولي جاب جمعته. لا لا في هذه بصراحة كما سامي جاب جمعته زاد معين شرط انه مش يجيب الستاف متاعه تبقى الستاف متاعه مش نقيموه تو وش عملوا وش ما عملوش يستاهلوا مش يكونوا في المنتخب ما يستاهلوش هذا هو يتحمل المسؤولية متاعه اللي هي انه هو لونترونيرون شيف هو القائد الفرق دونك اذا كان الستاف نتاعو مش في المستوى اكيد مش تم مساعدته في القيام بواجبه دونك نتصور اللي ما دام عنده ثقه فيه
1: حافظ على الفني اللي خدم به
2: اللي خدم به في بركان
3: وحافظ على المساعدين جمال
1: اي المساعدين
3: لانه خالد مغزاوي وبوليله ما كانوش جدد هذوما
1: لانه مدرب الحراس في المغرب هذاك علاش
3: هو معناها جاب الزوز مساعدين نتاعو اكيد عندهم تقريبا سنتين يخدموا مع بعضهم في بركان والنتائج بتاعهم كانت نتائج ممتازة ومنه كما قال سي توفيق من حقه باش يجيب المساعدين بتاعه لأنه في الآخر الكلمة الأولى والأخيرة مش ترجع لي هو
2: حتى بتاع المدرب ولا بوم مساعد من المساعدين اللي مش يكون معه مصري هو اللي مش يكون له بالاستاتيستيك والمتابعة
1: صفوت يظل
2: أي هذا هو المصري دونك خدم معه زاد كيف في بركان دونك يتحمل مسؤوليته كاملة في اختيار الناس اللي معاه ربي يوفقهم وربي ينجحهم وهذا ما نتمنوه لوليداتنا
1: حسب ما فهمت انه المكتب الجامعي ماهوش في القوة وما كانش في المكانة اللي ربما كان ينجم حتى يناقش واللي ينجم يفرض المكتب الجامعي طبعا خرجنا من مشاركة كارثية يبحث على مدرب يكون مقبول ومدرب يكون يعني
3: جمال راهو سامحني راهو شهر ونص اخرين مش عندنا تصفيات كاس افريقيا معناها راهو نلعبوا ضد الساعه راهو معناها تعيين معناها اليوم الشعباني ما غدوه مش يبدا يخدم لانه في اخر شهر سبتمبر وبدايه شهر اكتوبر عندنا مباريات تاع تاهيل كاس افريقيا 2027 مش يتلعبوا معناها السته مباريات مش يلعبوا في صافيسه معناها يلزم يكون عندك الجمعيه حاضره والليفكتيف نتاعك في مخك وانه يلزمنا نكونوا حاضرين كذلك في كاس افريقيا لانه البول نتاعنا خاطر فيها برشا حسابات يلزمك تكون انت موجود الاول باش ما تدخلش تحت الحسابات الاخرى باش تكون عندك مشاركه في كاس افريقيا هذا الكل معناها من غدوه يبدا يخدم كان كم كانش ما ديجا من اليوم ولهذا معناها احنا توا نقولوا الكلام هذا لكن انه يلزم فيسع ليكيب ناسيونال يلزمها تعاود توقف على ساقيها يلزم عندنا شكون مدرب عندنا ستاف نتاعنا باش نربحوا الوقت
2: المسؤولين صارش تغيير فيهم ولا لا
1: احنا طبعا نتابع نتابع ان شاء الله كان ممكن انه مش نتحصلوا على السيد معز المسيري الناطق الرسمي للجامعه التونسيه لكره القدم ربما بعد الموسيقى نحاولوا نتصلوا به اذا كان الدخل معنا تعطينا ربما بعض القرارات الاخرى لانه مازال متواصل الاجتماع تاع المكتب الجامعي بحضور كل الاعضاء باستثناء ذري نائب رئيس الجامعه السيد حسين جناي على ما نيش متاكده ثم بعد نسالوا معز هل انه حاضر ولا لا على كل ما على ما يبدو يعني اجتماع حاضرين فيه الناس كل اذا كان عندنا اي معلومه اخرى نعطيها لكم بعد الموسيقى

0: 27 دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكي على اجتماع المكتب الجامعي. يعني كما قلت بعض القرارات قاعدة تخرج شيئا فشيئا. طبعا القرار الأول هو تعيين معين الشعباني على رأس المنتخب الوطني صحبة الفريق اللي كنا نحكي عليه, وأيضا من المنتظر تثبيت كذلك جمال حمودي في انتظار أن يهبط بلاغ شوية أخرى ولا تهبط المعلومة. يبدو أنه جمال حمودي كذلك مش يواصل في رئاسة لجنة التحكيم. خلنا نوجه الكلام سي جيم جيرات, هو طبعا انت حكم دولي ومتابع وكنت قبل شديد هذا في المهمه هذه. دونك يبدو ان الاختيار على جمال حمودي رغم ورغم ورغم ورغم طبعا نحكي على ما حدث في الموسم الفارط.
1: والله يا جمال الحقيقه كل مؤشرات تقول انه اللجنه هذه مش تقعد, معناها خطر حتى في ما فما حد شيء يدور في انه بعض الاسماء جديده او فمش مسؤولين جدد ولا حاجه, معناها وقت تعرف انه اذا كان موضوع ما يتداولش وما يتكلمش فيه انه حسب اعتقادي, لانه تقريبا منذ 3 أو 4 أسابيع توا اللجنه القديمه والموجود فيها سي رضا فهمي معناها المدير الإداري والمالي هو قاعد يسير في الأعمال الكل, حتى خلاص الحكام قام بهم هو, المباريات الودية توا قاعد يعين فيهم هو, معناها بوتيتر مع الستاف نتاعه أو في الكواليس ما عنديش فكرة الحقيقة, لكن البلوز اون فيو توا الموجود هو رضا فهمي قاعد يسير في الأعمال. كذلك أنه خرجوا أنه الاختبارات مش تكون نهار 14 أوت للحكام النخبة, كذلك ثم سيمينار متاع بداية الموسم مش يكون تقريبا في يوم 15 أوت وأربعة وخمسة أيام, معناها العمل قاعد متواصل, وهذا مع كلهم دلالات أنه يعطيه أنه سي جمال حمودي والفريق متاعه مش يواصلوا لموسم آخر, هذا حسب ال ولكن مع الناس كواليس.
0: بالرغم أني مش أعطيك أخبار ونعطيها أخبار للسادة المستمعين أنه مثلا في مصر عصام عبد الفتاح رجع وقع تعيينه من جديد بعد
1: البارحة وقع إعادة عصام الفتاح كرئيس لجنة التحكيم في الاتحاد المصري بعد الاستغناء على رئيس لجنة التحكيم اللي هو كان
0: حالي عمل برشا مشاكل,
1: كان من أمريكا الجنوبية هو ورجع عصام, خطر عصام كالسادة اللي متعرف

0: يولي متواصل العمل، انه فما وليدات صغار يجيوا يحبوا يوليوا كيما الحكام هذوما كقدوه. هذا الكل راهو ياثر ويعطي دفع معنوي كبير للحكام المصريين باش يزيدوا ياكدوا ويخدموا اكثر لتحضير المستقبل التحكيم نتاعهم في مصر.
1: والله يا سي هشام شكرا. توا سي الحمودي بارك الله فيه اخويا، كل انسان اجتهد وخدم سنه كامله معانا نقول له بارك الله فيه على العمل اللي قام به. ولكن شكون يقيم في سي الحكومه؟ سي الحمودي اثنين، هل معناها اللي شاهدناه طيله السنه هذه انه غضب كبير من الحكام بيدهم ساعه، لانه الجو ماهوش نظيف الداخل بين الحكام بيناتهم. اثنين، التعيينات والاداره كيف تدار، زاد الناس كل مش فرحانه، الفرق الكل في سواء في النخبه ولا في الهوات الناس كل تتشكى. يا سي هشام شكون مش يقيمه؟ مش السنه هذه تجدد له؟ دونك فما خلل في الناس اللي اخويا تاخذ في القرار. كيفاش تجدد الانسان اللي حسب التقييم، مش انا قايم فيه راني مش من دوري تبقى اللي نسمع فيه
0: التقييم
1: اخويا اللي طون كو زاد نحطوا النقاط على الحروف.
0: سي توفيق
1: عنده سنه كارثيه كما السنه اللي فاتت.
0: سي توفيق هو راهو تعيين المشرف العام والاعضاء معناها نتاع رؤساء دوائر، لا المكتب الجامعي المكتب الجامعي،
2: لا لا وزاره عاده دخلت سي هشام، لا لا لا احنا طبعا نعيشوا
1: نحبوا نعرفوا،
2: لا لا سي هشام احنا نسميه الاسماء بمسميات، احنا نعيشوا في في في في وضع جديد في تسيير كرة القدم التونسية. مكتب جامعي ما هو عندوش استقلالية، باش نكونوا واضحين.
0: نكمل سي هشام على المدير الفني،
2: لا نحكي بصفة عامة
0: المدير الفني، لانه المدير الفني
2: لا لا يا هشام تقص عليه يا هشام، خلينا نكمل فكرتي. نحن نعيشوا في وضع جديد اللي ما تعودناش به. المكتب الجامعي وتسيير كرة القدم اليوم راهو ما ينجم حتى حد يقول الوزارة ما عندها حتى دخل. الوزارة قاعدة تتدخل، السيد الوزير قاعد معناتها يتدخل، ولكن يتدخل في مواضيع اللي شخصيا مش نقولها، في مواضيع اللي هي معناتها من من يعني من مهام مشمولات المكتب الجامعي 100%. اما الصحيح اللي لازم تتدخل فيه الوزارة مش موجود، اللي هو يعني قانون الهيكل الرياضية وكيفاش ننظر بالنوادي، البنية التحتية والملاعب اللي معناتها تابعة الوزارة واللي هي اليوم عندنا كان ملعب وحيد، العنف في الملاعب واللي الوزارة تنجم تقضي عليه، ثم التلاعب بالمقابلات وغيرها اللي الوزارة تنجم تجري عليه، أكثر من ذلك المحاسبة على النتائج وعلى التقييم وكذا وغيرها، هذا غير موجود. وقتاش تدخل الوزارة؟ بالله حطوا سي توفيق زعبون، بالله متمسوش سي هشام كبيرات، بالله ماذا بينا راهو تكون يعني الرؤية له مدرب أجنبي، احنا ما عندناش فلوس. يعني الحقيقة هشام هذا راهو معناتها هذا اللي آخر الرياضة في تونس، وهذا علاش اليوم الكرة اليوم الرياضة نتاعنا متأخرة أشواط وأشواط وأشواط.
1: فاتونا
2: وقلنا قدش مرة راهو يبدو أنه المشكل ماهوش في الهيكل، المشكل يبدو يظهر لي في من يتخذ القرارات على مستوى الرياضة اليوم. والناس ولات اليوم راهو الناس اليوم ولات تشكي لرئاسة الدولة، راهو اليوم كل واحد ولا يبعث رئاسة الدولة لأنه عارف أن الوزارة لا تستجيب. ولا لهذا ما عندك تشوف انت حتى تتبع، كل واحد عنده مشكله يبعث لي وزاره لرئيس الحكومه، يا سيد الرئيس تدخل، يا سيد الرئيس شوف، يا سيد الرئيس كذا. دونك هنا تفهم لي الحقيقه معناتها فما خلل،
1: فما تضارب في المسار.
2: انت خاطر تو دبلوماسيه حبيت تهرب لي واحد.
0: هو الحقيقه مش هي مش دبلوماسيه جمال، لكن هو الواقع ولا الواقع يلزم يكون هكا. الواقع انه رئيس التحكيم واعضاء الدوائر يلزم يتعينوا من المكتب الجامعي، والمكتب الجامعي هو اللي ياخذ في المقررات وهو اللي يراقبهم وهو اللي يثبتهم او يعزلهم. هذا هو معناه القانون، ما مانيش نجيب حاجه من راسي. ان تقول لي الوزاره فيها بعض التدخلات الجانبيه ممكن، ما نعرفش الحقيقه، ما عنديش علم.
2: توصيات.
0: او بعض الحاجات اذا هي التوصيات يا جمال، اذا كان احنا شفنا السيد الوزير عم ناول اجتماع حتى ببعض الحكام ولجنة التحكيم، أنه إذا كان هذا مش يعطي إضافة يا مرحبا الحقيقة، إذا كان ثم إضافة من الوزير ولا من الوزارة باش دعم من لجنة التحكيم أو الحكام بمبالغ مالية أو بإيكيبمان أو بديستاج كذا، هذا حبة ذا. لكن أنه مش الوزارة تتدخل في شؤون عمل الإدارة، لهنا يولي تضارب مصالح اللي تحكي عليه.
1: نحكيو عن التعيين،
2: احنا نحكيو التعيين هشام،
0: التعيين
2: هذاك ما تمسوش خليه
0: بالقانون. بالقانون التعيين، المكتب الجامعي هو المخول الأول والأخير لتعيين مش في

0: حكام ورؤساء الدوائر.
1: انت تحكي على النظر ونحكي لك على
2: فهم استقلاليه.
0: شنو استقلاليه؟
2: معناها انه يكون المكتب معناها
0: لا في العالم كل هيك سي توفيق
2: مش مستقلين وحدهم.
0: لا دائما لجنة التحكيم تخدم تحت إمرة المكتب الجامعي. هذا في العالم
2: إداريا
0: وماليا. شكون يخلص؟
2: هم
0: بيان سور المكتب الجامعي يخلص للحكام.
2: نمشي معك.
0: هاي
2: هاي والتعيينات
0: التعيينات لشكون؟ تعيينات الحكام. لا تعيينات الحكام
1: ما عند المكتب الموضوع هذا على لا لا من يشرف الحكام
2: في على المشرف العامي
0: مش اللي مباراه. اسمعني اللي يعين الحكام مش مشرف العام
1: لجنة.
0: عندك رئيس لجنه التعيين واحد هو اللي هو محمد سعيد الكردي نحكي نسميه بالاسم. معناها هو المسؤول الاول والاخير على التعيينات راهو.
1: دونك باش تقعد نفس الجوقه نفس الفريق؟
0: لا حسب اعتقادي احنا مازلنا نستناه في تعيينات المكتب الجامعي. لكن حسب الكواليس وحسب ما نشاهده ما فماش كلام. معناها خاطر
2: مختار واحد
0: البطوله تاعنا قريبه. البطوله قريبه في بالك. الجمعة اللي فاتت جمال كان عندنا ستاج متاع الحكام الشبان. حكام الشبان معناها الاتحاد الدولي يشرف عليه في بحضور سيليستان من الاتحاد الافريقي. كان في ضاحي من ضواحي تونس وجابوا الوليدات اللي يحكموا في القسم الوطني به. وكان المتواجدين كانوا سي رضا فهمي، كان سي سعيد الكردي، وسي نصر الله الجوادي المسؤول على معناها التكوين والرسلة، وسي كريم الخميري هو المسؤول على معناها الحكام الشبان. معناها اللجنة كلها كانت متواجدة. معناها أنه كان ثم حاجة جديدة ما نتصورش أنه
1: مش يكونوا موجودين
0: الحكام هذوما ولا المسؤولين يكونوا متواجدين. وعلى كل حال احنا كما قال ممكن المكتب الجامعي اليوم يخرج حاجة إن شاء الله.
1: دونك بقي الدار الأقوان العالي لننتظر الموسم الجديد كيفاش باش يكون، خاصة أنه فما اتفاق يعني متفقين الكل أنه كانت فما مشاكل كبيرة على مستوى التحكيم في الموسم الفارط. وفما يعني نوادي خرجت بلاغات، فما نوادي مشات شكات للقضاء اللي هو لأول مرة باش نعطيك حاجة أخرى، ولأول مرة يصير أنه الحكام يعني يلقاو رواحهم من غير حماية. علاش؟ وقتاش كي بحكم أنت للقضاء المدني
2: أبسط حاجة.
1: والجامعة لا تتبنى الموقف ولا تدافع على حكامها واللجنة الحكام وكأنه معناها سلمت في ولادها هذا راهو لأول مرة نوصلوا له. إذا كان مش نتعاود العام الجاي على الدنيا سلام. على كل احنا الحقيقة حبينا ربما تصير حتى بعض التعزيزات ولا بعض المراجعات باش
0: راهو جمال. ممكن المراجعات اللي تحكي عليها تنجم تكون مش بالاسماء، وانما ينجم يكون اجتماع يكون موجود اجتماع. اكيد ثم بعض الاخلالات اللي صارت عم ناول انه يوقع معناها دراستها باللجنه او بعضها المكتب الجامعي. واكيد ثم حاجات ممكن اللي مشاتش عم ناول يوقع التلافي متاعها والعمل عليها. هذا ممكن يصير راهو بل انطلاق ولكن أنا حبيت نزيد نأكد كلامك جمال أنه من المهام الكبرى متاع المكتب الجامعي هو الفريق الوطني والحكام. راهو مكتب جامعي راهو البطولة والفرق راهم تابعين الرابطة.
1: طبعا
0: الرابطة هي المسؤولة الأولى.
1: هذا المفروض.
0: لكن راهو الحكام ماليهم إلا ربي والمكتب الجامعي. مكتب الجامعي معناها رئيس الجامعة هو أبو الحكام الكل في تونس. هذا راهي لجنة التحكيم تمشي وتجي، لكن رئيس الجامعة أعضاء المكتب الجامعي هما يلزمهم يكونوا الحماة الأولى الأوائل للدفاع على الحكام والفريق الوطني. أكيد دائما خاطر ليماج نتاع الفوتبول التونيزيان هو راهو الفرق. صحيح دائما الفرق نتاعنا في البطوله نتاعنا او في المشاركات الافريقيه، لكن ليماج دو مارك نتاعنا الاولى هي الفريق الوطني.
2: راه نمشي معاك توا سي هشام.
1: اي خلينا نسكروا.
2: تبقى الحكام توا حبيبي. اذا كان معناها قبل كنتوا تجتمعوا الناس الكل وبعد نهايه الموسم ولا قبل بدايه الموسم وتشوفوا النقائص وشنو اللي لازمنا نعملوا، شنو نصلحوا، شنو اللي هذه نتراجعوا فيها، هذه او شيء ما صارش ومش مش يصير وما صارش قبل في العهد نتاع الرابطه اللي اسمها تل الجامعه نتاع التونسيه كره القدم الجديده. هذه نفس الشيء في الحكام. انتم في بعضكم كحكام هما في بعضهم زاد كيف أنا بودنا لو أنا الضربة جمال اللي في بعضهم زاد كيف يزموا يأخذ
1: يزموا ولو يد واحدة
2: يزموا كل سوليدار. علاش أنت قلت كلمة
0: قوة التحكيم. تفضل
2: قلت معناها سون تونوتاج، معناها الجامعه واخذتهم مونوتاج. اش معناها؟ معناها الرابطه ما عندها ولا دخل بالحكام، مربوطين بالجامعة، الجامعة هي اللي تقرر. دونك هنا وقت اللي يبداو سوليدير الحكام ويقولوا نحطوا شارة الحمراء، وقت اللي عاملين مخذا ولا فرنك ويزيدوا معناها يهدوهم ويهبطوا اللي يحكموا، دونك هنا فما انقسام، وهذا هو اللي تحكي على السوليداريتي اللي
0: هو اسمعني في اخر كلمة. قوة التحكيم هو في انه العائلة التحكيمية لازمها تكون ملمومة، سواء كان حكام سابقين او حكام حاليين.
1: ما يظل فما اختراق.
0: اسمعني، تشتيت العائلة التحكيمية راهو يضر اكثر من
1: اللي وهذا اللي صار، هو اختراق وتشتيت، وكل واحد ولا يعني يضرب على دربوه مع عشفه من خلنا فقط صديق المد بصديق ديما يتفاعل معنا، يقول ما عندناش ملاعبية في تونس، يقول عندنا ملاعبية موجودين ولكن المورال نتاعهم طايح على الاخر، يحكي على المنتخب طبعا. يقول الملاعبية اللي في تونس ما عندهمش النيفو نتاع الانترناسيونال، ويقول له جورت اللي يلعبوا في اوروبا يلعبوا زاد هما في التروزيام شوا سبحان الله. اش خليت لنا من نسكرو الكيب ناسيونال خويا صدريك؟ هلا غالب هذاك هو الموجود. هاي نمشيو موزيكا ونرجعوا.

0: 7:48 دقيقة عودة في بلانيت سبور. نحكي على النجم الرياضي الساحلي يواصل في تحضيراته في انتظار انه يتحول الى حمام بورقيبة لمواصلة التربص نتاعو والدخول في تربص تحضيري طبعا بقيادة براكوني. المجموعة ستوفيقة مجموعة بدأت تتضح لانه فما لاعبين يعني وقع الاستغناء عليهم او دعوتهم الى البحث عن فريق اخر وإعارة وغيرهم. وثم طبعا ملاعبية زادة بصدد الرجوع وايضا فهم ملاعبية تحت الاختبار. فهم ملاعبية طبعا كونفيرمي اخذوهم كما اخر واحد محمد سانجاري طبعا اللاعب الليبيري والبقيه في انتظار الاعلان. فما برشا ملاعبين لكن طالما ما شفناش الاعلان الرسمي دونك نكتفيو بالمعلومات هذه في انتظار انه يقع الاعلان عليهم رسميا ونحكيو عليهم. دونك شنو رايك شنو اخر الاخبار اللي تتابعها فيها انت في النجم؟
1: الاخبار تبشر بالخير. انا الحمد لله الفلوس موجود. انا

0: المال قوام الاعمال، بلاش فلوس ما تنجمش لا تعمل انتدابات ولا تنجم تجيب لاعبين جدد. مادام المدرب الفرنسي استغنى على 12 لاعب من مركز تكوين الشبان، قال لهم برمشيو شوفوا مكان اخر ولا شوفوا جمعيه اخرى، معناها دليل قاطع لمركز تكوين الشبان قاعد يخرج في لاعبين ممتازين جدا. دونك فرصه تو مش المدرب الفرنسي يخليه يخدم مرتاح ويقرر هو شنو يكون يخلي وشكون يطرد، مش بعد ولا واحد يلومه ولا واحد يلوم اي مسؤول تدخل في لاعب ولا جاب لاعب ولا سمسار فرض لاعب ولا المشاكل اللي صارت السنه اللي فاتت الكلها ماذا بينا ما تتعودش السنه الجايه وما يكونش هذوك كالعاده فلوس وقضايا جديده للسنه الجايه. بودنا انه المدرب مادام وهو خذا على عاتقه الانتدابات وخذا على عاتقه وما يجيب لاعب ولا ما ينزل لاعب الا تحت عينيه، لانه اللجنه اللي حطها كريم العكروت في الفنيه هذه قاعده تعمل في عمل جبار، فما برشا وجوه جديده اللي شفناها في اللجنه تبقى ما نعرفش اسكو عينوها رسميا ولا تخدم في الخفاء، لانه ما سمعناش بصراحه الا واحد برك هو اللي قاعد يقيم وهو اللي يجيب في الملاعبيه ويعين في المدربين في اصناف الشبان. ف ان شاء الله الوقت يزرب واللاعبين الاجانب زاد ما فماش اختبارات، لانه ما عادش فما وقت للاختبارات والنجم جرب الاختبارات السنه اللي فاتت وما نجحش. فبودنا السنه هذه انه على الاقل النجم الساحلي يختار اللاعبين كونفيرمي مش ما يضيعش الوقت وما يضيعش
1: هم اللاعبين اللي سيه على عليهم الفريق هم ثلاثه العامري وغوما
0: واللاعب اللي جابوه من جرجيس
1: واللاعب واشرف ذكرني بالضيفي وطبعا محمد سانغاري اللي بيري فانتي ذا الباقي لو فهم لعب يخريرا فانتي ذا الاعلام الرسمي
0: مدام الفلوس توجدت. دونك مش الواحد يقوي الفريق ما فيها باس، بقى ما تجيبش لاعبين نص الباس ولا تجيب لاعبين الاختبارات. النجم الساحلي ما فيش لاعبين يختبروا، دونك يزي ما صارت كوارث وطول جماهير قاعدة تخلص في الديون نتاع ناس أخطاء الغير اللي جابوا لاعبين وتورطوا فيهم وقاعدين تو الناس تعاني في المشاكل هذه. دونك من الحاجة الباهية اللي ما نلزمناش نعملوا نفس الأخطاء.
2: هما زوز خطوط اللي يخدم عليهم نجم الساحلي جمال. الخط الأول هو كما قال السي توفيق توا ريكروتمون دي جوار ودي جوار كونفيرمي يلزمهم باش رونفورسي ليكيب. الحاجه الثانيه قبل 10 اوت راهو يلزم عندك الخطايا القديمه يلزمهم يخلصوا
0: الخطايا تو الحاجه
2: معناها يمين معناها في جهتين قاعدين
0: هذا الخطايا
1: فما تسابق مع الزمن.
2: 10 اوت قريب
1: لجنه فضل نزاعات وصلت للمليار الثاني وتوا وصلت ل 166 مليون في مع حمزه الجلاس اللي مطالبين
0: مازال سي فوزي بنزرتي ومازال الدريدي المدرب ومازالوا بن عمر و شو اسمه بوغطاس والشيخاوي هذوما اللي مازالوا ان شاء الله تكمل في اقرب وقت ممكن ويجيبوا الكيتوس هذا مش نجم ساحلي نجم يكون متواجد في البطوله السنه الجايه. بخلاف هذا اعتقد اللي برشا امور يلزمها ما يعملوش نفس الاخطاء لانه ما مش نقول لك علاش لانه هما عاشوا العكروت والكيب نتاعو عاشوا الوضعيه هذه مع زبير وصارت مشاكل بين زبير والعكروت على خاطر المشكل هذا. دونك ما يلزمناش بعد نتفاجئوا انه والله هذا هاوش كابينا وهذا شكا وهذا شكا وهذا شكا. فحذاري من الخطا هذا ورب يوفق الجميع وان شاء الله النجم الساحلي
1: يرجع. وقعت عين زاد البارح لجنه التسويق
0: هما نفس معنى الاسماء اللي عندها الخبره الكافيه واللي شفناهم في السنوات في السنتين الاخرانيين قاموا مجهود بصراحه يشكر في كيفاش معناها ضحى وكيفاش لموا الفلوس واللي زيدي اللي عندهم اللي حاولوا مش كيفاش معناها يولي النجم الساحلي انديبوندون ما عادش مرهون ولا ما عادش يقعد يستنى في الفلوس ما جات من البلديه وجات من كوب دي موند وجات من عند المدير الشركة الفلاني، لا يولي عنده اكتفاء ذاتي. تبقى رجعوا الوليدات هذوما ان شاء الله يزيدوا معناها يدعموهم ويزيدوا يقفوا معاهم وخاصه كما تعرف نجم الساحلي راهو مش كان ساحل نجم الساحلي في كامل حال جمهوريه وخاصه خارج ارض الوطن احبائه برشا ووقت اللي تحك ركايب ديما تلقى جمهوره هو اللي واقف معه هو اللي يدعم فيه. وللحظه هذه لو لا وقفه الجماهير وبعض رجال الاعمال وبعض المحبين الغيورين اللي عندهم المال هم اللي وقفوا ولا راهو الوضع كان اصعب واخطر من اللي كنا نتصوره. فالنداء انه

0: يكملوا يواصلوا في الحملة. والليكيب الجديدة اللي جات أنيس الحوار هو قايدها
1: معها شعيب
0: دونك زاد كيف كيف عندهم أكيد أفكار جديدة يلزمها تتحط على أرض الواقع وما نقعدوش نستناو في الأبونمون وفي المريول. أي سيدي الأبونمون والمريول وفيهاش نعمل دونك يلزم موارد أخرى مش نجم أنا مش ليكيب نجم تعيش مش تعيش في الفروع الكل يلزم كيما قاعدين يعملوا في الريكروتمون تو قاعدين يشتروا في الملاعبيه الفلوس توجدت دونك يلزم دونك يكملوا الناس تعطي مش يجيبوا ملاعبيه في مستوى عالي بتبقى بالوضعيه اللي احنا فيها النجم الساحلي مش يجيب لاعبين انا متوسطين بصراحه مش في
1: الليفل العالي
0: لكن زاد
1: الظروف تسمح زاد التوفيق زاد ما زاد فما اولويه زاد الفريق
0: الاولويه رقم واحد هي الساحه خلاص اول حاجه لا تقول لي لا مش نجيب لاعب اجنبي ولا مش نسمى قال لاعب تونسي أولوية الأولويات وهذا قلناه ولكن براكوني راه شيء مخالف للواقع كي شاف الملاعبين اللي تدرب عنده وشاف الملاعبين اللي خارجين من النخبة نتاع السنة اللي فاتت يا قفناش اللاعب اللي ماهوش في المستوى قال لك هذوما خويا ما نجموش يوصلوا معايا وما نجموش يتحسنوا دونك ديجا الكونستا اللي لا
1: الدعوة لشكون تو نوجهوها
0: الدعوة كل دعوة الرئيس هو اللي ياخذ القرارات هو
1: يتحمل مسؤولية الجماهير
0: لا جماهير جماهير مش مقصرة ما تستناش في دعوة مني يعني ولا من جوهرة واقفة مع النجم الرياضي الساحلي طبعا برسك ثلاثة سنوات وإحنا ندعمه وندفع في الجماهير تبقى الدعوة توا مش من الجماهير يكثر خيرهم أما الدعوة الرئيس النادي اللي عنده توا ثلاثة شهور معناها إلى انعقاد أو يوصل دعوة ليه هو لأنه هو مش يتحمل مسؤوليته وزاد هو اللي تكورون دو تو في باله بكل كبيرة وصغيرة صايرة في النادي لأنه عاش الوضع هذا حذاري لا ينساق وراء الفيسبوك أو ينساق وراء الناس اللي تحب تورطوا في النتائج ويلا ونجيبوا فلان وفلان وكان نجيبوا هذا وكان خليه هذا وطول النتائج تتحسن وينساق وراهم وبعد يلقى روحه مورط في الديون حذاري من النقطة هذه يزم يرد باله مش بعد ما يلوم كان نفسه
1: ما أنت واجهت الدعوة للناس المقيمين برا والصور هذه خلنا نشوفوهم خونا توفيق مش توفيق هو توفيق خونا روف روف التومي
0: سي روف
1: سي روف التومي من عيط له توفيق
0: سي روف نيسة
1: ايه هو يتفرج وبعرف الصور التقطها نوجه له دعوة
0: نوجه له تحية والدعوة
1: كله فيسع سي روف قص زاد انت للشراء
0: زاد ما فينا بس
1: والتريكو
0: مش يجي يا اخويا بحثانا زاد
1: قص اشتراك
0: اشتراكه المراول للأولاد مش كل عام وسي روف اسمه مش مقصر هو وغيره اللي عايشين في نيس واللي عايشين في ألمانيا وبرشا مش مقصرين صراحة كل ما نجم الساحلي إلا ولقى معناها أزمة صغيرة إلا ويتدخلوا مش حتى بالفلوس حتى بالإعانة
1: يتوصل شي حاجة أنت هو جاي ولا حاجة
0: شكونوا سيروا قولوا له خويا تجيب السلامة ويعرفوا شنو اللي
1: كان توصي حب تحب توصي وصي
0: سيروا حتى كان فهم أمور نعرف سيروا ما يقصر
1: باهي واضح شكرا لك ما تكبر الصحة كامل الفريق نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت إلى اللقاء.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. تسمعوا نهار الثلاثاء 8-9 دونتيك مع وليد بسبيس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك.
3: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل فيما كنتم موجودين. هذا هو موعدنا جديد من دومتك على جوهرة اف ام. مع بعضنا باش نعديو ساعه نقدموا فيها اخر المستجدات في عالم التكنولوجيا. خليكم معنا اكيد باحلى مزيكا. نبداو لقاءنا لليوم

لقانا متواصل معكم في دومتك على جوهر اف ام، والبداية تكون من شركات ال جي الكترونيكس، وين كشفت الشركة عن الامكانات المتقدمة جديدة للالعاب في التلفزيونات نتاعها من نوع ال جي ميكرو ار جي بي ايفو اي اي، واللي مثل معيار جديد يجمع بين جودة صورة الاستثنائية وتقنية تحسين متطورة وامكانية استخدام سهلة الى ابرز منصات الالعاب السحابية. وبفضل التقنية الجديدة اللي هي الميكرو ار جي بي المتطورة من ال جي، والبروسيسور اللي هو الالفا 11 اي اي المزود بمحرك ذكاء اصطناعي مزدوج، يوفر اليوم التلفزيون الوان فائقة في الدقة وتباين متميز ومستوى عالي في التفاصيل لعزز تجربة المستخدم في العاب الفيديو. وتأكد القدرات هذه شهادات تي في راينهاند الخاصة بنقاء طيف الالوان من نوع الار جي بي، وشهادات الانترتيك المتعلقة بالتغطية اللونية الثلاثية بنسبة 100%، وتقنية أخرى كما الميكرو ال جي بي ألترا فاين كالر كنترول. اليوم التكنولوجيا نتاع ال جي ميكرو ار جي بي ايفو تخدم على تحسين المحتوى منخفض الدقة بفضل تقنية الاي اي سوبر اب سكيلينج، وفي حين تضم تقنيات الموشن بوستر 330 والفي ار ار والAMD FreeSync Premium، يوفر تجربة لعب أكثر سلاسة مع زمن استجابة منخفض وتقليل كبير للتقطعات والاهتزازات أثناء أداء اللعب من طرف المستخدم. من أبرز المستجدات في العام هذايا كونه نلقاو الجيم أوبتيمايزر والجيم داشبورد، واللي زوز كانوا متاحين سابقا أكهو لمستخدمي الأجهزة الخاصة بالألعاب المنزلية، اليوم ولات متوفرة زادة في بيئة ألعاب سحابية on cloud، وتعطي إمكانية للمستخدم أنه يعدل إعدادات العرض بشكل فوري ويحسن الأداء حسب نوعية اللعبة ويوصل بسرعة لمنصات الألعاب المفضلة عندهم عن طريق الشاشة هذه. وهكا نجم نقولوا كون ال جي جيمنج بورتال يوفر ويجمع الالاف من الالعاب السحابيه والالعاب المجانيه في واجهه واحده، ويعطي امكانيه للاعبين انهم يشغلوا العابهم المفضله بشكل مباشر من غير ما يحتاجوا لتنزيلها ولا من غير ما يكون عندهم اي قلق بشان ساعه التخزين للجهاز نتاعهم. وكان القهوة كون شركة LG قاعدة تطور نهار بعد نهار، وتأكد التزامها بتقديم تجربة ألعاب أكثر تطور وأكثر مهنية ما بين ظفرين، وترتقي بالألعاب السحابية من عالم الكلاود لمستوى تجربة متميزة. في الوصول ترتقي بألعاب سحابية لمستوى التجربة المتميزة.

لقنا متواصل في دومتك على جوهرة فام ونحكيه على كل المعلومات المتعلقة بشركنا في البرنامج شركة أريد تونس، واللي في إطار برنامجها المسؤولية المجتمعية تونس تعيش جدت للمرة الثالثة على التوالي اتفاقية الشراكة التي تجمعها باللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في خطوة تأكد التزامها المتواصل بدعم الرياضة التونسية ومرافقة الأبطال التونسيين في مختلف الاستحقاقات الرياضية الإقليمية وكذلك الدولية. ما يمثلش في الحقيقة الاتفاق هذا مجرد عقد رعاية، ولكنه يجسد شراكة استراتيجية ذات بعد

إنساني ومجتمعي تقوم على الإيمان بقيم الرياضة ودورها في تنمية الشباب وترسيخ ثقافة التميز والإجتهاد ورفع راية تونسيا أكبر المحافل الدولية. ويمتد العقد الجديد إلى غاية سنة 2028 واللي باش تشهد تنظيم ألعاب الأولمبية بما يضمن مرافقة الرياضيين التوانسة خلال كامل مرحلة الإعداد والتحضير للموعد العالمي هذا. فيما تمثل سنة 2027 محطة أساسية في برنامج الإعداد الرياضي تسبقها مباشرة المشاركة في دورة الألعاب المتوسطية واللي باش تحتضنها إيطاليا خلال الشهر الجاي. ويجي التسجيل هذا باش يأكد رؤية أريد تونس في جعل الرياضة واحدة من الركائز الأساسية لبرنامجها في المسؤولية الاجتماعية تونس تعيش، وإيمان منها بأن دعم الشباب والكفاءات الوطنية يساهم بالأكيد في بناء مجتمع أكثر طموح وإشراق ويعزز مكان تونس على الساحة الرياضية الدولية.

متواصلين معكم في دومتك على جوهرة FM ونحكيو على جديد شركة سامسونج إلكترونيكس اللي أعلنت مؤخرا عن توفر ميزة فحص المكالمات الكول سكرينينج باللغة العربية على أجهزة الجالكسي المدعومة، واللي تعد الميزة إحدى أكثر أدوات الـ AI جالكسي عملية في الاستخدام اليومي. واليوم ولا بإمكان مستخدمي أجهزة جالكسي في مختلف أنحاء المنطقة العربية فحص المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة بلغتهم الأم. وتمثل الخطوة محطة مهمة ضمن التزام سامسونج الأوسع ببناء تقنيات الذكاء الاصطناعي مسمى باش تلبي احتياجات المنطقة بشكل فعلي. اليوم التقنية ذي أو الميزة تمنح فحص المكالمات المستخدمين طريقة أكثر ذكاء للتعامل مع المكالمات الواردة من أرقام مجهولة، فبلاصة ما يقعدوا يخمنوا ويلوجوا على هوية المتصل إذا كان ينبغي الرد عليها وإلا لا، يراوا اليوم المستخدمين مجريات المحادثة على هيئة نص مكتوب بشكل مباشر على الشاشة، وبالتالي يرحب الـ AI جالكسي بالمتصل ويسألوا عن الهوية متاعه وسبب اتصاله، ثم ينقل ردوده للمستخدم ويقدم بالتالي التجربة تخلي المستخدم متحكم بالكامل وقادر على تصفية المكالمات المزعجة وإلا قليلة الأهمية بالنسبة لي. ومع إضافة الدعم باللغة العربية ولات اليوم الميزة ممكنة لفحص المكالمات وتفاهم الاستجابة باللغة اللي يستخدمها مئات الملايين في المنطقة العربية كلغة أساسية في الحياة اليومية. الأهمية ما تقتصرش في الخطوة هذه على عامل الراحة وكهو، ولكنها امتداد كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتركيا، وتنافس اللغة العربية بالتالي اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الأكثر شيوع كلغة افتراضية للنظام. ويعني هذا كون الواقع ولا متوفر في ميزات الـ AI جالكسي باللغة العربية بصورة أصيلة، وأمر هذا ولا أساسي باش يخدم ملايين المستخدمين اللي يعتمدوا عليها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالتالي نجم نعتبره كون سامسونج حرصت بالفعل على إزاحة مختلف الميزات بشكل محلي، ومشكها وخلينا نقوله كترجمة، ولكن تطور جديد في عالم الذكاء الاصطناعي يجسد الالتزام بالقيم اللي ترغب سامسونج في تكريس من خلال مختلف الاستعمالات في المنطقة بشكل عام. ميزة فحص المكالمات ولات متاحة باللغة العربية للمستخدمين في إطار الوان يو واي 8.5 هو الأحدث، ومدعومة على مجموعة كبيرة من التليفونات. نحكي على الجالكسي S26 والS25 والجالكسي Z Fold 7 والجالكسي Z Flip 7 والجالكسي 3 Fold والجالكسي Tab S11، بالإضافة لتوفرها على أجهزة الجالكسي S25 FE والجالكسي Z Flip 7 FE والجالكسي S24 Series والجالكسي S24 FE والجالكسي Z Flip 6 والزد فولسيز والتاب S10.

0: تسعة دوت تك مع وليد بسباس مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
2: احلى بونس لاحلى ناس
3: مع لوخه جديده احلى بونس اريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقه 190 مللي
0: اريدو طور عالمك

ما زلنا مع آخر الإصدارات في عالم التكنولوجيا، وما زلنا مع أخبار أبل تساعد للكشف عن أول نظارات ذكية من تطويرها في مؤتمر المطورين العالميين WWDC في شهر جوان من العام الجاي، وسط توقعات بطرح المنتج تجارياً بحلول نهاية عام 2027. وحسب آخر الأخبار فإنه اليوم أبل تخدم على وضع ضوابط صارمة للخصوصية قبل دخولها في خلينا نقول ترويج النظارات هذه، خاصة مع الجدل اللي أثرته النظارات الذكية المنافسة بسبب قدرتها على التقاط صور ومقاطع فيديو من غير ما ينتبه المحيطين بالمستخدم. أبل أمضت أكثر من 10 سنين في جعل الخصوصية واحدة من الركائز الأساسية لمنتجاتها، الشيء اللي خلاها تدخل سوق النظارات الذكية بشكل كبير وتحدي حساس للسمعة متاعها. وتدرس بالفعل الشركة الاعتماد بدرجة كبيرة على معالجة البيانات مباشرة في الجهاز بلاصة ما يتم إرسالها لخوادم سحابية ولدي سيرفر أديسونس، الشيء اللي باش يقلل كمية المعلومات الشخصية اللي تغادر النظارة. ومن المتوقع زادة كونه أبل باش تتجنب مزايا مثيرة للجدل كما تعرف الوجوء أو التسجيل المستمر للمحيط وميزة الاستشعار الفائق اللي هو السوبر سنسينج اللي طورتها ميتا في فترة سابقة. ويقولوا كونه ميتا مش باش تستخدم التسجيلات اللي يتم إقامة متاحة ونشأتها عن طريق العملاء لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن مساعيها للحفاظ على نهج أكثر تحفظ في التعامل مع بيانات المستخدمين. وبالفعل تعمل يوم أبل وفقا لمجموعة من الأخبار المسربة على المزيد من إجراءات الخصوصية على مستوى البرمجيات، وممكن أنه بتطرح في الفترة القادمة نسخة من النظارات الذكية هذه من غير كاميرا مخصصة للتصوير.

آخر الأخبار اللي جينا من شركة جوجل تقول كون الشركة تعمل على إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استعادة الوصول لحساباتهم وقت ينساو كلمة المرور ولا فقدان وسائل التحقق التقليدية كما التليفون وإلا البي سي وإلا تطبيقات المصادقة الثنائية. وتعتمد الميزة هذه على تسجيل مقطع فيديو قصير لوجه المستخدم ثم مقارنته بمقطع مرجعي محفوظ سابقا عند جوجل باش تتحقق من هوية صاحب الحساب قبل ما تسمح له بتسجيل الدخول أو استعادة الوصول للكونت متاعه. ويطلب أداة الميزة الجديدة نظر الكاميرا متاع التليفون ولا متاع البي سي بورتابل ولا البي سي من نوع الديسكتوب وأنهم يتبعوا تعليمات اللي تظهر على الشاشة باش تضمن تحريك الرأس في عدة اتجاهات وحتى تتمكن الكاميرا من التقاط زوايا مختلفة للوجه. وتشبه العملية هذه بالضبط أعداد ميزة الفيس آي دي على أجهزة الأبل لكنها ما تحتاجش لمستشعرات الأشعة تحت الحمراء الخاصة بها. وأكدت جوجل كون الفيديو المرجعي يخزن مشفر في السيرفر متاحها في الكلاود الشيء اللي يتيح استخدامه من أي جهاز عند الحاجة. ويمكن زادة للمستخدم أنه يحذف الفيديو في أي وقت من إعدادات الحساب متاعه وتقول كون استخدامه يقتصر افتراضيا على التحقق من الهوية مع إمكانية الموافقة على استخدامه لأغراض إضافية إذا حب المستخدم أنه يطلب حاجات أخرى من الحساب. وعند تسجيل الدخول باستخدام الميزة هذه يطلب النظام تسجيل الفيديو جديد يتضمن حركات بسيطة للرأس باش يثبت كون التسجيل يحدث مباشرة ومش باستخدام صورة وإلا مقطع فيديو معد مسبقا ونعدو فيه من شاشة أخرى مثلا. ويتم المقارنة تاعه من طرف جوجل ما بين الفيديو الجديد والمرجعي باش يتحقوا من هوية المستخدم. وتقول جوجل كونه باش تستخدم عدة طبقات من الحماية باش تكشف عن محاولات انتحال الشخصية باستخدام الصور ولا مقاطع الفيديو المزيفة كما قلنا واللي تعتمد على ديب فيك العميق نوعا ما في طرق التزييف حتى نتجنبوا أنظمة الأمان المعتادة لرصد محاولات تسجيل الدخول المشبوهة. وتقول الشركة كونه باش تطرح الميزة هذه تدريجيا للمستخدمين حول العالم ويمكن التحقق من توفرها للحساب وإعدادها أول ما توصل عبر الصفحة لإعدادات تسجيل الدخول الخاصة بحساب جوجل عند كل مستخدم.

0: طبعا لنوصلوا لاخر قناه في دمتك على جوهر اف ام. نخليكم بعد شويه مع اخبار 9 تاع الليل ونتمنى لكم بقيه سهره ممتعه مع بقيه برمجنا على امتداد الساعه في لمان.
1: تسمعوا نهار 3 8 9

0: متع متع متع برعايه احلى بونص لحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
1: اريد طور عالمك جوهره الدنيا الموسيقيه

0: الشرقية على جوهر اف ام. تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجة الجوهر في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون أورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمية، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. وقال الوزير خلال رده على استفسارات النواب بشأن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، قال إن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز البعد البيئي وتطوير الحوكمة والتصرف. والوزير يبين في إجابته أن التمويل سيوجه نحو اقتناء معدات منجمية حديثة وذات قدرة عالية للاستخراج والنقل بما يساهم في الرفع من الطاقة الإنتاجية وتحسين ظروف السلامة المهنية، إلى جانب تركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة ورفع نسب إعادة استعمالها في الدورة الإنتاجية بما يساهم في الحد من الضغط على الموارد المائية الجوفية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الأداء البيئي والاجتماعي والصحي وتعزيز الشفافية والحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويشار مستمعينا إلى أن البرلمان كان قد صدق عشية اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وذلك بموافقة 58 نائبا مقابل 13 رافض فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم. من أخبار البرلمان أيضا، شرع مجلس نواب الشعب مساء اليوم في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية نابل خارج محمد علي النفط اليوم اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وتناول الاتصال علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل مزيد دعمها وتعزيزها، لا سيما فيما يدين التجارة والاستثمار والنقل والموارد البشرية وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. دوليا، أعلن البيت الأبيض اليوم أن الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي كانا إيجابيين. وزير الخارجية الأوكراني يقول أنه اتصل اليوم بنظيره الإيراني عقب تنديد إيراني بهجوم أوكراني بطائرة مسيرة على سفينة إيرانية، وحذره من التصعيد وطلبه بإنهاء جميع أشكال الدعم لروسيا وفقا لما أوردت وكالة رويترز. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة: سحب قليلة على كامل البلاد، الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 21 و26 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 27 و31 درجة بالجنوب وببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي احنا ساكنين في القلعة الكبيرة وين حي الشرقي، عنا من نهار الخميس قطرة مالئ، ام وزوج صغار، راجلي ماهوش معاي، ما لقيتش نعمل، صدقني نبكي ما عنديش ما نبكي، ما لقيتش منين نمشي منين نتسلف، عتلبط قداش من واحد باش عبوي انا بالبير وليت نحشم على روحي، والله نبكي ما عنديش ما نبكي، وكل يوم يقولون غدوة الصبح يرجع لكم، غدوة الصبح يرجع لكم، اليوم زاد كتير قطرة ما فماش، علاش عملنا لهم فاسيل؟ واحدة من الناس تخدم على زوج صغار، ضيعت خدمتي، ضيعت داري، ضيعت صغاري، علاش هكا؟ والله نبكي ما عندناش ما نبكي.
2: الحقيقة كنا نتكلموا الواقع والمنطق يفرض نفسه، شركة كهرباء والغاز تبدأ خسائر برشا، إيش خلاها فهمتي توا باش المواطن يعرف قيمة الضوء وقت اللي يقص عليه الضوء، ولا توا المواطن باش يشري بطاريات، قبل يشري بطاريات، هدف البطارية فهمتي مليون ولا مليونين باش يخدم بها الضوء وقت اللي يقص الضوء، علاش المنشآت العامة ماهمش قاعدين يقص عليهم في الضوء اللي ما خلصوش، سرقة الكابلوات النحاس ولا بدلوها بالألمنيوم حتى ما شدت شروحها بحيث معناها خسائر كبيرة برشا في الآخر ولي تدوروا على المواطن.
3: ربي رام من هذا الجمعة قاسين علينا الماء في حي الرياض، اليوم عندهم هاتم مقصود نخدو فيهم ولا من مزيد، يا أخي وين يحبونا نمشيو؟ فين يحبونا نهجو؟ أنا بلاصة اللي يحبونا نمشيو لها نمشيو لها كما احنا مش مولاتهم، كيفاش هاتم الماء مقصود وإحنا حتى قطرة ما نشبهوهاش؟ يعني هذا معقول ولا لا؟
4: ربي عندي لبتة كريبة نسيل سوق الكلام، ربي يحترم شوية، نقول الرجال ما يحترموش على الأقل، سامحوني في الكلمة، في الأخلاق في اللبس نتاعهم في التربية، راهو يسوقوا في الكراف شيء موهوم، يهديكم ربي يهديكم ربي، كي تسوقوا الكراف راهو باحترام، راهو مش معقول يا نسي، راكم تعرفوا ربي، راكم معاكم بريميات تحترموا راهو.
5: بالله احنا القلعة الكبيرة شارع الحبيب ثامر، عندنا 5 أيام الماء مقصوص بصورة متواصلة، راهو العباد مش تموت ما فماش ماء، يهديكم ربي، كلمنا الصونات، كلمنا الولاية، كلمنا الناس الكل، حتى حد ما تجاوب معانا، راهو مش معقول، الناس مش تموت أيام من غير ماء.

0: تسمع خواطر مع زهير الجيز على جوهر اف ام.
1: تسعة دقائق بعد تسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا. اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026. هذه خاطرة جديدة من برنامج خواطر. تواصلوا معكم من توا حتى للعشرة متعليل مع استضافة جديدة، فنان جديد وضيف جديد، مبدع آخر يجي للبرنامج. حاولوا نكتشفوا شخصيته، نكتشفوا من داخل الفن وأيضا كإنسان من داخل ذاك الفنان. هذا الكل نحكيه في بعض لحظات الحلقة. من إخراج سامي الظهيري، إعداد وتقديم زهير الجيز. مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم موجة جوهر اف ام. انتم تسمعوا فينا ومتواصلين معكم ان شاء الله على امتداد الاسبوع من 8 حتى للجمعة، من 9 للعشرة. برنامج اسمه خواطر، والحلقة تبدأ بغنية اولى لضيفنا يجينا من سوسة اليوم، اسمه كاظم اسبوعي، وبقيت التفاصيل بصوته في غنية اولى وبقيت التفاصيل في الحوار.

0: مرحبا بالجميع، شكرا على اختياركم جوهر اف ام. خواطر متواصلين حتى العشر متاع الليل. كما قلت يجينا فنان من سوسة اسمه كاظم اللقب الاسبوعي. اهلا وسهلا، مرحبا كاظم.
1: مرحبا اخوي،
0: شكرا كاظم على قبول الدعوة. كاظم الاسبوعي شكون؟
1: كاظم الاسبوعي كاظم الاسبوعي من ولاية قروان، تحديدا سبيخة.
0: ايه،
1: نسكن في سوسة.
0: دوك الاسيل منطقة السبيخة ولاية القيروان. واضح دي، وتعيش في سوسة.
1: نعيش في سوسة، ديجا مولود لنا معا.
0: اي، وبقيت التفاصيل
1: في التفاصيل
0: باهي. تعرف كيفاش نبداو بالجنجل الاولاني باش تفهم الكونسيبت بتاع البرنامج.
1: اعطي
0: الكونسيبت، اعطي.
2: في حضرة الصراحة، في حضرة الصراحة.
0: شوف الجنجل الاولاني والاخراني اسمه في حضرة الصراحة، باش نقولوا كل شيء،
1: كل شيء
0: اللي فما يتقال. خلينا نبداو الساعة، القصة الشخصية والحياة الشخصية لكاظم الاسبوعي، خط أحمر ولا ألوان اللي نوصلوا للخط الأحمر؟ يعني نجموا نحكيوا في كل شيء ولا فما حاجات تحبش الرأي العام يعرفها؟
1: مازال بكري عليها،
0: يعني مش كل شيء نجم يتعرف شي. رغم أنك شخصية رأي عام، فنان اليوم، فالفنان راهو معرض انه شخصيته وحياته ودنيته كلها مطروحه للراي العام، خاصه اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي. به خلينا نبداو على الطفوله. نحن دونك انت مولود في عائله كبيره صغيره، برشا اخوات.
1: برشا اخوات،
0: برشا اخوات. قديش؟
1: ست.
0: ما شاء الله.
1: هاي قريد العشر ثاني الصغير.
0: انت تستغرون فيهم.
1: ثاني الصغير.
0: باهي، الطفولة نتاعك كيفاش كانت؟ كانت صعيبة، سهلة، كنت شيطان، كنت عاقل، حشام؟
1: شيطان وحشام.
0: شيطان شيطان حشام عمرها ما صارت وهذا من المفروض. يا هادي يا هادي.
1: يا شيطان يا حشام.
0: حشام اما فرض وقت.
1: اما فرض وقت نزل على القرص نتحول.
0: أقوى عملة عملتها وأنت صغير؟ ما خطرت البال حتى حد عملة خايبة عملتها وانت صغير؟ عمايل متاع صغر نحكيه.
1: نلعب انا صاحبي حسيله، حط صبعه في اللمبوس تضربتها بمشكل.
0: اه،
1: تخص صبعه.
0: ايه،
1: شو هلا يسامحني يا رب. نحن صغار.
0: لا مش يتغفر كده. باي، مرحبا بيك كذب. دونك الطفولة كانت صعيبة ولا متوازنة ولا سهلة؟
1: متوازنة.
0: متوازنة، فيها الباهي فيها الخايب.
1: اكيد.
0: من وقتش عرفت لي انت تمشي في طريق الفن؟
1: والله مغروم بالحضرة اني استعمله.
0: ايه، معناتها من الصغرى.
1: من الصغرى عندي اصحاب.
0: الحضرة اللي موجودة في القيروان.
1: لا، سوسة.
0: في سوسة.
1: اه، عندي اصحاب.
0: انت تعيش في سوسة من وقتش؟
1: مولود في سوسة.
0: اه، انت مولود في سوسة.
1: مولود في سوسة.
0: اما الاصيل المنطقة نتاع القيروان.
1: ايه.
0: اما انت مولود في سوسة.
1: مولود في سوسة، حتى بابا مولود في سوسة.
0: اه، اوكي. ايه،
1: عندي اصحابي قلت لك يخدموا في العساوية الرافعة، نمشي ديما نتفرج حاسي.
0: اي
1: هيك، مرة قلت لهم نحب ندخل، دخلوني يوم وكل شيء. من وقتها بديت، فهمت؟
0: من وقتها بديت.
1: كل عام على نفسك، كل عام كنزيد حاجة، كل عام تغرم بحاجة. لين الحمد لله يا رب خرجت وحليت وحدي معنا فرقة.
0: فما عمر بديت وحدك تقريبا؟
1: 27 26.
0: كبرت معناتها في عمر سبع، عملت قلت وقيت باش نكون انا موجود. من الاول معناتها عملت قرايه، قريت شويه موسيقى ولا عصام التكوين معناتها سمع وذن وصوت وكاو؟ شكون اللي قال لك صوتك حلو وتنجم تمشي في المجال هذا؟
1: انا اول مجال اللي بديت فيه هي القادريه القفصيه. اللي شجعني حاسيله عليها سمعني مره نغني، عندي صاحبي اسمه الهادي.
0: ايه،
1: قدم تحيه لي له حسن.
0: ايه
1: هيك، وقال لي والله جي وكل شيء معناه خارج على صوت. 2016 وقت خدمتها مع فرقه اخرى، حبتها الناس وكل شيء، قعدت ديما اليوم هذا حسيلو نخدم عليها، فهمت؟ لين ضربت وضربت حتى في قفصه، وقدم تحيه لاهالي قفصه وبابا عمر ان شاء الله عنده فرقه غاديك اسمها فرقه الرحمه.
0: ايه،
1: ديجا نهار 20 قوت عنده معناها اختتام مهرجان قفص في البرج ان شاء الله باش يكون موجود. وديجا يعني كل معناها كل رمضان معناها يستدعوني غادي نمشي نخدم مع المهرجان. انت
0: من الاول كان ستيل حضره والجو هذاك؟
1: الجو هذاك. ايه، ومن بعد بديت.
0: اول اغنيه غنيتها شنيه تتذكرش؟ مع الجمهور نحكي، معناتها خرجت قبل الجمهور وغنيت.
1: حمامة طارت.
0: حمامة طارت. نسمع شوية منها.
1: إن شاء الله أخوي.
0: هي طيب.
1: تربيت نخدم أخوي. فماشي ريبة. يا حمامة طارت طارت للعالي علي تشكي له يا يلميمة ويما العالي تشكي له العالي تشكي له يا زهري ويما واش يدني له يا الحنينة ويما كان جا قولي له
0: كم
1: خل نمشي نشكي نشكي لصيدة يا ولد اللبايا يا لميمة ويما سيد ولد اللبا يا ولد اللبا عمركش لخارجين عمرو يتربايا هي الحنينة ويما كان جي قولي لواها.
0: كي قابلت الجمهور أول مرة كيفاش كانت ردة فعل الجمهور؟
1: فعلي ولا فعل الجمهور؟ فعلي ولا فعل الجمهور؟
0: فعل الجمهور.
1: فعل الجمهور لقيته شيخ. لقيته شيخ على ألفاظ وكل شيء.
0: فهمت اللي صوتك يشد الجمهور.
1: صحيح.
0: وأنت كيفاش كان ردة فعلك؟
1: كيما هكا بالضبط ما نروحش.
0: حشام و
1: حشام أخويا فهمت؟
0: برشا حشمة
1: كان. برشا برشا.
0: إي ولكن الحشمة هذه علاش معناتها متواصلة؟ فما برشا تراك وإلا فما
1: منه تراك يعني.
0: معناتها تراك موجود مع موجود. الجمهور. تراك مع موجود مع الاعلام حاجه عاديه معناتها هي راهو
1: في الجمهور
0: احترام الجمهور واحترام الناس راهو عادي باش يشير تراك معناتها شوف واحد قداش عنده يخدم في الخدمه هذه راهو وفون وفون لازم يكون فما تراك
1: لاي واحد في اي وقت مش مربوطه معناها عندك عندك برشا تغني ولا حاجه فهمت وكل واحد وكيفاش
0: طبيعتك ياسر بعد كلمتين وكلمه
1: كلمتين وكلمه
0: اما اليوم واش نطقك راني راني نورمال مو مسميني السحار بي قبلت الجمهور بديت بديت التشجيعات بديت الاحلام احلامك كيفاش كانت معناتها كنت باش تحلم بالضبط
1: احلامي الساعه كانت في القادريه ما نقدرش عليك قبل نتفرج عليهم ديما خاطر يعملوا كي الجو في رمضان ديما حي قف
0: ايه
1: يعملوا كي الجو معناها في الاعواض الرومانيه وكل في ود البي ديما نتفرج في اليوتيوب نقول يا رب ان شاء الله حتى نمشي كاع هيك بخارة ما بيناتهم معناها فهمت يا اخي اكتب المكتوب وعمل جمهور غادي هو اللي ديما نمشي معاه في رمضان
0: هذيك معناتها من حلم بسيط على الاخر نذكر مره كلمني قال لي والله واحد قال لي راني مغروم بالتمثيل قلت له ايش تحب تمثل قال لي اي كاستينج ان شاء الله حتى يحطوني سبركه هكا سبركه في معناتها وانت حتى بخاره ما بعد وقت الخدمه تنجم تجيب معناتها وقت اللي واحد يصر على غرامه دونك الاحلام بدات تكبر بشويه بشويه تصور كما اي فنان كاظم الحلم الاولاني هو الانتاج الاول هو اول غنيه نتاعك ما عادش تعاود غنيات نتاع غيرك وقتاش عملت الغنيه الاولى
1: 2020 نورمالمون 2021
0: كيفاش جات الفكره معناتها نتاع مش كل عام قداش خاطر راهو نعرف التواريخ تنجم واحد ينساها كيفاش جات الفكره وقتاش قلت اي قايت نعمل غنيتي احكي لي معناتها كيفاش بديت تحضر لها الحكايه
1: باهي يعني اللي حولني للمزود الساعة تيك توك كلش نغني مزود كي وليت نخدم تيك توك ونهبط وكل شيء لعبت ضربوا فيديوهات لعبت شيخت عليا في المزود قلت علاش ما نعملش غنية
0: انت ما كنتش معناتها جمله مع المزود حدك حد الحضره
1: الحضره صحيح
0: انت جوست حضرك هو معناتها ما تغنيش شويه طربي
1: لا
0: تونسي هادي جويني على رياحي لا حضره الجو الصوفي معناتها
1: صوفي
0: اما التنقيزه من الصوفي للمزود كيفاش صارت؟ لانه بعيد هذا الشيء على بعضه هو مش بعيد برشا ولكن الحضره عندها جوها والمزود عنده جو
1: عنده جو ماني قلت لك التيك توك اللي بدلني وليت نغني معناها مزود ما كنتش نغني مزود معناها شويات وبرا مغرور
0: جربت شويه يا اخي شيخه العباد قلت تيا خليني خليني نمشي في هذا واول اغنيه عملتها عملتها في المزود اللي هي
1: مش مثل الصوت يا ظالمة
0: نسمع منها شوية

أدرى غدرك صعيب ورمتو، وانتي ظالمة والظلم نجمتو، وانتي غادرة غدرك صعيب ورمتو، وانتي غادرة غدرك صعيب ورمتو. هديتك عمري وما ظنيت بيا تخون، سكنتي قلبي ما دريت عليك نهون. هديتك عمري وما ظنيت بيا تخون، سكنتي قلبي ما دريت عليك نهون. ما تبيعي صغرك لو جيت بنت وصول، تبقي بعيدة واليوم عليا لايمة. آه يا ظالمة.

0: بيت العبيد تعرف اللي فما فنان جديد اسمه كاظم اسبوعي انتاج جديد انت ظالمه رغم اللي الموضوع مستهلك ولكن بطريقه جديده عملتها بيه.
1: هي اصلها انت ايه. ظالمه نتاع سي محمد العكاري
0: ايه.
1: الله يرحمه
0: ظالمه والظلم
1: نتاع جربة
0: ايه.
1: هو الوحيد اللي في جربة عملها في الكردي خاطر ما يخدموش كيك تخدم محلول
0: اسمه احنا شو اسمه هو الفنان
1: نعرف العكاري نسيت اسمه يا رب
0: جسم
1: بالقاسم
0: قاسم العكاري الله يرحمه صاحبي على الاخر
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه الله يرحمه توفى صغير بالقاسم العكاري
1: يعني تو صحاب بني ولده ياسين العكاري فهمت خاطر برشا صارت عليها الاغنيه هذه وكل شيء قلت له خويا كل واحد وحقه وكتبت في اليوتيوب من لوطه راي الاغنيه هذه ما فهمت خاطر الرفران خذينا نحن الرفران
0: ايه وكنت سمعت الاغنيه نتاعو وخذيت الرفران وبنيت عليها
1: لاني من الاول اللي بحالي ما قليش
0: اه
1: اني من هنا معنا
0: مع البكش
1: اني ما عم بالي الجمله فهمت
0: اما بعد
1: كليت الغنايه كل شيء كذا وكذا كلمت الراجل ديركت كبش قال لي والله ليه وكذا قلت له كيفاش والله ليه قل لي كان فما حاجه قل فهمت هيك صلحت يعني كلمني ولده قلت له خويا راه حق بوك ما يبيعش وديجا الشيخ علاء الفازه وقال لي كي تحب باي غنايه خويا يعني بحذاك يرحمه
0: اي ولده محلاه
1: نسميه هكا والحمد لله وبعد قلت لازم نصها بحاجه اخرى نعمل ظالمه فنين اللي هي اسمها بنت الاصول
0: اي وبعد شوي باش نسمعوا ديز اكستريم من برشا اغنيات معناتها موجودين على الشين يوتيوب قداش عندك انتاجات اليوم تقريبا معناتها قداش عملت من اغنيه
1: اي زوز في المزود اربعه خمسه
0: نسيتهم
1: ولا دخلت عليا خاطر
0: صوفي عندك خمسه على اليوتيوب
1: خمسه على اليوتيوب
0: خمسه اغنيات على اليوتيوب هذوما هما اللي عندك والا فما ما هبطتش
1: عندي واحده فسختها
0: ايه
1: علاش نعاودها فهمت
0: ما عجبتكش ولا
1: ما عجبتنيش معاها العباد عجبتها
0: ايه
1: اماني ما عجبتنيش
0: شنو الفرق بين العباد ومعناتها نورمالمون المفروض هي تعجب العباد
1: تعجب العباد اما مش الكل
0: شنو اللي ما عجبكش فيها؟
1: طايحة
0: الكاليتي بتاع الصون ولا الريتم ولا
1: الريتم طايح
0: معناتها مش كيما حبيتها
1: ما خدتش حقها فهمت هي غنية اسمها نحبك
0: شو اسمها؟ نحبك ديجا عنا منها
1: ما في سبوتيفاي
0: عنا منها نحبك شفتها عنا منها ترى سمعني شوية منها

0: تطلع ما خير يعني حاسه خلص
1: قاعد تحضر في النية معناتها قاعد تحضر فيها في توزيع جديد تحب تقول لي
2: ايوا مش تو خاطر تو ما لقيتش وقت ديجا عندي يعني تو غنية حاضرة اسمها حبيبي
1: شو اسمها؟
2: حبيبي
1: هذه منها شوية هذه مازال ما هبطتش
2: مازلت ما هبطتش
1: تعطينا منها كوبلي صغير وكهو
2: ولا للنجم
1: حقوق التاليف
2: نحب نشكر خويا سهيل الحافي هذا خويا اللي يكتب ويلحن نحب نوجه له تحيه كبيره كبيره هو زاد فنان ان شاء الله ربي معاه في مسيرته الفنيه فنان اتم معنى الكلمه
1: خويا جيبوه مرحبا بيه
2: ان شاء الله خويا تو تشوف
1: تو نسقوا معاه ويجي ضيفنا ونسمعوه ما حتى اشكال
2: ان شاء الله
1: سي بو اخترت الطريق المزود والا ما زلت تلوج على الطريق الصحيح اللي تخدم فيه
2: تو والله اخر غنية قالوا لي كم كل عباد كيفاه عباد يقولوا لي مزود وعباد يقول لي اخر غنية اللي حطيتها من بكري هذيك
1: احساسك انت شي يقول
2: وين يقول اخويا اخر غنية
1: اخر غنية
2: داري على قلبي نداري
1: بعيدة كومبليتمون على المزود باهي خلينا نسمعوا احنا اكستريم من اخر غنية اللي هي مش مزود اللي سمعناها قبيله ديجا سامي اخر كعبة هات
3: في زمن ما يعيش معاك انسان
1: مش هادي باهي خلينا نسمعوا كله كده خطوله تقول النهايه اعطينا صدفه

0: مش نهمك. هذوما الخمسة اللي عندنا الأخرانية اللي مازال ما وصلت لناش
1: مازال
0: بعدين
1: إن شاء الله تعال على قريب.
0: ستيل كيفاش نجم تكون ستيل معناتها بعيد على المزود؟
1: بعيد على المزود. اسمع حبيبي
0: حافظها النجم ونسمعوا منها شوية ولا
1: والله
0: ماكش حافظها؟

0: فرح انت والجو انت والعباد شنو انت والسهريه وكيفاش.
1: لا نمشي بالفيرسيون معناها اللي تفرجوا معناها العباد عليا فهمت.
0: تمشي مهرجانات ولا؟
1: لا ما زلت كان مع فرقه الرحمه في قفصك.
0: علاش ما تقدمش مشروع معين لبعض المهرجانات باش تكون موجود في المهرجانات؟
1: ان شاء الله ان شاء الله كل حاجه في وقتها حلو.
0: هي موقيت كمام نو تحسك ما تخممش برشا في انك تسبق الحداث انك تجري انك تعمل اسم كبير
1: في العقل
0: الشهره معناتها
1: درجه درجه
0: معمل على وحده وحده
1: درجه درجه ما تعرفش عليها منين انا بجيك.
0: اي ولكن الخدمه زاده مهمه
1: بالطبيعه
0: الخدمه والماكينه. اليوم شو اكثر حاجه عاونت كاظم باش ينتشر مواقع التواصل الاجتماعي الحضور الاعلامي اليوتيوب شو اللي عاونك اليوم؟
1: والله كلمه ناس واكثر واحد حاسين نحب نوجه له تحيه خاصه سي طاهر القيزاني هذاك من بيا وذاك اللي شجعني وذاك معناها
0: طاهر فنان كبير معناتها طاهر القيزاني فنان كبير كبير معناتها بالحق وما يشجعش اي شخص اذا كان طاهر القيزاني يشجعك معناتها راهو عندك موهبه مهمه.
1: يعني بجاه الله يحب اسمعني راها لبستي في يوم الاوقات معناها هو راهو يقلب يغني يحفظها معناها الغنيه هذه
0: اللي هي تراث الجربي
1: اللي هي تراث الجربي اللي يعني معناها عملناه وضربت بها في التيك توك سنة رجعت للفروحات ولا تحب على الاخر
0: معناها برشا ناس ولا يغنيوا فيها في بالك ما فماش فرح في جربه ما يصيرش معناتها
1: لا ما يصيرش
0: مستحيل يصير فرح ما تغنيش الاغنيه هذه
1: تو في سوسه
0: على اللي ميت مسمينا النشيد الوطني الجربي
1: جربي صحيح.
0: عندك مشروع من نوع الزيارة من نوع المحفل من نوع الزردة تخمم باش تعمل حاجة هكا كبيرة وإلا ما زال
1: حاليا
0: لي
1: حتى كي يخمم لي خلال تو كي تخمم في حاجة في ساعة تلقى هذاك عمل
0: علاش
1: هذيك الخدمة يقول لك معنا.
0: أيوة لكن تخمم مش لازم اليوم الغدوة تنجم تخمم للمستقبل سيزون 2027
1: اي بالطبيعة
0: تقول كل... في 2030 مثلا المشروع باش يحضر لانه حاجه كيما الزياره ولا الزرده ولا المحفل ولا غيره من هالاحضاري الكبيره اللي ولات موجوده والمشاريع الفنيه الكبيره هي تتخدم على عامين وثلاثه تريزه كامله تصير معناتها ماهيش متعبين ليله ونهار تقول اي هاني باش نطلع لكم باش نعمل ماهيش معناتها اربع اغنيات ونغنيهم وكهو
1: فما
0: ايكيبا كامله تتلم وفما ناس تفهم في التراث فما ناس تفهم كيفاش تخيطهم فما ناس تفهم كيفاش تلمهم فما كوريغرافي وغيره معناتها من التجربه.
1: باش نقول لك هو في الخياطه راه الدنيا كلها مخيطه خاطر راني من قبل معناها احنا كل عام ملي حالة الفرقه كل عام نعملوا حاجه جديده
0: ايه
1: كل عام انا نزيدوا حاجه جديده فهمت انا كما قلت لك معنا الواحد حتى كان شفت يقدم مثل مشروع ولا حاجه كما قلت انت مش شي حير معنا
0: انت تحسك بين بين نارين نار متاع الخدمه موجوده والحمد لله العباد تعيط لك وفرحانين بيك وكل شيء وبين كان باش تعمل اغنيه جديده راهو مصروف راهو فلوس زعما تنجح زعما ما تنجحش زعما وقته زعما مش وقته
1: كان باش خمم هكاك معناها ما عندك انت وسط
0: فوالا ما لو كيفاش تخمم بالضبط انت
1: خمم انا يعني مثال شنعمل اغنيه نعمل اغنيه خليها على روحها معناها فهمت.
0: اي ولكن ماكش قاعد تخمم في انه تعمل مستقبل اكبر من اللي انت موجود عليه اليوم لانه العبد باش يكبر راهو يلزمو يكبر روحه ما تكبرش بتبيعتها معناتها ماهوش عمر هو متاع اليوم عمري 10 وغدوه 20 وبعده 30 تاع يا تخدم وتكبر وكذا باش تقعد ستاجنون في نفس الستار.
1: انت ديجا كل عام باش تبدا تخدم كل عام باش تكبر
0: متفاهمين ولكن الكبر كيفاش نجم تعمل تنجيزة كبيرة تنجم تجي غنية الحظ انت تمن بانه فما اغنية الحظ ولا لا؟
1: لانه
0: يعني فما فنانين قعدوا حياة عمرهم يغنيوا بغنية واحدة يعملوا سكسي تاع عمرهم الكل جيت ولا
1: نم بهذه
0: تلوج عليها
1: مش نلوج نم بها ان شاء الله
0: قريب
1: قريب
0: قريبا وقت ايش الجديدة ولا
1: تعرفش عليها ضابط جديدة تضرب الاخرى
0: صحيت هي تنجم تضرب واحدة قديمة راهو
1: تعرفش
0: عليها معناتها الاغنية الاخرانية نتاع شو اسمه هشام سلام
1: هشام سلام
0: عملها يظهر لي في 2008 ضربت توا رولي ماما رولي هذيك راهي قديمة قديمة ضربت عام السنة كيفاش ضربت وعلاش ضربت
1: التيك توك بطبيعته حيه برشا اغنيه
0: انت تمن بتيك توك
1: معناها؟ تمن بيه تيك توك قبل ما نمنش بيه، اما كي جربت معناها كل

0: نعم به.
1: يما تمن انه خدمة تيك توك فقط اغاني والا تيك توك يزم تتعدى لحياتي الشخصية وهني في البيسين وهني خارج وهني في الكربة وهني
0: هذاك بيسين وهني خارج وهني ناكل. اي انسان ينجم يعمل في الدنيا معناه يعني معناه باش تيك توك غني
1: معناتها انت تحب تتعرف وتتشهر كمغني
0: كمغني معناه
1: كفنان مش من اما اليوم ولات تابع اللعبه البوز. انت ترى الموهبه تكفي اليوم في البلاد؟
0: لا
1: شو اللي لازم على الموهبه الحقيقه؟
0: الفضح. تعمل الفضح.
1: الفضح تسميه الفضح
0: تخلو تجنب
1: البوز اللي طريقته هو بسميها الفضح. انت ماكش مع المبدا هذا معناتها كان الفضح باش يشهرني ولا لا تشهرت خليني هكا خير
0: على طبيعتك الواحد لعباش تحبك على طبيعتك تقعد على طبيعتك فمش علاش معناها باش نتحول ولا حاجه فهمت. انا لك شعر
1: مع شكون تتعامل اليوم كاظم فنيا معناتها شكون يكتب لك شكون يلحن لك شكون يديريجي فيك ولا معمل على كفاءتك كهو؟
0: لا وما حتى واحد راه يعمل على كفاءة العباد اللي دايره بيا كيما سهيل الحاف خويا هبه الحاف اللي اورغانيز خويا به
1: معنت عندك ماكينه واقفه معك عندك حبيبك صحابك
0: عندي سي طاهر زادك هيك حاجه ولا حاجه
1: ناس يمنوا بيك ناس يدزوا معاك
0: يدزوا معايا وش معاه في التيك توك
1: فما عراقيل توجهها عليك فهمت فما عراقيل توجهها فما ناس ضدك فما عصاف العجله تقول هذا يلزموش يطلع اكثر من هكا تحس ان الشيء هذا موجود ولا لا
0: ديما فما راه الحاجات هذيا في اي دومين معناها فالعبد معناها كي يشكر كما ما تكونش خير منه وكا هو خاطر معناها باش بالوقت بشكر حتى تقرب الناس ليك فهمت هما الحمد لله.
1: تخمم في ديو مع فنان ولا فنانه من تونس ولا خارج تونس؟
0: لا لا
1: علاش؟
0: الحكايه هذيك تجيب بهذا
1: علاش ما تخممش؟ باش تعمل ثنائي غنيه بنيه وطفل والا زوز ولاد
0: زوز ولاد الوحيد اني اللي تو عامل معه غنيه مازلت ما هبطتش ان شاء الله سهيل الحافي عنا غنيه مع بعضنا ان شاء الله باش نهبطوا بعض حبيبي
1: باش تهبط ان شاء الله في الشتاء هذه ولا
0: في الخريف ان شاء الله
1: بتحضر في الخريف تهبط
0: ان شاء الله.
1: سينو ما عندكش فنان معين هكا تحب ما تعمل معاه هبله جديده ستيل مثلا مزود وراب ولا مزود وما نعرفش انا ستيل حاجه اخرى معناتها لا
0: مال.
1: اللي عندك انت كهو
0: عندي كهو نمن بهم اني اللي عندي كما هو ما
1: نعملوا لعبه صغيره وبعد نكملوا الحوار. كاظم الساهر على اسمك كاظم نسمع الاسم وربي يجيب القسم. كاظم الساهر غنى كالعام قال اني خيرته كيف اختاري انا تو باش نخيرك بين زوز حاجات تختار منهم حاجه كان يخيروك بين النجاح وراحه البال ايش تختار؟
0: راحه البال راحت البال بجيب لك النجاح على خير
1: راحت البال
0: هذيك اللي بجيب لك الدنيا الكل
1: لانه النجاح في راهو برشا جوجمه
0: النجاح كان طلعت هكا راكش تهبطك في صافي
1: مش بالضروره
0: فهمت
1: مش بالضروره الناس اللي تعرف تستحفظ على وين الدرجه اللي دخلت لها راهي تنجم تطلع وتستحفظ على الدرجه مش بالضروره تطلع في ساعه وباش يطيح في ساعه
0: هذيك نظريتك
1: فهمت برشا ناس طلعت في ساعه وما زالت الفوق خاطر عارفة تستحفظ صحيح فما ناس طلعت وتك في صعبت
0: صافي صافي أكثرية
1: فهمت
0: الأكثرية اللي يطلع
1: أما النجاح مخيف معناتها كل ما تعلي البارا تقول اللي بعده يلزم يكون أعلى
0: أقوى وخير
1: لو كنت تختار راحة البال على النجاح بين راحة البال والشهرة
0: راحة البال
1: الشهرة ما تعنيكش
0: عادي
1: يعني كل الفنانين يلوجوا على الشهرة يلوج على انه يولي نجم معروف
0: كان
1: تعدي بالليغارد كور نتاعه وين ما يمشي يحبوا العباد يعملوا معاه سيلفيات يعني النجوميه بهرج مهم للفنان كمان
0: يعني وصلت لها الحكايه هذه نتاع التصوير هو خاطر عندي جمهوري في قفصه حب اقدم لهم تحيه كبيره على الاخر ويمنوا بيا زاد
1: اما ديما سقيك على القاعد وكنت تقول راحه البال اهم الشهره
0: بعد هذيك هي بعد كل شيء يجي المهم باله مرتاح الواحد فهمت خويا
1: دامك مكبش في راحه البال نحطوا راحه البال في الميزان نحطوا معاها الفلوس راحه البال ولا الفلوس
0: راحه البال راحه البال ما تشريهاش بالفلوس خاطرها
1: وي صحيح اما الفلوس راه تنجم تعمل راحت بيت. خاطر ساعات كي تولي عندك برشا ديون وعندك برشا جواجم ومصاريف وساعات تخمم حتى منين باش تنتج غنيه راحت البال تطير.
0: لا ما دام تخدم على الراحه
1: تنجم تعمل راحت البال.
0: تخدم
1: على الراحه ما تشريش راحت البال ولكن تعمل جزء من راحه البال. فلوس مهمه. المال قوام الاعمال يا صاحبي. باقي مختار راحه البال.
0: راحه البال خويا.
1: عربون ولا مهرجان؟
0: عربون خويا.
1: عليه؟
0: عربون. زال بكري على المهرجانات.
1: العربون يعني عرس.
0: عرس.
1: والعرس بالضرورة العبيد جاية للعرس مش جاية الكاظم. أما في المهرجان يوليو جايين الكاظم مش للمهرجان. لأنه سهريتك معروفة سهرية كاظم أسبوعي ليلة كذا كذا. لو كان الناس كي باش يخصوا ديكتك راهو جايين ليك أنت. أما اللي جايين للعرس جايين بيك أنت ولا من غيرك.
0: أما العباد
1: صحيح فما ناس نجم تجيك أربعة خمسة عشرين مية. أما كي نحكيو مهرجان راهو من كلهم اللي باش يخصوا تسكر جايين ليك أنت. ترى روحك ما زلت مش حاضر للمهرجانات.
0: صحيح مازال بكري على المهرجانات.
1: تخمم انك باش تحضر روحك للمهرجانات ولا تخليك حدك حد ال
0: يعني ديما خليها
1: الفروحات والمناسبات و
0: يعني ديما خليها على طبيعتها خويا البال. كان جا مهرجان اوكي مرحبا
1: هي وكيفاش ماشيه.
0: صحيح
1: ماكش عامل حتى
0: بروجرام. لا خويا لا لا حتى بروجرام.
1: الحب ولا الفن؟
0: الزوز.
1: لا اختار. اني خيرتك فاختار يا صاحبي. اليوم جيك شريك حياتك تقولك يا انا يا هالفن والسهاري والغنيات والفروحات
0: لا من الاول نبدا متفاهمين خاطر عرفتني في الفن كان باش تجيبها هي معناها لا اني زاد نختار الفن. نختار الفن كيك.
1: الفن
0: كيك نختار الفن.
1: الفن
0: كما جيت عرفتني هي قبل الفن الله يفهم
1: ولي موضوع يا اخي
0: ولي موضوع يا اخي
1: ما مدامك عرفتني بالفن تقبلني بالفن والا تمشي على روحك.
0: صحيح. متفتحه بالبيعات اللي عندي ما شاء الله عليها نحب نقدم لها تحيه كبيره كبيره كبيره.
1: ايه
0: سوار العكرم
1: به موجود معناتها
0: موجود.
1: اي به نسمعوا حاجه.
0: نسمع
1: شنو نجمو نسمعو ترى؟
0: من الغنايات ولا
1: اللي تحب اللي توا شاهي باش تغنيه حاجه تورينا صوتك هذا من الاسبوعي.
0: شحت
1: شوفونا كسمية ترى شيحت لوريك. أعطينا كم
0: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا وخليت خليت خليت القلب محروق يا الهم والفقر موصوف اش مازال اش مازال ياسر عليا ياش مازال ياش مازال ياش مازال ياش مازال الشعب ميروف والعين والعين حيا وعشي بينا صانا نانا با يلفونهم يا نانا يا ضحك عجيب

نابا يلفونهم يا نانا يا ضحك والعيون غضابا هلا هلا يا شوشان.

0: ونظرك زيتونة في وسط جنان قلبي يمك الزيتونة هي هلا هلا يا شوشان. نظرك زيتونة شقوا على جنان قلبي يما شوف محونة هي هلا هلا يا شوشان.
1: الحضور الإعلامي كاظم، ما عندكش برشا حضور إعلامي، ما تحضرش برشا، حضرت قبل في برامج؟ علاش؟
2: حضرت وتعلمني معناها في وطنية في من قلبي.
1: اي باهي البرنامج. سينو ما ريتكش عند علي شابي، ما ريتكش عند هادي زعيم، ما ريتكش عند شو اسمها هي بديس لقبها. حاسيلو برشا برامج اللي هي بالفنانين، ما تسعاش باش تكون موجود في برامج البرامج الفنيه معناتها؟
2: كيما قلت لك لا بتجيب
1: بتبيعاتها، هي ما فماش بتبيعاتها، معناتها بتبيعاتها مش ديما تضرب، معناتها بالزهر انا ربما جاي قدامي فيديو متاع خدمة متاع خدمتك، دونك استدعيتك وقلت لك يجا مرحبا بيك، ولكن مش ديما راهو الزهر هكا معناتها موجود. الحضور الإعلامي ما تمنش بيه، معناتها ماكش مستحق له باش اسمك يزيد يكبر، باش الولايات الكل تعرفك، باش الجمهور التونسي مش حد الناس اللي وين يعرفوك وكهو، وإلا مكتفي بين جماعة التيك توك
2: مكتفي واني معناها أعطي ثقة على الأخر على الأخر، معناها باش يجي نهار باش تعرفني الناس الكل.
1: هي من النهار هذاك ما يجيش وحده
2: ديجا، هو
1: راه سيرتو بتبيعتك هذه بالحشمة هذه،
2: راه واحد تيك توك واحد سبونسور معناها، فهمت؟ تيك توك واحد سبونسور،
1: اي
2: متفاهمين، تعمل فيديو تشوف معناها،
1: معناتها ما تحبش تكون موجود في برنامج فكرة سامي الفاهري تقدم الغناية نتاعك، ما تحبش تكون موجود عند علي الشابي،
2: فما حتى واحد ما يحبش موجود، اما ان شاء الله ديما نقولوا كهو.
1: انت حاولت وما وصلتش والا؟
2: لا انا ما حاولتش ما حاولتش.
1: علاش؟ معناتها علاش هل
2: والله الاغنيه هذه خاطر عامله برشا مش سلبيه خويا، وين لهي بالفرقه على خاطر ما تعرف سيزون واحد، معناها مش تو باش نجي نمشي، ماني نخدم نسعى يعني والباقي كله على رب.
1: اي اسعب ولا انا هاني قلت لك حاولت، قلت لي لا اصلا ما حاولتش.
2: نصعب في الاغنيه مش نصعب باش نمشي المثال.
1: لا الفنانين الكل راهو يجي نقول لك ريت اكبر فنان، سمي لي اكبر فنان كي يعمل اغنيه جديده اول حاجه يدورها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعملها سبونسور ويبعثها لاصدقائه الاعلاميين، من علال نوفل الهادي زعيم الكذا الفلان الفلان.
2: هو اصدقائه خويا الاعلاميين
1: ولاو اصدقائه، ومن الاول كان يعرفهم هما ولاو اصدقائه لانه كبر ولانه حضروا اكثر من مره. يا خويا هاك صديقي مرحبا بك، ابعث لي تو نبعثوا له، شنو المشكل معناتها؟ الحضور الاعلامي مهم جدا، اذا كان انت تحب على النجوميه والشهره والاسم يكبر، اما اذا كان انت مكتفي باللي انت في حاجه اخرى، اذا كان
2: مكتفي على خاطر كل عام الواحد يزيد يطلع،
1: انت عندك افكار مسبقه انه مش سهل باش تخلط لفلان، ومش سهل باش تتعدى مع فلان، ومش سهل اركرا ودق الباب وبعد نحكيه، كان جاي جواب اخر وقتها موضوع وقتها تولي انت مظلوم اعلاميا. اما تو نجمش نقول لك مظلوم اعلاميا، انت ظالم روحك اعلاميا، ظالم روحك.
2: هي حكا معناها وقت وكهو، لا ما شاء الله فضل ربي تنتحر.
1: عندك شتي كامل يا خويا هاكا في الصيف اخدم كما تحب، سارياتك وعرابنك ودنيتك، ما عندك شتي كامل تنجم تحضر روحك وتنجم تكون موجود، اذا كان معمل على انه فما معناتها باهي. خلينا نعمل شويه سيونس فيكسيون، كي كنت صغير كذا مش كانوا يتربجوا بيك؟
2: كوجاك.
1: كوجاك باهي، نحطوا كوجاك صغير قدامك تذكروا نرجعوا لبرشا سنين التالي، هو عمره 4 و5 و10 سنين مازال يتكابر ويتشيطن وكذا، وكانت عنده برشا احلام، حققت احلامه ولا كان يقابلك كوجاك هكا في الدنيا بالزهر سيونس فيكسيون، يجي كوجاك قدامك تو عمره 10 سنين اش تقول له انت اليوم ككاظم؟ تعتذر منه في حاجات معينه ولا تقول له بالعكس راني حققت لك كل احلامك، رانا ما زلنا ماشيين في الثنيه اللي تفهمنا فيها؟
2: كوجاك راه ما عنده حتى شيء بالفن، ما عنده حتى حاجه، حتى
1: جمله كوجاك اش كان اش كان يحلم؟
2: واحد صغير ما يحلمش
1: كيفاش صغير ما يحلمش؟ اخي واحد ملي صغير يحلم بيجي يولي طبيب، يحلم بيجي يولي دكتور، يحلم بيجي يولي كوارجي فنان،
2: ما يحلمش
1: جمله.

0: خليتوش يحلم.
1: ما يرقدش والله.
0: ما يرقدش نهار كامل شيطن وكهو.
1: شيطن يلعب مخه في اللعب وكهو.
0: ما عالبالوش.
1: ما عالبالوش. كان جا مخه حجرة وطلع يقرأ.
0: به. السؤال هذا أنا جيزيته ما باش نحاول نسأله وإن شاء الله تفهمه مليح. ركز فيه مليح. في نفس الحكاية متاع سيونس فيكسيون بنفس الماكينة نعطيك قدرة الآن باش تعمل تليفون. الشخص متوفي. شكون؟ باش تقول له؟

0: شكون؟ ما عندك حد متوفي تحب بالقدرة تعمل معاه تليفون؟ عندك حاجات في قلبك تحب تقولهم له؟
1: حبيبي وحبيبتي وجدي وجدتي معنا أربعة لهم شوية عدتي قلت لي واحد فبت ويا الله يرحمهم وقاب كلهم
0: جوست الله يرحمهم
1: يا رب يرحمهم.
0: وقتاش نتقابلوا من جديد بإنتاج جديد إن شاء الله؟
1: في أقرب وقت إن شاء الله.
0: شو تقول للناس اللي يسمعوا فيك على جوهر فيم؟
1: خويا نقول لهم إن شاء ربي يخليكم ليا خذت جاتا واشترها معنا قاعدة تسمع كل شيء العبادي تسبورتي فيها معنا نحب نواجه تهيئة خاص الأهلي قفصة العبد اللي أمنت بيها غادي قولوا محبكم برشا وأنا إن شاء الله نهار 20 جايكم وقبل من قبل معنا ما يصير العرض ديما ديما أي وقت تجي وقت تجي عندهم كلمة حناني
0: تجي
1: قولوا لي حناني ذيك يعني نموت نحبهم برشا والعبادي تسبورتي فيها معنا في التيك توك.
0: عندك برشا متابعين تيك توك؟
1: والله 137,047 أماني تو كنت غايب على تيك توك.
0: شو المطالب نتاعهم الناس معتها؟ أكثر جمهورك شي يطلب منك معتها؟ قلوك انتج أكثر وإلا خرجنا أكثر ولا وقتش تجينا ولا شنو الحاجة اللي يطلبوها منك؟
1: أكثر حاجة وقتش تجينا القفصة وأكثر حاجة وقتش تحل لايف. شوك ما عادش تحل لنا لايف خاطر توقع خمسة شهور.
0: وانت كي تحل لايف تغني ولا تحل لايف؟
1: لا نغني نغني غنيك واللايف نتاعك
0: ما فماش حاجة أخرى فماش
1: الأكثرية ضحك كان فهمت
0: أما الأكثرية
1: غنية أما الأكثرية غنية غنية فما برشا ناس معناها عم تطلب مزود عم تطلب الغنية الأخرى
0: فما وعد توعد به الجمهور اليوم سبيسيال يقعد للتاريخ مصور
1: نوعدهم باش كل ديما نفرحهم وديما باش نجي لهم خاطر معنا شيخين على الانتاج نتاعي نحب نقول لهم ان شاء الله ربي يخليكم لي الناس الكل حتى زاد العبد اللي تكرهني نحبكم راني برشا
0: وانت جاي فما سؤال قلت ان شاء الله يتسال نحب نحكي فيه وما تسالش
1: لا لا وانا جاي قلت صاحبي قلت ان شاء الله ما تدخلش عليا بسؤالات
0: ايش باش يسالني ايش باش يقول معناتها قلقك الحوار والا
1: لا بالعكس شكرا انت على الاستضافه اخويا
0: مرحبا بيك في كل الحالات
1: ومرحبا بيك
0: وان شاء الله كل ما عندك انتاج ابعث لنا اخويا وراه نعاود نقول لك راه الاعلام ما يجيش للفنان راه الفنان يدق الباب للاعلام ومن بعد بشويه بشويه درجات درجات ان شاء الله اتمنى لك برشا توفيق برشا حظ شنو الاغنيه اللي تحب نختموا بها من اغنياتك من اللي سمعناهم من الخمسه اختار لنا واحده تو نعديوها نكملوا بها اسمعوها كامله
1: نداري نداري
0: سمعت سامي هاي كملوا بها ان شاء الله شكرا شاء. لك
1: خليك عفو
0: نعطيك كلمه الختام ولا سي بون قلت كل شيء
1: قلت كل شيء
0: قلت كل شيء شكرا لك شكرا للكيب اللي معك شكرا صاحبنا
1: اللي جاي خصوصا هي الحافل اللي يكتب والقطب الفنيه
0: دونك سلموا على ايهاب اللي جاي بحديك وفي انتظار سهيل زاد ان شاء الله تو يجي بحديه تو نسق معك
1: نحب نقدم تحيه بالليل اعضاء الفرقه الكل نسيتهم هذوما اللي خدموا معي
0: راهو اسمع في الوقت الضايع راهو قدم لكم تحيه من كثر الحشمه نتاعو نسيكم الله نتمنى تنحي الحشمة وتشوف وين تطير انت طيران بالصوت اللي عندك ان شاء الله بالتوفيق صديقي كاظم وشكرا لك وتحية للناس اللي يعرفوا كاظم الكل نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة حلقة اليوم من إخراج سامي الدويهري بعد لحظات هجر نوالي أخبار العاشرة ليلة مع زوال الجيس أقول لكم قبلكم غدوة ان شاء الله في استضافة جديدة وفنان يجينا من صفاقس غدوة تصبحوا على خير

24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000

0: جوهرة
1: Summer Station
2: مجمل مجمل
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة FM. هاجر النوالي
3: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي اليوم بأديس أبابا أن استكمال مسار إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي يقتضي ترسيخ مناخ مهني سليم قائم على المسؤولية والشفافية والاحترام المتبادل وإرساء منظومة توظيف شفافة وعادلة تستند إلى الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتوزيع الجغرافي العادل بين الدول الأعضاء. وأوضح النفطي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة يومي 28 و29 من جويليا بالعاصمة الأثيوبية، أوضح أن تونس ترحب بمشروع ميزانية الاتحاد الأفريقي لسنة 27 و2000 وباستئناف عملية الانتداب بعد سنوات من التجميد لما لذلك من دور في تعزيز القدرات المؤسسية للمفوضية مع التشديد على مواصلة الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة والانضباط المالي وترشيد النفقات وحسن توظيف الموارد وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. شاركت سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية جنوب أفريقيا كيم البرداوي في اللقاء الذي جمع بعثة جامعة الدول العربية لدى جنوب أفريقيا بوفد من البرلمان العربي برئاسة النائب التونسي أيمن نجرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي. وأبرز اللقاء أهمية تعزيز التنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية بما يساهم في توحيد الموقف العربي وخدمة القضايا العربية والإفريقية وفق بلاغ نشرته اليوم سفارة تونس بجنوب إفريقيا. كما تم وفق نص البلاغ التأكيد على أهمية مواصلة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز التنسيق البرلماني والدبلوماسي للدفاع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفق مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، إلى جانب مواصلة التشاور بين البرلمان العربي والبعثات الدبلوماسية العربية بما يعزز الأمن والاستقرار والشركة العربية الإفريقية. دولياً أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم اعتراض مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيباً مؤقتاً لمعاودة فتح مضيق هرمز يقتضي بتسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر الميناء الإيراني بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضاً داخل المياه الإيرانية وفق ما أوردت وسائل أعلام تابعة لسلطنة عمان. ومن أخبار العالم أيضا، بلغاريا تعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. جاء هذا الموقف ببيان صدر عقب محادثات هاتفية جمعت اليوم بين وزيرة الخارجية البلغارية ونظيرها المغربي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار
1: www.jawharafm.net

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer à l'FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي
1: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي فورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوليدو طور عالمك جوهر سبورت.
4: اهلا وسهلا بكم في اخر اخبارنا الرياضيه، والبدايه بالجامعه التونسيه لكره القدم اللي اليوم رسميا تم الاعلان على تركيبه الاطار الفني اللي باش يشرف على المنتخب الوطني التونسي للاكابر. طبعا تعويض لصبري اللموشي وتعويض لإيرفي رونار اللي كان جاء لزوز مقابلات ثم غادر المنتخب. اذا تعيين رسميا كان منتظر هو معين الشعباني مدرب نهضه بركان للموسم الفارط المغربيه، هو على راس المنتخب. يعني اليوم نجم نقولوا اخذينا كل الامور الرسميه، ولكن الاسم هذا كان منتظر انه باش يشرف على المنتخب الوطني التونسي، لانه المفاوضات كانت انطلقت عندها مده، ونفس الاسماء كذلك اللي يعني تسربت على الاطار الفني اللي باش يخدم معاه، وهي رسميا وليت اليوم. دونك المدرب الاول معين الشعباني باش يقود المنتخب لمده 4 سنوات، يتكون بقيه الاطار من مراد المالكي كمدرب مساعد، سيف الله حسني كمدرب مساعد، خالد المغزاوي كمدرب حراس، وحاتم بوليله كمعد بدني. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي اللي واصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، حصه تمارين صباحيه وحصه مسائيه قاعده تدور كذلك حاليا، والنجم اعلن على بعض الانتدابات كما المتوسط للميدان محمد سنغاري في انتظار الاعلان على بقيه المنتدبين، مع تواصل غربله الرصيد البشري تقريبا اكثر من 10 لاعبين خارج الاهتمامات، وطلبوا منهم انهم يبحثوا على فريق واعاره للموسم القادم. نحكيو في النجم الساحلي على لجنة فض النزاعات اللي قاعدة تجري مع الوقت، أعلنت أنها تمكنت من تحقيق المليار الثاني، طبعا جاء من مساهمات جماهير النجم باقتناء الاشتراكات والأقمصة. بالنسبة للملف عدد 11 اللي هو ملف حمزة جلاسي، إلى حد الآن تم جمع 166 مليون والمبلغ المطلوب هو 281 مليون، ثم فما ملفات أخرى طبعا، بعدها ملف فوزي البنزرتي فيه 75 مليون، وملف الأسعد الدريدي اللي فيه كذلك 150 مليون. الاتحاد المنسيري تم الاعلان على الهيئه التسييريه الجديده واللي باش يقودها السيد جمال السقا وبقيه التركيبه، ثم نائب رئيس نزار الجمالي، رئيس او نائب رئيس ثاني ناجي السخيري، الكاتب العام كمال هلال، عضو نبيل تورجمان، منير وشام، زياد الدبابي، جعفر زناتي، سفيان بشير، وانيس المدب، هذم اعضاء في الهيئه التسييريه الجديده للاتحاد المنسيري. مادامنا نحكيو على المناسير، نادي صفاقسي وهي الصور قدامنا قاعد يواصل في تحذيراته، وهو الحقيقه مقيم بالتربص نتاعو في سوسه، ولكن تحذيراته اليوم كانت في الفاليز في المناسير. هاي قدامنا الصور في حصه بدنيه، ثم العشيه ثم حصه طبعا للامور الفنيه تحت قياده المدرب نبيل الكوكي. الاتحاد الرياضي ببن قردان اعلن رسميا على تركيبه الاطار الفني نتاعو للموسم الجديد، مدرب اول سفيان الحدوسي، بسام قراجة مساعد مدرب، اشرف المغربي معد بدني، علي مفتاحي مدرب حراس، وكريم الرزقي محلل اداء. على مستوى الافريقي، الاتحاد الافريقي اعلن تاريخ 6 اوت كموعد لسحب قرعه الادوار التمهيديه لدوري ابطال افريقيا وكاس الكاف. 4 فرق ماشي يعني يمثلوا تونس في المسابقات هذيا، في دوري ابطال افريقيا الترجي والنادي الافريقي، وفي مسابقه كاس الكاف النادي الصفاقسي والترجي جرجيس. هلا نحكيو كرة يد، الرابطة الوطنية لكرة اليد اعلنت انه سحب الرزنامة الموسم الجديد اللي هو 2026/2027 باش تصير نهار الاربعاء 5 اوت بداية من 11 متاع الصباح بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد. أكيد تتذكروا المباراة الكبيرة بين الأرجنتين والرأس الأخضر، الرأس الأخضر اللي كان قدم مستوى كبير في كأس العالم الأخيرة. طبعا مجهوداته ما مشتش كاكا، يعني بعد الأداء اللي قدمه هدف لاعب الرأس الأخضر لوبيز كابيرال في مرمى الأرجنتين، كنت تتذكروه وقت الأرجنتين عانت الويلين من أجل الترشح. هو أجمل هدف اختارته الفيفا في المونديال، هدف كنت تذكره تسجل في الدقيقة 103 وقت اللي راوغ كابيرال مدافع الأرجنتين وصوب تصويبة سجل بها هدف ممتاز. الفيفا اختارته كأفضل هدف في مونديال أمريكا المكسيك وكندا. الجامعة الفرنسية أعلنت رسميا أن زين الدين زيدان هو المدرب الجديد خلفا

0: تحت قيادة المدرب السابق جينارو جاتوزو ما تمكنش من الترشح لنهاية كأس العالم، وبالتالي فمرحلة جديدة مع مانشيني من أجل إعادة البريق لمنتخب إيطاليا. تحيتي.
1: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
2: ما في الفنان صابر باي، اخر اعمالي واخر جديدي بتسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
3: سعد وجرد سمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
4: الدنيا والموسيقى.

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
1: مرحبا يا اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من جوهرة باي نايت. بالنسبة لليوم ال 23 جويلية موعدنا يبدأ من تو يتواصل حتى الماضي ساعة كالعادة، نكونوا حاضرين في عدد من المهرجانات ونواكبوا بعض السهرات اللي مبرمجة في سهرية الليلة في مختلف مهرجانات صيف 2016. نكونوا حاضرين في المناسير مع معرض مسرحية بامبينو بسامة الحمراء، بعد شوية يكون موجودة معنا وليد الجزيري، نواكبوا مختلف السهرات المبرمجة اليوم ونعطيكم فكرة أكيد على أهم السهرات باش تكون في برنامج غدوة. أيضا نحكيوا على عدد من المهرجانات والبرمجة الخاصة بصيف 2026، نحكيوا ثقافة، نحكيوا فن، نعرفوا جديد الأغاني الشرقية والغربية، بالإضافة لفقراتنا الموسيقية اللي تكون قارة لكن بمحتوى متجدد بين الفلاش باك السامر نايت ميكس وكذلك تسلطينا والسهرة العالمية. تحياتنا، شكرنا أيضا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة والاختيار موجات الجوهرة FM وسهرية جوهرة باي نايت لرفقكم فيها سامي بويري في الإخراج التقني، أحمد حبيسي من قدام الميكرو، تسنوا معنا الموزيكا كالعادة أحمد سعد، برونو مارس، توليت سان ليفانت، قبلهم بالكل بعد شوية تسمونا نسي عجلب.

0: فيستيفال.
1: مرحبا اهلا وسهلا من جديد في جوهرة بين عيتم فو فيستيفال. ناخذوا فكرة على ابرز سهرات المبرمجة الليلة، دورة 60 مهرجان الحمامات الدولي، مهرجان اللي كان انطلق في شهر جويلية الحالي في نسخة 60 نهار 11 جويلية تحديدا، مازال متواصل حتى 13 اوت. مجموعة اكيد من العروض تعداو على المهرجان، ومازالت اكيد عروض اخرى بالنسبة لليلة. بوينا فيستا أوركسترا من كوبا في الحمامات، في كارتا جليلة يسرى محنوش، كذلك في بلاريجيا بابا نويل لصابر الوسلاتي، في باجا الدولي عرض للفنان الراب كازو، في مهرجان تستور الدولي المعروف موسيقى العربية دورة 60 حفل للفنان محمد الجبالي، عرض سينوج في سليانا الدولي الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة، سهرة فنية للحبيب الشنكاوي وعاطف نور المعروف بالكينج، الدورة الثانية للمهرجان الصيفي بمطر بنزرت، عرض كان الصباح موجه للأطفال، وعرض مسائي لشريط سينمائي، والدورة 37 للمهرجان الدولي للفروسية بن قردين، عرض في الفروسية، ومن بعدها سهرة للفنان خالد كعيب. بالنسبة لمهرجان المنسيرة الدولي الدورة 53 اللي بدأت نهار 20 جويلية متواصلة حتى 18 وتليلة، عرض مسرحية بامبينو للمخرج والممثل بسام الحمراوي، حاضر في السهرة الليلة وفي عرض الليلة زميلنا وصديقنا وليد الجزيري معه كل التفاصيل. وليد مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك أحمد، سهرة جديدة من سهرات مهرجان المنسير الدولي. اليوم حبينا ناخذ مدير المهرجان سيد معز عباس. سي معز أكيد نجم نقولك أكثر مدير فرحان بالحضور الجماهيري من أول سهرة.
3: بارك الله فيك.
2: نحب نقول حاجة فاجأ الجميع بصراحة.
3: والله إيش نقولك، إيش نقولك، الجمهور موجود لكن فما شوية عزوف، راه مش كان في المسير، فما عزوف الجمهور بنطاق منا على المهرجانات الكل شوية، أما الحضور بالنسبة للياني راضي عليه لباس
2: لباس ما فيش إكش بصراحة مقارنة بمهرجانات أخرى. شفنا حتى مدارش فارغة وكل
3: شفنا صحيح فما مدارش فارغة، ولكني راهو هذايا كما قلت لك من الأول راهو فما عزوف، ومش نقول لك زاد بالرسمي من رمضان التو لاحظنا كونه فما عزوف في العروض الفنية.
2: بديت تحسب مداخيل مصاريف ولا مازال بك؟
3: والله موينو أني نمشي بالخطوة لباس لباس وربي يستر.
2: فما موضوع ما حكينا شويه سي معز، الكوم راهو وليدات صغار الناس تخدم، ما شفناهم تعرفنا عليهم بصراحه برافو، الصوره اللي قاعدين يوريو فيها المهرجان المنسير الدولي اللي ما حكيتش عليهم.
3: شكرا والله، يعني حبيت السلام فاجئ الجماعه، وعندنا تقريبا 4 أو 5 شهور وحنا نكونوا فيهم هذوما وليداتنا، هو باش يشدوا الناس على الغدوه راهو فماش، لكني راهو مؤطرين راهو قاعدين ياطروا فيهم ناس عندهم كومبيتونس، وبشويه بشويه احنا معولين
2: على نسميهم متسالس معز.
3: والله يعني ماذا بيا خاطر هما صغار وكل خليهم في الظل الخير ومن بعد تو يظهروا هما على معنا على
2: اكيد قاعد تتبع في القافش قاعدين يقولوا على المهرجان وكل تقريبا اسبوع مر بسلام.
3: والله هو تو برلمومو اسبوع مر بسلام ان شاء الله يتعدى كيما هكا، بالحق جات موجه حاره معنا في ملول وتقلقنا وخفنا على حكايه الالكتريسيتي وحكايه الضوء وكل كاي، لكني هو تو ربي ان شاء الله طيب علينا ان شاء الله بحول الله، معناها البارح وصبت مطر وخرنا العرض 7 دراج بالضبط 35 دقيقه وزدناه للجمهور 35 دقيقه كي تنحاهم من قدام زدناهم معناها بعد نص الليل زدنا 35 دقيقه.
2: اكيد تستنى في عرض يلا نغني محمود فريح جعفر القاسمي
3: التيتر يلا نغني تنحى ما عادش عندنا يلا نغني، اما عندنا جمهورنا باش يطربوا الفنان القدير محمود فريح باش يغني مع فرقه باش تكون موجوده فرقه معنا بالكدا، وبحول الله تتعدى انا نتصورها خاطر هذيك من انتاج مهرجان المنسير الدولي، هذه ثالث مره بحول الله باش يكون معنا العرض موجود.
2: واليوم بسام الحمراوي تبارك الله جمهور قبل حتى ساعه
3: لاباس، عندنا الجمهور مريقل ساتيسفي ان شاء الله، ربي زين علينا وطيب على الناس الكل ان شاء الله.
2: واضح، يعطيك الصحه سي معز عباس. Look at you. نشوف احمد في فورمسي معز عباس، لانه بصراحه السهرات الكل منذ انطلاق المهرجان حضور نجم نقولوا مقبول ومقبول جدا في مهرجان المناسير الدولي. العروض اللي فاتت وعرض اليوم عرض بسام الحمراوي بصراحه لدى جمهور غفير يحضر عرض بسام الحمراوي.
1: مشكور جدا وليد الجزيري مباشره من قصر الحريبه، تدور 53 مهرجان المناسير وعرض مسرحيه بامبينو للفنان بسام الحمراوي. تنرجو ناخذ فكره على بقية المهرجانات، تبقوا معنا في الاستماع طوال 10-29 دقيقة مواصلين معكم مع الموسيقى. اسمع.

رجعنا معكم الجديد في جوهرة باي نايت. هذا إعداد مغنيت بدونك نصطمعها للعشرة 46 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. صارية جوهرة باي نايت موعدنا اليومي من العشرة حتى الحماضي ساعة. تحياتنا ديما وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. ناخذوا فكرة على البرمجة الخاصة بعد المهرجانات اللي عملت عليها إدارة المهرجان في الساعات الأخيرة. مجموعة هامة من المهرجانات تنطلق في بداية شهر أوت. نحكيه مثلا على مهرجان الصيف الدولي بسيدي بوزيد دورة 44. البداية تكون نهار 2 أوت مع غازي العيادي، 4 أوت روف ماهر، نهار 6 أوت زادة تكون ربوخ وفرحة، مجموعة بالطبيعة من الفنانين يكونوا حاضرين. نهار 8 أوت يونغ إرزاد، نبيل نمسية نهار 10 أوت، وإبلينغوس نهار 11 أوت. مهرجان يبدأ من 2 ويتواصل حتى ل 11 أوت بالملعب البلدي 17 ديسمبر. دونك مهرجان ينتظم تحت شرف مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمجلس المحلي بسيدي بوزيد ومجلس الجهوية بسيدي بوزيد وكذلك بلدية سيدي بوزيد. في قبل يتواصل التحضيرات للمهرجانات القادمة اللي تبدأ في شهر أوت. عفوا نلقاو من جملة المهرجانات دورة 18 مهرجان قبلي الدولي، يعتبر أول مهرجانات الصيف 2026. حسب مدير الدورة هذه محمد بكر قال أنه يعتمدوا على ذاتهم بالطبيعة وعلى بعض الإمكانيات الأخرى من أجل برمجة مجموعة من العروض المتنوعة لتلبي كافة الأذواق. إن شاء الله بيان سور الافتتاح يكون نهار 30 جويلية بعرض الفنان حمودة فلاح، وكذلك نهار 31 جويلية شاب بشير، 1 أوت مع بابا نويل صابر الوسلاتي، صار 2 أوت مع أحمد أربعي، صاري الحدث 3 أوت معرض الزيارة السامي اللجمي، وصهرة 6 أوت شبابي معرض راب ليونغ إرزاد، وصار الختامية نهار 7 أوت بعرض ربوخ لحاتم اللجمي. هذا البرنامج الخاص مهرجان قبلي الدولي من 30 جويلية ل 7 أوت. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فيم. خليكم مع الموزيكا بعد كل موعد مع موجز الأحداش مع هجر المنرجوح. نكمل معاكم سهريتنا حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت.

0: 72 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيل هذا المساء رفع الجلسة العامة بالبرلمان على أن تستأنف صباح يوم غد الأربعاء لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. خصصت جلسة عمل انتظمت اليوم بالمستشفى الجامعي مجسلين بالمرسى لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام الاستشفائية بما يضمن تحسين مسارات التكفل بالمرضى والرفع من نجاعة التدخلات الطبية وتكريس مبدأ التكامل بين مختلف الهياكل الصحية داخل المؤسسة. والمديرة الجهوية للصحة بتونس إيمان سويسي تؤكد لدى إشرافها على هذه الجلسة أهمية مزيد تعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام بما يضمن سرعة التكفل بالحالات الاستعجالية وانسيابية مسارات الإحالة وتحقيق الاستمرارية في تقديم الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز جودة الخدمات الاستشفائية وفق ما جاء في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بتونس على موقعها الرسمي على الفيسبوك. دعت الجمعية التونسية لمرضى الأبطن اليوم العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 من جويلية 26 و2000. وأحقت الجمعية في بلاغ لها المرضى المصابين بداء الأبطان من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي على الاتصال بالمكاتب المحلية أو الجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينارا، مشددة على أهمية تعميم المعلومة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المرضى من الاستفادة من هذا الإجراء. دولياً، الخارجية الإيرانية تقول أن عرقجي بحث خلال اتصال مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سبل خفض التوتر في المنطقة. ومن أخبار العالم أيضاً، بحث الرئيس الأوكراني ونظيره الأمريكي كيفية تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية ضد الهجمات الصاروخية الروسية خلال اجتماع في البيت الأبيض اليوم. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشع الجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متبسيط تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: Actualité culturelle et artistique.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. رجعنا مع اخر الاخبار الثقافية والفنية في تونس اكيد والعالم العربي بالنسبة للاغنيات اللي باش تسمعوا معنا في سهرة الليلة. نبدأ من دورة جديدة بعنوان اسبوع الموسيقى الإيطالية في تونس، مناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا. ينتظم أسبوع الموسيقى الإيطالية من 2 حتى 8 أوت. تضمن البرمجة 4 عروض تقام ضمن فعالية الدورة 60 لكل من مهرجاني قرطاج وحمامات الدولين، بالإضافة للدورة 39 مهرجان الجمة الدولي للموسيقى السيمفونية. المبادرة هذه تجيب الاشتراك بين سفارة إيطاليا بتونس والمعهد الثقافي الإيطالي بالتنسيق مع هيئات تنظيم المهرجانات. انطلق فعاليات الأسبوع هذا على 2 أوت، يكون جمهور حمامات على موعد مع عروض معرض لماريو بيوندي المعروف بصوته القوي والدافع. احتفل المؤلف والملحن الإيطالي بمرور 20 سنة على إصدار أول ألبوم لي Handful of Soul اللي خرج عام 2006، وكان من ألبومات اللي ساهم في الشهرة امتعه من خلال نجاح أغنية This is what you are. وهذا في إطار جولة فنية تمزج بين أنماط موسيقية مختلفة تجمع بين موسيقى السول الأمريكية والجاز. ورصيده هو الموسيقي يستقبل مهرجان قرطاج على 4 أوت المقبل مجموعة روندو اللي أسسها المؤلف وقائد الأوركستر جيان بيرو ريفييري تأسست عام 79. مجموعة هذه زادة منذ ظهورها تمكنت من ابتكارها، وهي موسيقية خاصة بها جعلتها واحدة من أهم وأكثر التجارب تميزا في الموسيقى الآلاتية الأوروبية المعاصرة. كذلك الاختتام يكون بالنسبة لأسبوع الموسيقى الإيطالية بالمسرح الأثري بالجم من خلال عرضين الأوركستر أودي أوركسترا أنستابيلي. يكون الموعد مع الدورة 39 مهرجان الجم كما قلت، وتحت شعار سيشينيا هوليوود. ينتظم على 6 أوت عرض للفرقة الأوكسترالية بأوركسترالية بالتعاون مع أوركستر دا كاميرا فيورنتينا. منتظر أنه بيانسور يكون الجمهور مع موعد مع رحلة موسيقية عبر أشهر مقطوعات الموسيقى الخاصة بالأفلام. ونهار 8 أوت يكون نابولي في قلب البحر الأبيض المتوسط بقيادة المايسترو فيليبو اللي يشاركوا مجموعة من الموسيقيين لتقديم عرض أوركستر أويدا اللي يجمع بين البيل كاونتو وهو أسلوب الغناء الكلاسيكي الإيطالي بالإضافة إلى فنون شعبية لتسليط الضوء على مدينة نابولي بوصفها ملتقى ثقافي. من الثقافة نحكيو عن الموسيقى برشا أغنية خرجوا اليوم. ساموزين خربانة أغنية متوسطة جدا أو أقل متوسط، ومحمد المجلوب يرجع بأغنية جديدة اسمها ولا غلطة نسموها نسمو بعده. عمرو ذياب نرجو نوصل معكم في جوهرة باي نايت.

بيروني لغنيس مع سوبر ناتشورال 2.8 ل 11:35 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام صار يتمدد من 10 وصلت معكم حتى الماضي ساعة. Let's go. كالعادة في الوقت هذا كل موعد مع السامر نايت ميكس ومع ميكس من أجمل النجم ونسمه بالنسبة صارت الليلة لايف دي جي ميكس ميلوديك تكنو بروغريسيف هاوس ميوزك من أعداد دي جي كريسمي نسمه ونستمتعه نرجو نصدو بعد هذه مع فقراتنا وأخبارنا ومتابعتنا في جوهرة نايت.

هذا احد جي كريسمي في لايف سيت ملوديك تكن بروغريسيف هاوس سمعناه في السمر نايت ميك سهريتنا مازالت متواصلة في جوهرة بنايت حتى الماضي ساعة بقى معنا في الاستماع والمتابعة مشكورين جدا على مرافقتكم هنا من العشرة وان شاء الله تقعدوا ديما في الاستماع والمتابعة حتى الماضي ساعة مازال معكم سامي بيري في الإخراج أحمد قبيس مقدمي كل شوية أخرى يكون معكم على نشرة أخيرة للأخبار بالنسبة لليوم مع هاجر النوي لنجوح نكمل معكم مشوارنا في جوهرة.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5 على 102.5.
1: آخر الأخبار.

0: آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. مسعد الله ومساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. البرلمان يستأنف اليوم النظر في عدد من مشاريع القوانين، وصواريخ باليستية إيرانية تستهدف قواعد أمريكية في الأردن. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يستأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء جلسته العامة لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، وفق ما أعلن أمس رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وتم خلال جلسة يوم أمس، والتي كانت بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين أورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وحظي مشروع القانون بموافقة 58 نائبا مقابل رفض 13 نائبا، فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم. وإثر ذلك شرع النواب في النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة، والتي تهدف إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع الكيميائي التونسي لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة. وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية 70 مليون دولار أمريكي. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشدد على أهمية دعم قطاع الفوسفات الذي تراجعت مساهمته في الناتج الداخلي الخام من حوالي 4% قبل سنة 2011 إلى نحو 0.5% حاليا، كما تراجعت مساهمته في الصادرات من 9 أو 12% إلى حوالي 3%، معتبرا أن تحديث القطاع ومعالجة إشكالياته الهيكلية ومنها تقادم المعدات والصعوبات البيئية والمالية أصبح ضرورة لاستعادة دوره الاقتصادي. والوزير يبرز أن شركة فوسفات قفصة لم تتحصل على أي قرض خارجي منذ سنة 14/2000 تاريخ تمويل مشروع أملخ شب، موضحا أن القروض الأخرى التي تم الحصول عليها خلال السنوات الأخيرة تعلقت بمختلف حلقات منظومة الفوسفات. وفي جانب آخر، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن التدين لا يمثل مشكلة في حد ذاتها، وإنما تتحد جدواه بحسب طبيعة استخدامه، مؤكدا أن توجه الدولة يقوم على توجيه القروض أساسا نحو الاستثمار بما يساهم في دعم النمو والتنمية والتشغيل. وأكد أن تونس لا تزال قادرة على تعبئة التمويلات الخارجية، وأن المؤسسات المالية الدولية والشركاء الأجانب مستعدون للمساهمة في تمويل المشاريع التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية، مبينا أن هذه التمويلات يتم التفاوض بشأنها في إطار الخيارات الوطنية ودون شروط تمس بالسياسة العمومية. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن التحديات الرهينة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية تفرض مزيدا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مختلف التحولات. والوزير يضيف خلال إشرافه أمس على الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المدرسة العليا للصناعة الغذائية بتونس، يضيف أن وزارة الفلاحة تضع دعم منظومة البحث العلمي في الفلاحي ضمن أولوياتها انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في العنصر البشري والكفاءات الوطنية يمثل أساس التنمية المستدامة، وأن تطوير الصناعة الغذائية يمر عبر تثمين نتائج البحث العلمي وتشجيع

0: على الابتكار ودعم المبادرات الريادية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى النسيج الاقتصادي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. وطنيا أيضا، دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيدلة البحري أمس الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. دولياً الآن، نقل الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها بمنصة تكس أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. وكان موقع إكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، وأكد اعتراض الصواريخ. وزارة الدفاع السعودية تقول أن دفاعاتها الجوية دمرت خلال الساعات الماضية مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. جماعة أنصار الله الحوثيون تقول أمس أنها استهدفت بصواريخ باليستية نقلة نفط سعودية بسبب خرقها الحظر البحري في البحر الأحمر. دبلوماسيا، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة أول أمس الاثنين. ويعد هذا الاجتماع الأول بين ترامب ونتنياهو منذ فبراير الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وعقد الاجتماع الذي وصف بالمغلق بعيدا عن وسائل الإعلام ومن دون تصريحات مشتركة أو إتاحة المجال لأسئلة الصحفيين، واستمر وفقا لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريبا حوالي 29 دقيقة من دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلال هذا الاجتماع أو نتائجه. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة FM. موجة موجة.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. وصلنا معكم سهرتنا سهرة الليلة الثلاثة ومدينا في الساعة الأولى والدقائق الأولى من الأربعة 29 جويلية. تحياتنا وشكرا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. ما زلنا مواصلين معكم حتى اللحظة الساعة في جوهرة باي نايت. فلاش باك دور دور سامي. نرجع للتسعينات في الفلاش باك لكن كل مرة مع أغاني ومع موسيقى مختلفة مع أنماط موسيقية مختلفة. سمعنا برشا مرات الديسكوس وعن الدانس الأورو دانس وليلة بش نسمع شوية في جو البوب. مجموعات عديدة برزت وقتها وقاعدة حتى التوا فمحاولات أنهم يرجعوا يتشكلوا يقدموا هنايات يعملوا تجولات غنائية لكن بيان سور قاعدوا ديما في الاجواء الخاصه ب الجو هذاك معناتها جو بتاع التسعينات وحتى الالفينيات. ونحكيوا على نجوم كبار مجموعات كبيره. نحكيوا مايكل جاكسون، سبايس جيرلز، ان سينك، باك ستريت بويز، موراي كاري وغيرهم من الاسماء. اجمعهم دي جي بايث دي مكسيكو في البيكس. هذا الأبرز نية التسعينات. نسمعوا نستمتعوا. نرجو نوصلوا معكم سهرية الليلة في جوهرة باي نايت.

هذا دي جي بايف دي مكسيكو صانعه في الفلاش باك ابرز الاغنيات نتاع سنوات ولا حتى سنوات مايكل جاكسون فايف جوز وانكينج باك ستريت وورز موري كاري وغيرهم من الاسماء. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالميكس هذا اللي نوصلوا معاه النص الجديد 41 دقيقه لما تسمعوا في راديو جوهره فهم في جوهره بانات سلطينا اختيارنا الليلة يكون لصوت مصري متميز جدا. نحكيو على مي فاروق اللي كانت موجودة عملية في كارتاج بيان سور عندها انتاجاتها الخاصة لكن تعرفت أكثر بالإعادات لنجوم كبار أم كلثوم بدرجة أولى كلثوميات هو العرض اللي كانت قدمته في سواء في مصر وإلا في السعودية وغيرها من الدول العربية وغيرها الأطباع من الحفلات. احنا باش نسموها في إعادة لغنية كانت خرجت عام 1973 كلمات محمد حمزة الحان بليغ حمدي غنية طب وأنا نادي بصوت المطرب

هذه كانت مي فاروق غنية طب وانا مالي غنية نوصل معها نوصل لي 50 دقيقة على موجة الجوهرة أفهم. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. أنا المستعان كان في الخدمة, خليكم مركزين توصلوا سلامات إن شاء الله, كان في الطريق واحدة واحدة, سلامات للجميع. تحياتنا كل يسمعوا فينا واختاروا أنهم يسمعون هم في الدار ملمومين وراقبين في أي شوش من الأشوار. تحيات سيسي مدويري رفقنا ورفقكم في الأخراج التقني, كان معكم أحمد حبيسي من قدام الميكرون, قبل معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. تحياتنا لكم, ليلتكم زينة, صباح الخير, سلام.

مع الموجة.